ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين سهريتنا متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوي نعملوا طلم جديد على اهداءاتكم ام قبلها نواصلوا مع فقراتنا القاره ومنها فقره الاغاني المتشابهه. نسمعوا في البدايه مقطع من اغنيه ايا عمري للفنانه دينا حايك، الاغنيه اللي كانت خرجت عام 2003.

كان وصلوا معكم نهاية موعد دليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتمنى تكونوا بألف خير ورب يحفظ الجميع. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلامة.

Ajde, Tonko, ajde. مايكروجوهرة 29100 وإلا 76 24 3000

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن استكمال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البك.

0: كالوريا. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. وترامب يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 التي تنطلق يوم غد الأربعاء الثالث من شوال الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وقال الوزير خلال الندوة صحفية حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية عقدتها أمس وزارة التربية بمقرها، قال أن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورة السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهيكل المتداخلة. واعتبر الوزير أن تنظيم الامتحانات الوطنية يمثل محطة هامة بالنظر إلى ارتباطها بقيمة العلم والتحصيل المعرفي في المجتمع التونسي، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ بداية السنة الدراسية الحالية على ضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار شراكة مع عدد من الوزارات من بينها وزارات تكنولوجيات الاتصال والصحة والداخلية. ووزير التربية يضيف أنه تم تهيئة مراكز الاختبارات ومراكز الإيداع ومراكز الإصلاح على المستوى الوطني استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. شان وطني آخر، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي بستين مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر القضائي أن شعبوني موقوف منذ شهر جوان 24 و2000 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. من المنتظر أن تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. وكانت الدائرة الجنائية قد قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاثاء، وذلك قصد إعذار المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاص محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولية. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتوتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب، بالرغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات. كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب وفق نص البلاغ. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. دوليا الآن، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أمس أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل الهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت إيران قد أعلنت أمس تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان بحسب ما أعلنت وكالة تسنيم للأنباء. وأيضا الرئيس الأمريكي يقول أمس أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 357 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسع.

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك ما عاملين ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء اليوم 2 جوان 2026 الموافق ل 16 ذو الحجة 1447 للهجرة. ما يميز طقسنا هذا الصباح وهذا الارتفاع في درجة الحرارة الصباحية واللي بشي تواصل راهو زادة لأنه توقعاتنا الجوية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى كونه يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 يتميز بطقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. كالأمطار اللي شفناها البارح في بعض الولايات واللي خلت الأودية تجري وكانت معها حتى كل برد مش تكون موجودة اليوم بإذن الله هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي في حين تهب الرياح من القطاع الجنوبي بتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب اليوم كما تشهد الحرارة وذا قلت لكم عليه منذ لحظات ارتفاعا نسبيا حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 وتوصل إلى حدود 38 درجة ببقية الجهات مع ظهورك الضيف اللي عنده هكا مديدة مازال ما ظهرش أو يسجل حضوره من الباب الكبير الضيف وصل لهذايا هو الشهيدي الشهيدي بش يكون موجود اليوم في بعض الولايات وخاصة في الجنوب ونرجع للشهيدي وين بش يكون موجود وكل التفاصيل من خلال نشراتنا الجوية لكن هات في البداية كما تعودنا ولله تقطعنا عادة يا ربي هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغليل اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين رضاية الوالدين ما هم متفقين احنا هي حسن حسين وراي زادة تحل كل البيبان وكل زم شبابك المسكرين وهم حاجة ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة النحل في جزئها الأول بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينشح بنياتنا وأوليداتنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن طقس يعمل الكيف، معناها يساعدنا باش نمشيو وحيدة وحيدة مش نجريو، لأنه كيف يبدأ الطقس تعمل كيف هكا واحد يتمتع بك المناظر الطبيعية الممتازة والشمس تزرق على بكري ويوصل وحيدة وحيدة، حتى كان وخر بخمسة دقائق ولا بعشر دقائق مش نهاية العالم، برك يوصل لنا سلامات. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق. قلت وحيدة وحيدة وإن شاء الله الناس كل توصل سالمة يا رب العالمين.
1: أمين. حتى نبدأ بالفلوس، مهمة الفلوس أو دائما وأبدا. الحساب اللاجئ للخزينة بتاريخ 29 ماي عندنا 1639 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناها راهو محسوب على شهر الفارط.
2: أي
1: شهر مي، دونك شنو نخرجوا بشهر مي؟
2: داخلين جوان وحنا عندنا
1: وعندنا شهر نتاع جوان، دونك وفما مداخيل اخرى جايه من هنا لاخر شهر جوان، فهذا جيد للغايه. الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 1 جوان 2026 عندنا بملايين الدنانير 25175، وهذا معطانا انه ضربه واحده طحنا بيومين بالضبط، معناها ولينا 103 يوم ريزيرف اون ديفيز، معناها نهايرين هذوما، والنقص هذا متاع حوالي 400,000-350,000 مليون دينار دفعة واحدة أكيد خلصت، أكيد ما نجمو يكونوا كان خلصت. وبالتالي إن شاء الله نرجع إلى النسق العادي متاع التصاعد، باقي أفضل من 103، رغم 103 رأوا خارق العادة، اللي تروى الشيفر خارقين العادة. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها الاسبيس اللي حاول في السوق بتاريخ 29 ماي 2026، على البارح قلنا نصيح ونعيط وطوى من ينقصش، زاد 29,712 مليون دينار.
2: لا لا ماشي للثلاثين،
1: يلا تي فلت في شلل. الدولار طلع أخويا 2901.6 بالارونديسمون 2902 مليم، معناها اللي خايفين منه أنه كان تحت 900 مليم بعد الفاصل وصل لها توا. اليورو طاح شوية الحمد لله 3391 مليم فاصل 7، معناها بالارونديسمون 3392 مليم. هذه فكرة على أمورنا المالية. شعلنا في المتينة.
2: طبعا العالم يتابع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق والخليج، إسرائيل تهدد ضاحية وإيران تهدد شمال ما يعرف بشمال إسرائيل، مكالمة بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس حكومة الكيان الصهيوني، يبدو أنه تراجعت إسرائيل مقابل التهديدات الإيرانية. على كل حال التطورات هذه مشهدين وسياسيين مهمة ومهمة جدا، ترجع الموضوع في الكورسة كما نقولوا احنا على المستوى
1: حتى
2: السياسي،
1: حتى الاتفاق رجع
2: أي
1: للبوامور،
2: أي نقطة صفر كما نقولوا احنا، رجع لي كأنه ما ثماش اتفاق لحد الآن كلية، ولكن يبدو أنه ثم تردد نقوله بين ظفرين، خوف أمريكي كذلك من التصعيد، ما بينتش أنه أمريكا أنها على استعداد كامل للتصعيد. على كل حال الموضوع نشوفه العالم كل تشرئب الأنظار هناك محليا، مش تكون معنا عفاف فتحلي دكتورة باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، احنا نحكيه على البحار ومدة الناس كل تحدث عن البحار، عن البيئة، عن الوضعية متاع البحر، عن الحرية غيرها، هذا الكل باش نرجعوا له من وجهة نظر علمية في المعهد الوطني اللي هو مخصص لمتابعة الأوضاع هذه متاع بحرنا وبلادنا. طبعا الخبير سلطان الجبنياني مش يكون معنا في الاستوديو حاتم عن كونكت
1: برحونك في مش مبلشة،
2: هذا هو
1: أتاو اقتراحات ويقولوا بش يزيدوا يتعمقوا في الاقتراحات باعتبار طلعوا على تفاصيل المشروع.
2: هذا هو في نفس الوقت مش نحكيوا على وضعية المال والأعمال ورجال الأعمال والاقتصاد واللي هو شريان
1: ومجال التصرف راهو تنتظر فيها الناس الكل،
2: هذا هو
1: لجون لبروموتور للناس الكل، معناه اللي يخدموا في تونس
2: وفي الخارج
1: وفي الخارج وزاد المستثمرين في الخارج ويجيو لهنا باش يستثمروا في تونس. مهمة جدا باش نرجع عليها ونشوفوها.
2: هذا هو مع الخبير سلطان جبنياني عن كونكت في الاستوديو. يعني في الدنيا باش تمشيوا البنزرت باش تشوفوا منوبة كثير من المتابعات كالعادة اللي عودناها كم بها و بلا رتوش
1: بنزرت انا تونسكم. انت هزنا المنوبه اخويا تعرف تسوق قريبه لك منوبه انت ما ولا اكبر منوبه
2: ونتشرف يا ناس كمان الناس الكل وما عندي حتى مزيد
1: مرحبا بك داكور ما نعملوها
2: هكا وطبعا دي ما عندنا نشرت الاخبار في سوسه سواء كان في الشان العام او في الرياض
1: بعد قليل نمشي ولا بعد ما نرجعوا مع الموسيقى الان ونذكركم انه استحفظوا لي على روحكم راكم انتم راسم البلاد هذه راهو احسن ثروه هدانا ربي سبحانه وتعالى هدانا المواطن التونسي والمواطنة التونسية وحيدة وحيدة في ثنية عايشكم وإن شاء الله توصلوا سالمين غنمين أبقوا معنا راجعين مع أمبريفر

0: مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع, وان شاء الله ثنية زينة امام كل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. وهو اللي باش يزن اخويا
2: تعملوا قهوة وبعد
1: يعرف كرهبتو الى هنا ويعرف الثنية بتاع لوتورود كيفاش ويعرف
2: قهوتي واموركم هاني
1: وراهو يزن سيدي خليفة سيدي خليفة فهمتوا. بعد نواصلوا السوس
2: نمشيو نمشيو ان شاء الله سالمين.
1: اليوم نهاير ثلاثة
2: نهاير باهي اليوم نهاير منال
1: منال
2: هكا تقديري
1: حتى نقول معك منال. دونك نمشي والمنال وهي تقدم لنا ليكيب كامله اللي معها. صباح النور والسرور لمنال وليكيب كامله. منوال منورتنا ومشرفتنا لاله العزيزه.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين ليكم الكل, منوره بوجودكم وبوجود مستمعينا. ان شاء الله كل نهار وانتم يعني حيين بخير وطيبين وربي يوفق الجميع اللي قصد يخدم اللي قصد الامتحانات. الناس الكل يسمعوا فينا ان شاء الله نهارهم زين وان شاء الله طيب سعيد وان شاء الله نهارهم كمشمس مشرق كما احنا توا استوديو ضربه فيه الشمس
1: طقس خارق العاده
3: والناس تتعوم ودخلنا في الصيف
1: طقس خارق العاده ودرجات حراره في بعض الدور باش توصل عندك ل 34 درجه غادي في سوسة. مش يعاوم الطقس غادي مليان
4: من وقتاش
1: من ماضي ساعه بعد الظهر بعد الظهر من ماضي ساعه 34 درجه
2: ما تكمل خدمتك
1: قبل ماضي ساعة 30 درجة معناها في الصباح الفترة هذه 30 درجة كهوس يعني
4: هاي صلكنا
1: هاو سمعت امين شرف الدين صاحبك
2: بدايهم على بيت
1: كمل البقية شكون
3: امين كما كنت تسمع معنا ومعنا من البنتخيل وسعاد العدويني في الستاندار.
1: من البنتخيل مش تعدي اليوم ابتدائي
3: ما زال لها غدوة
2: زال العلوم طبيعية
4: مريضة غدوة قالت لك مريضة
3: تكمل بالسيف ان
1: شاء الله ربي معك وربي نجحها وكهو باي منال نبدأ معك نشرة الأخبار لأون متاحة.
3: نبدأ باليوم مش يتم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. البارح كانت فما ندوة صحفية في وزارة التربية خصصت للامتحانات امتحانات الوطنية البكالوريا النوفيام والسيزيام. وزير التربية قال الوزارة جاهزة لهذه الامتحانات واتخذنا إجراءات صارمة ضد الغش. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنا ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة حول النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. على المستوى الدولي ضغوط أمريكية تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مهاجمة بيروت وترقب للمفاوضات مع إيران. والرئيس الأمريكي يقول أنه نعتقد أنه مش نتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. نختم بالاتحاد الأوروبي وضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارج أوروبا لترحيل المهاجرين غير النظاميين. المراكز فما برشا اقتراحات من بينها رواندا أوغندا أوزباكستان. هذه تقريبا أبرز العناوين أكيد تفاصيلها في نشرة السبع.
1: شكرا لك.
2: طبعا البارح تونس تلعب هكا ولا أمين
1: لعبت. إيش عملت بيه
2: خاسر
1: خاسر قديش
2: واحد بلاش
1: تبعت
2: المباراة وما نحب نعرف تقييم عجبوا المنتخب ولا
4: أني عجبني أكبر. والله نوعا ما يعني مانيش نعطيو نسبة كبيرة خاطر المنتخب التونسي تحصل قلت النمسا تحصلت على ورقة حمراء فما لكن إيجابيات الشوط الأول المنتخب قدم مستوى باهي وإن شاء الله نبنيو عليه شو نقولوا احنا
1: ما نبنيوش عليه في كأس العالم كأس العالم نمشيو حاضرين باش نحيو طرح ونتعداو الدوزيام تور هذا اللي نحبوا عليه ونفوا يلزمنا نمشيو للدوزيام تور ما تعدينا حتى مره يظهر لي من 78 ما وصلناش للدوزيام تور
4: احنا هذا اللي شاركنا ما تعدينا حتى مره وهذا اصلا
1: دونك هذا اللي نحبوا عليه ما تقول لي هذا باش نبنيو عليه وصغار ونبنيو عليه نحضروه معناها للاربع سنين القادمه نتاع كاس العالم
4: نبنيو عليه للكاس العالم
1: لا وهذا اللي يخمم فيه صبري راه ولا موشي معناها انت
4: كل تخمم فيه
1: تخمم انا باش نعملوا منتخب جون نبنيو عليه للمستقبل
2: يقعد
1: اي والكوب دي موند هذه راهي هي تتويج لاربع سنوات خدمه عاده
2: مفروض
1: احنا وليت بداية نبدأ بها باش نبنيه عليها الاربع سنوات
4: ان شاء الله كملوا نبنيه هذا كذا ما نحيناش المدرب
1: اي بطبيعة الحال كان عمل لك شنو انا مش عارف فيه هو يلا نشوف شو عندك في اللايون متاعك
4: في اللايون مش حكيه كما قال خليفة على مقابلة الودية للمنتخب التونسي البارح ضد النمسا مش حكيه على موعد السفر البلجيكي والمقابلة الودية الثانية اللي باش تكون قبل المونديال وقبل تنقل للمكسيك ومش هلعبوا مقابلات أبرز مقابلات ومقابلات في مكسيك واحدة في أمريكا مش حكيه على نجم الساحلي اللي انطلق في بيع منتوجات باسم الفريق لدعم خزينة النادي الملعب التونسي اللي من توا معناه بدا يعلن عن تعاقد مع مدرب برتغالي منتخب كرة السلة يدخل اليوم في تربص ومباريات ودية سوى المنتخبات اللي باش نواجهوها في كأس العالم والا ابرز المنتخبات اللي قاعدة تحضر كذلك لكأس العالم
1: واضح عندك متعلق يعني.
2: لا لا الامور منظمه ياسر
1: السؤال اللي كنت كصحفي رياضي متابع للمنتخب الوطني ليكيب اللي هبطها في البريمير ميتون هذيك ليكيب تيب معناها هذيك التشكيله الرسميه زعما
4: 80%
1: 80% 20% شنو
4: 20% انه تروح بلجيكا ممكن اجاره بحارس اخر سوى صبري ولا ايمن وكذلك بعض التعديلات خاصة في الهجوم مش حكي لغة كورة لزيليه اللي دروا واللي يقوش هكوم النجم يغير فيهم خاصة النجم يستعمل سعد عياري عاشوري معناه سيباستيان تونيكتي هكوم
1: الديفونس هذيك هي معناها باش
4: تكون الديفونس بنسبة 100% هذيك باش تكون نفسها حتى الوسط الأكثرية الثلاثي راني ولياس وحناب المجبري هم الأغلبية باش يكونوا موجودين في ماتش السويد
1: لافون سونتر عرفناه تو
4: معناها تقريبا
2: هما تبدلوا على التشكيله نتاع قبلنا
4: ولعب شواط البارح بريمير ميتو
2: ماهيش هذه التشكيله اللي كانت تلعب قبلنا
1: وين
2: في المنتخب يعني اخر مره
4: كل مره وجوه جديده تطلع
1: خليفه وكل مدرب شي اختار
2: باهي ياسر
1: مدرب هذا تقريبا قال لك الاخرين اللي محضرين احنا حضرناهم وكذا وحاضرين قال لك لا رتحوا اللي عندهم تجربه
2: هذوما جدد
1: جاب
4: جدد هو الوحيد
2: ان شاء الله موفق
4: فما لاعب برك معناه
2: باش احنا باع الموجود من قبل هذا نعرف
4: لاعب باش يشارك ثالث مونديال مع المنتخب التونسي هو قائد الفريق الياس الصخيري شارك 2018-22 والنسخه اللي جايه هذه ان شاء الله تكون موافقه المنتخب التونسي
1: بدايتها
4: مع السويد اليابان وبعد هولندا
1: هذه الصخيري والله كان ما قالهاش ما نذكرهاش
2: انا حتى انا نعرف
1: ان
2: نبع الموجود
1: الاولى والثانيه
4: اول التحاقه بالمنتخب التونسي كان قبل مونديال روسيا 2018
1: برافو عليك يعطيك الصحه شكرا لك من شرف الدين هذا وغيره بعد قليل احنا خلينا نعملوا انونشينمون مطولوا تنرجعوا قبل الاخبار بنشره مفصله في الميتيو الاولانيه لكن لونشينمون كما تعرفوا جيدا نبداوه كالعاده مطول ونبداوه كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها وانا متمان عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع وابقوا معنا رجعين

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة. وزارة التربية تؤكد جاهزيتها للبكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. وضغوط أمريكية تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مهاجمة بيروت. وفي تفاصيل أخبارنا، دائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر اليوم أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. وزارة الداخلية تفيد بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، مبينة الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزدات من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتبسيط طرق تقديمها للمواطن وتقريبها منه وتجنيبه عناء التنقلات. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 التي تنطلق غدا، مشددا في تصريح لمراسلنا ماهر الصغير إثر ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف.
2: استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية على نسق حثيث، استكملت مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا يوم الأربعاء 3 جوان، إن شاء الله بالتوفيق لجميع أبنائنا. وزارة التربية والدولة التونسية، لأنه مجموعة من الوزارات اشتغلت معا، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، وزارة العدل، وزارة الصحة، غيرها من الوزارات المعنية، لأنه الامتحانات الوطنية والتربية عموما هي شأن وطني، تشترك كل أجهزة الدولة في الاستعداد لهذه الامتحانات.
1: هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
2: أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا خطة خاصة بوزارة التربية سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم وعبر أساتذتهم، من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموال يهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. ربما أقول أن البعض قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة.
1: لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفقا للمعطيات

0: تصدر عن البرلمان، فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إلغاء هجوم كان مقررا على بيروت، مؤكدا في الوقت نفسه موافقة سلطات الاحتلال وحزب الله على وقف إطلاق النار. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان لبنان وقف إطلاق نار جزئي يشمل بيروت وضحيتها الجنوبية وسط ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين عن أن التوصل لاتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن خللا بسيطا طرأ لكنه شدد على أنه عالجه بسرعة كبيرة، موضحا أن الأمر يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ختاما، النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين، والتشريع ينص على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها، ويتعين إجراء تصويت نهائي على التسوية التي تم التوصل إليها مساء الاثنين في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق. والله يا خليفة هي تحدثوا على الفقر من بعد على الارير بلان، شبهت عليها حد هكاية طريقة حديثها وطريقة كيف تصور الحكاية للمخرجة متاعنا تبارك الله عليها.
2: طالع والله مروج يعني حتى للمستمعات المستمعين اسمه فينا متقرأ
1: لا
2: هذا مهم جدا ممتاز. خاصة الجيل هذي بتاع الشباب المطالعة والقراية مهمة ومهمة جدا وذلك باش تشكل تقريب المخزون الفكري والثقافي
1: أكيد
2: اللي عايش في الإعلام بصفة
1: بالضبط.
2: هذا هو صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية اللي تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين موافقين كل بناتنا وابنائنا بالتلاميذ اللي يكملوا امتحانات الابتدائي واللي غدوا إن شاء الله البكالوريا انطلاقة امتحاناتها وإن شاء الله موافقين كل أولادنا يا رب.
1: نمشي لفرحنا هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 جوان ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها عن طريق الاسماس. كيفاش عن طريق الاسماس؟ يقولوا لي ياسي اللي كتبونا راهو العزيز عليهم كتبوا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وبعثونا اسماس على 85990 وقالوا لنا قوموا بالواجب. سعاد العدواني قامت بالمهمة بأكملها.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاحلام ساسي نقول لك صباح الورد الاحلام
4: صباح النور عسلامه
2: كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايشك بارك الله
2: عايشك. احلام في الخدمه في النقل
4: في النقل
2: جماعي
4: ايه
2: سلم عليهم بالكل كل بحاتم بن عمارة معاك مع المباشر
1: سلم عليهم وخاصة على قائد الرحلة الشوفور اللي معاك سلم لي عليه برشا.
2: أي أحلام منين تكلم فينا أنت؟
1: أي المكان اللي متعدي منه سوى في شوية مشكلة متاع ريزو أحلام قالت كار هي ولا نقل جماعي؟
2: نقل جماعي يا أحلام
1: هاي هاي رجع صوت كار
4: تي في الكار
2: أيوة منين تكلم فينا؟
4: من
2: توزة من ولاية المنستير كل التحية لمستمعينا في ولاية المنستير وفي منطقة توزة. قداش عملت اليوم؟
1: يا أحلام عملت عمر أحلام إذا كنت تسمع فينا طيح لي شوية في الموسيقى منال ومرو. ألو
2: أحلام لا الخط
1: أعتقد جد
2: كارما وقعد تمشي
1: سعاد نعود نتصلوا بأحلام وخلينا نمشيوا للمكلمة اللي من بعد أحلام نرجعوا لها نشدوا صحيح مش نرجعوا لها
2: بتشوف الهاني بوركبا نقولك صباح الورد سيد هاني
5: صباح النور عسلام
2: كل عام وانت حي بخير
5: عايشك بارك الله فيك
2: قوم يا هاني
5: قايم
2: هاني منين تكلم فينا
5: من سوسة القلعة الكبرى
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعه الكبرى
1: هو من ناحيه قايم حليت عينيك لكن بقيت في الفرش مزيد ما هبطتش اختارت
5: نحضر في روحي ماشي نشت
1: ربي عينك
2: كدش عملت اخي انت اليوم هكينك شباب صغير
1: شباب
5: اليوم 27
2: شباب
1: طنبك الشباب
2: شباب
1: ربي عينك ربي عينك وان شاء الله كل عام وانت هكا حي مليون الف خير وكل عام وانت فرحان
2: يا هاني شكون صاحب المفاجاه
5: لا نتصور بابا
2: هاي
1: شو اسمه الوالد ربي فضله
5: السيد
1: شو السيد والوالدة
5: اش قلت لي
1: الوالدة
5: عايدة ايه
1: ما هيش معاه زعمة وحده هو اللي سي السيد وحده
5: مع بعضهم
1: نجم تكون زادة عايدة معاه الوالدة ربي يحفظها لك وربي يخليها
5: ماما وبابا هم
1: وفماشي مشروع في الأفق
2: تم
5: ان شاء الله
1: فما مشروع
2: ثم تحسن
5: كل مشاريع تونس بكل مشاريع
2: تخطب التونس انت
1: الله يبارك
2: مشروع لك انت
1: باهي يا شباب باهي بوان كلنا مشاريع وان شاء الله ربي ينجح المشاريع بتاع كل حد.
2: يا باي الوالده ومع اخواته محمد وعمر وادم وسعد.
1: السيد مو مش موجود؟
2: لا مش مذكور لانه في الاس ام اس.
1: ربي يحفظه، هو كلفهم، هو كلف الوالده والاخوات كل، ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك بوسولي من جبينه هو والوالده، وربي ينجحك دائما وابدا، وان شاء الله في القريب العاجل المشروع نتاعك ينجح وتفرحهم. شكرا لك
2: عمل مبادر ذات.
1: شكرا لك
2: منيا الهدى، يهنيها زوجها احمد الغشام، يقول كل عام وانت حيه بخير. دعاء بن عامر القلعه الكبرى، يهنيها ابوها بشير، يقول كل عام وانت حيه بخير. فتحيه، يهنيها زوجها محمد الحبيب، يقول لها ما نسوى شيء بدونك، كل عام وانت حيه بخير. احلام ساسي ما رجعت شا.
1: لا رجعت باذن الله.
2: احلام
1: رجع. الو
4: عسلامه
2: يا احلام، وينك يا احلام؟
1: الرزوع عملها فيك
2: عم سامحينك. يلا قداش عملت اليوم باحلام؟
4: اليوم عملت 25 ان شاء الله.
1: شباب الشباب تنبك الشباب.
2: شباب احلام
1: وين ماشيه تخدم؟ من توزا وين
4: ماشيه؟ لتوزا نقرا ان شاء الله.
1: تقرا انت؟ شو اللي تقرا؟
4: نعم
1: شو اللي تقرا؟ طالبه وين؟
4: نقرا في
2: سوسه.
4: نقرا في
2: سوسه.
1: لزيت سوسه. ربي ينجحك.
2: يعطيك الصحه، ربي ينجحك.
1: روزيام اني ليسونس سنات روزيام اني.
4: ان شاء الله
1: ربي معك. ربي معك.
2: ناجحه ناجحه
4: ان شاء الله. ربي ان شاء الله
2: ان شاء الله. هيا اعطينا
1: الكار هدية خاصه بالستوديو ولا كار عاديه؟
4: لا كار عاديه. لا
2: هيا اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس صاحب المفاجاه.
1: هو شكون؟
4: نتصورها هي الحقيقه.
2: شكون هي؟
4: نتصور صاحبتي انا، كل عام هي مستنفه تبعثني سجل الدوره والتنين بعد ميلادي.
1: السنه شو اللقب تاعها؟
4: سنه الخياط.
1: زعما هي؟ هاي سيدي خليفة.
2: والجواب صحيح.
1: والجواب صحيح.
2: الجواب صحيح. يا سنة هي اللي بعث.
1: هي اللي بعث لسنة.
4: خاطر هي ديجا فنستني هيك عايشة وبارك الله فيها.
2: يعطيها الصحة.
1: يعطيها ألف صحة وإن شاء الله ربي يداوم عشرتك.
4: عايشك.
1: وإن شاء الله ربي ينجحك بنتي أنت. وسلم لي على الجميع الكل في الكار وخاصة كما قلت لك الشوفور، سلم عليهم الكل جميعا. وإحنا نقول لك ابقى معنا شويه باش نمشيو للتصويت خنشوف.
2: اي
1: لا مروه احلام. شكون يا احلام؟
2: احلام ساسي.
1: احلام ساسي
2: ليتيديونت.
1: ليتيديونت هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي ووتش.
6: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع أجيل إنرجي NEICIN 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من رابحين NEICIN 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
1: جوهرة
5: أفهم بمليسيتي
6: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV شوف اسمع واتمتع
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة يمكن اليوم أرير بلون سبيسيال باش نقول فيها من البداية لا للتهويل لا لا أوسي للتوظيف لا أوسي لي بنغطي وعين الشمس بالغربال نتعامل مع ما هو موجود بموضوعية تامة بالرواية أو القراءة العلمية ثم أوسي ما نصنعش بوز نجم تضرنا وتضر البلاد احنا قادمين على موسم سياحي عايشكم دونك هذاك علاش أدعوكم للمتابعة بكل تركيز لاريير بلوم متاع اليوم اللي باش تسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة متعلقة مع بهذه الحريق اللي ظهرت في الأيامات الأخيرة رجل درشنوم وهدية واللي قالوا حرب البرتغالي واللي قالوا راهي قاتلة ظهرت في 3 أماكن فقط ومش كميات كبيرة صورت من بعيد وهو نشوفوا فيها الآن فاليوم حبينا نمشي للجانب العلمي
8: لأهل الذكر
7: في الأريير بلون
9: أغير بلان توا حاتم السؤال شنو هو حكاية رجل الحرب البرتغالي وتو هذا كله قاعد يعيشنا عمله وتتذكر الناس كيفاش خافت من الشواطئ وحكاية الغريق وغيرها يعني بسرعة الناس تأثر خاصة على مستوى موقع التواصل وما يتداول
7: على
9: مستوى
7: الإعلام قلت البارح عملناه وراهم مبطلوش يمشيو للشواطئ مشاو
9: أما الناس
7: أما خذوا احتياطات
9: خذوا الاحتياطات
7: احنا زاد وسي كيف نتحادثوا عليه السيد شو منظر وشو يفجع معناها السيد هذا باش تاخذ احتياطاتك ما تنسوش
9: قيل كلام كثير انه سام انه قاتل على البلاصه انه مشينا للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في تونس عندنا المعهد الوطني اللي مختص بهكذا مسائل ومش تكون معنا الدكتوره الباحثه بالمعهد عفاف فتح اللي نقول لها صباح الورد
10: صباح النور سي خليفه صباح النور سي حاتم
7: منورتنا دكتوره دكتوره عفاف إذا كان ناخذ الظاهرة هذه والسيد هذه قال الراجل سماه راجل شنو هي بالضبط وش هو يلزمنا كيف نتعامل معه إذا كان نلقاه قدامنا في البحر
10: به نشكركم ساعة على الاستضافة هذه اللي اسمه يعني الاسم العلمي متاعه فيزاليا فيزاليس عنده برشا ترجمات مع بالفرنسي اسمه لا غالير بورتوغيز الكرافيل بورتوغيز فيزالي ديسي دو مير بالانجليز اذا عنده تسميات معينه بلو باتل في بالعربيه عنده تسميات اخرى اللي هي البارجه البرتغاليه قنديل البحر البرتغالي رجل البحر البرتغالي دونك التسميات هذه الكل اللي يفجع منها اللي هو رجل الحرب البرتغالي تو سامبلومون على خاطر الشكل نتاعو يشبه برشا للأشرعة نتاع السفن الحربية البرتغالية القديمة
7: واضح
10: دونك لوريجين نتاعو مش البرتغال. الاشرعه معناها كي تشوفوا فوق الماء يطفو فوق الماء البارتي اللي تطفو منه تعطي الانطباع وكانه شراع نتاع سفينه قديمه. وهو زاد يسمى ذلك بالتسميه هذه على خاطر نورمالمون في المكان الطبيعي نتاعو يكون موجود باسراب كبيره جدا تفوت الالاف عشرات الالاف من الافراد في السرب الواحد. المكان الطبيعي نتاعو اللي هو المناطق الاستوائيه والشبه الاستوائيه للمحيطات.
7: شم جايبوا لينا مالا في البحر الابيض المتوسط؟
10: هذيك اش حبيت نقول لك، معناها هو راهو ماهوش مستوطن في البحر الابيض المتوسط، يجينا بطريقه عرضيه دون مانيير سبوراديك، يدخل عبر مع التيارات المائيه اللي يجينا عبر جبل مضيق جبل طارق اللي تدخل للبحر الابيض المتوسط، ويجي بطريقه عرضيه الافراد تكون افراد قليله وقليله جدا، معناها يدخلوا هكا ثلاثه اربعه عباد يتفردوا في البحر الابيض المتوسط، ينجموا يجيوا عنا اذا كان الطيارات ماشيه باتجاه البلاد التونسيه، كما ينجم يمشي البلدان الضفه الشماليه من البحر الابيض المتوسط. وقد تم رفض الكائن هذايا في عده مناطق زاده كما اسبانيا، كما ايطاليا، كما مالطا، جيراننا زاده المغرب طاحوا عندهم كيلكو سبيسيمين، مي بطريقه فغنا ياسر نادره جدا جدا.
9: نعم، ما يتكاثرش معناها في البحار، تكاثر في المحيطات.
10: هذا هو.
7: ومدى خطورته مدام دكتوره فتح لي شنو هو الخطوره نتاعو؟
10: هي ماهيش حريقه بالمعنى العلمي للكلمه، هي شبه حريقه تنتمي للعائله الكبيره نتاع الليسيعات اللي منها الحريقه. دونك كي نقول لسعات معناها تلسع، معناها تحرق. دونك اللسعه نتاعو تحدث الم كبير برشا اكثر من الحريقه العاديه. دونك هو كائن لسع يحرق كما الحريقه، لكن درجه الحرقان ولا الوجيعه اللي سببها تكون اقوى شويه.
7: ماهوش قاتل،
9: يعني مش قاتل هكا على المكان كما قالوا فيسبوك وغيره.
10: هذا كلام ماهوش علمي بالمره، ماهيش قاتل، كائن هذا غير قاتل بالمره. يدخل لبلادنا ديجا راهي مش اول مره نرصدوا الكائن هذا، عمني ولا رصدناه ولت عمني ورصدناه اون 2021 رصدناه وتم توثيق ذلك بطريقه علميه على خاطر هبطوا في منشورات علميه. قبل ذاك من 2010 موجود، يدخل كالكعبتين ثلاثه كما قلت لك، اكثر شويه ينجموا يوصلوا حتى ل 20 كعبه، يكونوا اسباسي دون لو تون، مش الكل باش تلقاهم مع بعضهم. نورمالمون يكونوا في البحر الداخل في اعالي البحار، معناها هما نورمالمون ما يخلطوش للشط اللي راهو، لكن كي تواتي طيارات بحريه والا هوائيه دز نحو اليابسه تلقاهم ينفقوا على الشط على الشطوط. مي فريمون راهو كعبه كعبتين، مش الحكايه
7: دكتوره عفاف فتح لي
10: عطاوها اكثر من حجمها،
7: عطاوها اكثر من حجمها وقالوا قاتل يوصل يقتل وكذا، تفند انت العمليه وما فماش هذا مش قاتل. اللسعة نتاعو توجع أكثر من اللسعة نتاع الحريقة العادية. هل هو سام بأتم معنى الكلمة؟ فما سموم يسيبها، وش لازمنا نعملوا إذا كان تلسعنا به؟
10: نتعاملوا معه كما نتعاملوا مع الحريقة العادية. إذا إذا صارت الإصابة شو نعملوا احنا بالطبيعة في البحر؟ شو نعملوا كي تصير الإصابة؟
9: نعملوا في العادة وش يلزم نعملوا حتى الحريقة العادية؟
10: فوالا، نغسلوا المكان المصاب بطريقة كبيرة جدا بمياه البحر، ونأكد على مياه البحر مش الماء الحلو. دونك تغسل البلاصه مليح. اذا كان فما خيوط مازالت عالقه في المكان الاصابه نحيوها، مي مش بيدينا نحيوها، اما نحطوا شويه رمل والا اذا توفرت رغوه نتاع حلاقه تتحط على المكان، ومن بعد يصير كشط المكان المصاب بطاقه معناها تكون يابسه شويه جست اون راك لوندوا اللي صارت فيه الاصابه، ونعاودوا نغسلوها برشا بماء البحر. فهمت؟
9: مش بك الطماطم كما يقولوا بعض الناس.
10: لا لا لا لا لا لا لا هذايا
9: الصابون وكل واحد يطلع
10: ماء البحر تغسل به مليح مليح باش تنحي بقايا الخلايا اللي فيها المواد اللي تحرق هذايا. من بعد تنجم تحط قلت لك شويه رمل شايح، مي سون فروتي، من غير ما تقعد تحك في البلاصه. فهمت وبتعاود تغسلها بماء البحر مره اخرى لازاله هيك الخلايا اللي فيها الماده الحارقه خاطرها معناها باش نعطيك فكره على الوش تصلح الماده الحارقه هي راهي هذوما الكائن هذا نشوفوه كيما كوره فوق الماء لكن عنده مجسات طويله برشا تحت الماء دي تونتاكول يصلحوا للكائن الحي هذايا باش هو يتغذى باش يشد بيهم هكا اليرقات نتاع الاسماك الحوت الصغير يشدهم ويشل الحركه نتاع الكائنات هذوما الفرائس نتاعو هما باش ينجم يتغذى عليهم ماهيش ديستيني للانسان ما تقتلش الانسان جست تحرق كيما نتعاملوا معاه كيما نتعاملوا مع اي حريقه عاديه
9: ظهور الحريقه عنده علاقه بالحراره معناها وسخونه مياه البحر
10: نحكيو توا على الحريقه العاديه
9: هذا توا حالات قليله معزوله يجيبها التيارات الكبرى وتمشي
10: واللي نورمالمون العاديه موجوده في الشوطه سامحني سي خليفه نحكي بارابور للفيزاليا فيزاليس راهو نورمالمون ماهوش باش يتواصل توا الظهور نتاعها باش نقعدوا نرصدوا كعبه كعبتين ثلاثه من هنا لدو تخوا سمان اخرين وكهو فهمت على خاطر احنا في كل عام هذا هو راهو لا بيريود اونتر مارس وجوان quelques spécimens هكاك éparpillés dans la Méditerranée كلها ويمشيوا على رويحهم sans causer de problème هذا احنا توا مازلنا ما سمعناش بالكل اللي صاروا دي كا دو برولور
7: لا ما صاروش وذور وفي ولايه جندوبه في طبرقه تحديدا في بورصه الدريه من ولايه بن عروس وفي سليمان من ولايه نابل هذا اللي عندنا احنا اللي ذور
10: ولا كعبه معني كيقول لك راهو لو بون فيه 10000 سبيسيمان هذا في مكان طبيعي نلقينا عندي كعبه هنا سي ريان دو تو نرجع توا للحريقه العاديه الحريقه وي معناها هي كائن موجود في بحوراتنا بصفه عاديه العوام الاخرى معناها الوتيره نتاع ظهوره كبرت شويه اون ريبونس للكونتكست جينيرال نتاع لو ريشوفمون كليماتيك ارتفاع درجات مياه البحر معناها درجه تقول ارتفاع مش معناها الماء ولا
7: لا بدرجه ولا درجتين تقريبا ما يعملوا هذا التغييرات مناخيه حاجه عاديه جدا وحاولتي وضحت لنا دكتوره عفيفه تحلي مشكوره زاده غير قاتل كما قالوا وما فهمتش علاش قالوا هذا لغاية في نفس يعقوب ولا شفما غير قاتل بالمرة هذا رجل الحرب البرتغالي اللي هو من سلالة الأشياء الحرب
9: رجل الحرب
7: يمكن خليها معك يلا 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
4: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة السبور. انهزم امس المنتخب الوطني التونسي وديا امام منتخب النمسا هدف لصفر في اول مقابله وديه قبل ايام من انطلاق كاس العالم. مقابله شهدت اقصاء لاعب منتخب النمسا ليمار لاعب بايرن ميونخ من افضل اللاعبين بالورقه الحمراء في دقيقه 37، برغم الاقصاء المنتخب النمساوي كان سجل هدف عن طريق سابيتزير لاعب بوروسيا دورتموند في دقيقة 63، والمقابلة وفات بهزيمة المنتخب التونسي هدف لصفر. قدم مستوى طيب المنتخب في الشوط الأول، مستوى ممتاز نجمو نبني عليه للمقابلات القادمة. تشكيلة اللي عمل عليها المدرب والناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، منتصر طالبي، عمر رقيق، يان فالوري، علي العبدي، راني خذيرة، الياس سخيري، حنب المجبري، اسماعيل الغربي، بن سليمان وفراس شوات، واللاعبين الخمسة اللي دخلوا في الشوط الثاني خليل العياري، ريان اللومي، إلياس سعد، سيباستيان بنكتي ومحمد الحاج محمود. كما قلت المنتخب التونسي في أول مقابلة ودية البارح كانت في النمسا ضد منتخب النمسا، ومنتخبنا انهزم هدف لصفر. المنتخب التونسي باش يشد الرحال اليوم لبلجيكيا، وين باش يلعب المقابلة الودية الثانية والأخيرة قبل كأس العالم ضد بلجيكيا نهار السبت 6 جوان، ماضي ساعتين نتاع القيلة في بروج. والمنتخب التونسي كما قلت اليوم يسافر لبلجيكيا للمقابلة الودية الثانية قبل الذهاب لمونديال 2026. انطلق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق اللي هي الماركة المسجلة باسم النادي 1925 وتخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. سعر المريول اللي تم توفيره 79.900، متوفر في عديد النقاط سوى في أكودة، القنطاوي، سهلول، سيتي الرياض، السحلين وعديد النقاط الأخرى. كما قلت انطلاق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق والكل موارد المادية مخصصة كاملة لأرباح الفريق ولدعم خزينة النادي. نعرف نجم الساحلي اللي يعيش الآن في ظروف صعبة. على الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو للموسم الرياضي 2026-2027. ماريكو عمره 39 سنة، درب في الدوري البرتغالي، درب فريق جيل فيسانتي وفرانسي، الزوز فرق ذم موجودين في الدرجة الأولى البرتغالية. في الباسكيت يدخل اليوم منتخبنا الوطني لكرة السلة في تربص تحضيري في مدينة الحمامات استعدادا للنفذ الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2027، وواجه الناخب الوطني عادل التليتلي دعوة ل 18 لاعب: عمر عبادة، زيد شنوفي، أسامة المرناوي، هيثم سعادة، جورة جوادي، يوسف الضيف، أحمد العدامي، أشرف القانوني، بلحسن الشيحي، بلال الجزيري، فراس الحياني، محمد عزيز المغيربي، وواصف المثنيني، محمد منفذ، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى، سينا تومي، ومختار غيزة. في المقابلات الودية على غرار مقابلة المنتخب التونسي ومنتخب النمسا اللي كان هزم فيها منتخبنا هدف لصفر البارح، النرويج فازت على فريق موجود أو منتخب موجود معنا في المجموعات في دوري في كأس العالم اللي هو منتخب السويد اللي هزم 3-0. ونذكروا أنه اليابان ولت البارح كان هزم أمام أو فاز على إسلندا هدف لصفر. اليوم أبرز المقابلات الودية الخمسة العشية: كرواتيا يواجه بلجيكا الفريق أو المنتخب اللي باش نواجهه نهار السبت في المقابلة الودية الثانية، 6 نتاع العشية جورجيا رومانيا، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يواجه مدغشقر، و8 غرباء ويلز يواجه المنتخب الغاني. بخصوص منتخب هولندا يلعب غدوة مقابلته الودية أمام المنتخب الجزائري. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرة في بونا.
0: C'était Jawhara Sport. Jawhara Sport avec l'équipe Sport. Tasmo, nous avons le jour à 6:09 الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على Jawhara FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram. Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: مع توبنت كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت لا قسام لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
3: جوهرة
1: publicité
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: انت أنت اللي تسمع فيا الآن وأنت اللي تتفرج فيا الآن وأنت اللي في سيارتك وأنت اللي في الحافلة راكب من ركبك هاو أنتوما الكل راكم ثروة البلاد هذه وأنتوما الكل تنجموا تستحفظوا على رواحكم كل واحد من الموقع متاعه حتى المترجل اللي راهو كيف يعرف قانون الطرقات ويمشي على المادة وما يهبطش يقص الكياس ونيجي إلا في الأماكن المحددة ليه وقت الإشارات الضوئية راهو زاد ينجم النجموا مع بعضنا أنه نبقاو طول حياتنا وما نتسبوا في حتى حادث وإذا كل كلنا نجمنا فبالتالي ما عادش فما حوادث بإذن الله البارحة وده يعليش نقول عليه البارحة حلينا الأسبوع بموجات جد إيجابية سي محمد بن الصادق إجراد 53 سنة ما تسبب في حتى حادث اليوم باش نشوفوا مع بعضنا زادة حد من لي ميور من لي سوبر كوندكتور دو غات اسورونس اللي هو من لاجونس لهنا هي في تونس مريم تنوبي من تونس لاجونس هذية شكون باش يكونوا معنا منها اللي اختارته القرعة باش نكتشفوا قداش عنده من عام ما تسبب في حتى حادث
6: غات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير
5: سي جلال العكروت صباح الورد خويا مرحبا بك ومنورنا سيدي جلال وشكرا ليك على تفاعلك وتلبية دعوتنا خويا جلال قداش عندك من اللي خذيت البرمي ساعة
7: عندي 42 عام
5: اللهم صلي على النبي به قداش عندك أسوري في أجونس غات أسورونس مريم تنوبي تونس
7: أمبيرا 20 عام حلو
5: تبارك الله والله مصلي عني لا الله
7: ملي كانت المرحومة أمها
5: فتفرج هي تفرج ومواصل معناها كليون فيدال انت وليت عائلة توا ما عادش نحكيو على كليون
7: فيدال هم من العائلة هم أصل من ولاد كل شيء أمها الله يرحمها
5: اي
7: وليت معاها في الأخير ومساعدتني يرحم والدها
5: الله يرحمها الله يرحمها وربي يفضل مريم التنوبي
7: الله يرحم والدها باهي باهي
5: باهي انت في السياره تو واقفه على اليمين جلاله
7: اي اي
5: الله يرحم بك جلال العكروت قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث
7: من اللي اخذت ترمي عندي 43 عام عمري ما
5: اللهم صلي على النبي وان شاء الله 46 عام اخرين اي
7: وزيد حاجه واحده اخرى يوميا لتونس كنت نخدم في تونس نعمل تراجيه الهوارية تونس يوميا
5: من الهوارية لتونس وثنية صعيبة يا جلال خويا ثنية صعيبة معناها
7: لا استنست بها يومين يومين نقوم الصباح مع مثلاثة ونص نخرج معناها نخدم نصف نهار نخدم حتى الماضي الساعة نصف النهار ولا نروح يومين كيك
5: شتاء ولا صيف
7: على بعض شتاء ولا صيف فيضانات ولا
5: اللهم صلي على النبي
7: معناها يلزمني نكون الستة في الخدمة بتاعي ستة ستة قربة
5: الله يعطيك الصحة وتوا روتريت
7: تو خديت الروتريت وزيد معناها خاطر عندي كرهبة وكاميون تمت كاتور
5: زوج معناها
7: عندي فلاحة وعندي اللي نعدي في الكاميون ولا في الكرهبة أكثر من عدي في الدار بتاعي
5: ويعطيك ألف صحة لأخويا العزيز توا 46 سنة دون ما تسبب في حتى حادث. جميعا مباركة هذية وشهادات تعمل الكيف. شنو اللي نجم ننصح به لعباد باش تبقى هكا كيفك انت يا خويا جلال 46 سنة وحتى أكثر ما تسبب في حتى حادث؟ انت شو تقول لهم مثلا؟
7: أونفيرون
5: 42
7: عام.
5: أونفيرون
7: 42 عام. معناها والله يسمع يلزم واحد يقدر، واللي معناها يلزم وقت يظل في كياس يحسب الناس الكل عبارة معناها عائلته عبارة فما يساعد عليهم معناها وديما احتياطات وقتها ويمشي بشوية في أوقات وقت
5: خويا جلال خويا جلال جلال العكروت الوالد الله يرحمه بابا كان يقول لي اعتبر الناس الكل اللي في الكياس ما تعرفش تسوق. صحيح القاعدة هذه
7: اخذتها من عند المرحوم الله يرحمه أحسن حشيش اللي عدى لي لي معناها قال لي احسب الناس الكل كي حشيك ما نامهب فهمت انت اللي انت اللي
5: انت اللي بعقلك انت بعقلك
7: يلزمك منا ترد بالك ماشي بها هذا ذيك والحمد لله
5: الحمد لله
7: عمري وربي الحمد لله واحد ولا عمري
5: فهمت اللهم صل على النبي 42 سنه هذوما حصلوا ونزيدوا عليهم 20 ولا 30 ولا 40 اخرين ربي يطول في عمرك يا جلال يعيشك جلال العكروت. سيدي جلال قالوا لك اللي عندنا ان كادو ولا ما قالوا لكش؟
7: والله باش قالوا لي راهو
5: قالوا لك. شكون اللي قال لك؟ شكون اللي علمك؟ شكون من العائلة؟ من العائلة من الدار هكا؟
7: اي من العائلة
5: من العائلة الميسيرش ربي فضل اخوي العزيز. ما نطولش عليك. جات اسيرونس تكرمك بكارت اجيليس 500 دينار اسونس فيها متاع عجيل انرجي. هذية كادو من جات اسيرونس للسوبر كوندكتور دي جور خونا جلال العكروت اللي هو اسوري عند لاجونس جات اسيرونس مريم تنوبي تونس. مرسي بكو سيدي جلال وربي بقى عليك انت وعلى التونس الكل ستر وان شاء الله كلنا ما نتسبوا في حتى حادث ليروكور هذوما بسينا 40 سنة البارحة 53 سنة وحتى أكثر لقيناهم في السنة الفارتة. برافو نو شير كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا لكلوب سون كل عام. كلوب سون هذايا يمتعنا بتجارب فريدة من نوعها ورائدة ومتميزة. فميرسي ليغات أسيرونس.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية باقي جينا من عند براءة فوياج. بعض الأخيين يقولوا لي لور لي بوكينغ وفا وما عادش باش نخلطوا على الوتلة اللي نحبوا عليهم احنا وبيدون لو وما عادش باش نتمتعوا بكل التخفيض وكذا. قلت له لا لا لا، فما أرلي بوكينغ سبيسيال براءة فوياج. أي براءة فوياج عاملة تخفيضات خاصة بكم انتوما وترافق وتختار لكم من الوتلة متاع تونس الكل اللي موجودين عندها أحسن حاجة تتماشى مع طلباتكم وخصوصياتكم وحتى صغيراتكم شي يحبوا ما يحبوش. كيفاش وعلاش؟ أبقوا معي.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فوياج votre partenaire de confiance.
1: سامبل كليك على السيت متاع براءة فوياج وانتي تبرمج صيفك على كيف كيفك. والوقت مازلنا نخلطوا على العروض متاع الوتلة. دونك السيت متاعنا اللي هو www.baraavoyage.com، نعود لكم وانتم توا عارفين وحافظينه، www.baraavoyage.com. بسامبل كليك تدخل من تليفونك من الاورديناتور متاعك من الخدمة من القهوة وانت قاعد تعمل في قهوة انت ولا اصحاب ولا من اي بلاصة، وتختار الوتيد اللي تحب عليه بأحسن سوم في تونس. نعاود لك بأحسن سوم في تونس. هو صحيح كما متفقين لولي بوكينغ وفا لو 30 يامي ولت البارح، اما لكن راهو الفرص هذية واللورلي بوكينغ سبيسيال اللي عند براءة فوياج بوان كوم، براءة فوياج على السيت متاحة راهو متواصل. اي التخفيضات متواصلة ولا كاليتي اوسي متواصلة متاع اقتراحاتها ولا كومبانيمون متواصل متاع لي بروفيسيونيل اللي يخدموا فيها. دونك الفرصة مازالت قائمة باش تحجز من توا، خاصة الشوار هو مازال موجود. يعني أهم حاجة أنك تلقى لوتي اللي تحب عليه متوفر وموجود، خاطر مديدة أخرى باش تلقى كل يد شدت أختها. وفق خاصة مع قدوم السياح الجانب وأشقانا الجزائريين اللي تعرف جيدا يحبوا صيف معانا في تونس، وهذا يفرحنا ويشرفنا، وبالتالي راهم هما زادا يعملوا الحجوزات نتاعهم على بكري في الوقت هذا. دونك احنا نرحبوا بهم ونفرحوا بهم، والاولويه اليوم هما وهما بحذانا بين اخواتهم وبين عائلاتهم، لكن اوسي كونوا منظمين كيفهم هما، ناخذوا عليهم التجربه هذه واعمل لا ريزيرفاسيون باش تلقى لا ديسپونيبيليتي وتلقى ما تلقاش روحك اوبليجي باش تمشي لاي اوتيل تلقاه ديسپونيبيليتي في وقت الذروة اللي هو مازال ويمات فقط، ونبدأ نعيشه وقت الذروة مش لوتيل اللي حبيت عليه ولكن لوتيل

اللي لقيت فيه بلايس. مالا من توا ادخلوا اختاروا ريزيرفي واضمن لا ريزيرفاسيون نتاعك. بطبيعه تنجم تمشي وقت اللي تحب انت, في شهر جوان, في جويليا, في اوت, في سبتمبر, وحتى بعد سبتمبر تحب اكتوبر نوفمبر, هما على ذمتك انت تختار وتعمل لا ريزيرفاسيون نتاعك. اللي ما ينجمش واللي ما عندوش الوقت باش يدخل للسيت ويب نتاع براءة فواياج اللي هو www.براءةفواياج.com, نجم نقولوا له راهو يكلمهم على التليفون وهما يدلوك ويعطيوك الشوا ويعاونوك باش تختار الوتيل على حسب وقتك وعلى حسب ميزانيتك. بالطبيعة من الوقت اللي تختاره أنت والميزانية اللي واضحة أنت, يوسي يوفروا لك كان لكاليتي ويعملوا لك لكومبانيومون من اللي اتصلت بهم إلى حدود تمشي للوتيل وتعمل العطلة متاعك وتروح, وهما يتابعوا في كل صغيرة وكبيرة وما يسيبوك كان ما تروح فرحان. إكيب بروفيسيونيل كامل على ذمتكم لاستفساراتكم, وارقام الهاتف أكيد توا تعرفوها اللي هي 70 550 20 70 520 020, والا 21 881 882, 21 882, وعندك وسي 21 882 881, اللي هو 21 882 881. برافو ياج, فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله ربي بقي ستروا على التوانسة كله بجاء ربي استحفظوا على رواحكم واستحفظوا من المفاجآت هذه اللي بدأت تفجع فينا. سيدي بوزيد تعيش على أي وقع حريق منذ ساعات صار يظهر لي تنشوف التفاصيل ثلاثة ونص متاع الصباح ويبدو كونه فيه وفيات
2: مبدئيا هذا اليتداول كونه ثلاثة وفيات الأب حي. 42 سنة الأبناء 3-5 سنوات ووليد آخر هزوس بيتار إن شاء الله
1: لباس إن شاء الله لباس لأسباب وعليش وكيفاش خلنا نمشيو في المتابعة
2: هذا هو نمشيو لسيدي بوزيد
1: متابعات
2: طبعا الحريق حاتم في سيدي بوزيد الغربية في المنطقة اسمها الصدقية جهة قمودة منطقة فلاحية هذا اللي وقع فيها المبدئين منزل تحرق كما قلنا الدخان شكون معنا ولد الجهة والرئيس نقابة الفلاحين سي ضاوي الميداني يقولوا لك صباح الورد سي ضاوي وربي يرحم من اللي توفوا
3: صباح خير سي خليفة صباح خير سي حاتم صباح خير كافة مستمعي جوهر اف ام اولا ان شاء الله ربي يرحم اللي مات وبالنسبه للحادثه هذه اللي صارت معناتها بسبب اختناق هذه في منطقه فلاحيه اللي هي تحديدا الصدقيه من معتمديه سيدي بوزيد الغربيه هذه بما يعرف التسميه الصحيحه اللي كانت تحملها سيدي بوزيد قبل ان تكون ولايه اللي هي قموده ومعناتها هذه أب عنده ثلاثة أبناء زوج أبناء منهم

0: كي تحرق البيت هذه كتسرب دخان للبيت الاخرى اللي هما فيها.
1: حيت يا ولدي حيت حيت حيت نمشي خليفه. تفضل خليفه.
2: هذا هو احنا نتقدموا بالتعازي للعائله وبالنسبه للوليد اللي بغاه هزوه للسبيطار هكا ولا
0: لا؟ لاباس الوليد منع هذاك
2: لاباس
0: فهمتني تبقى اما شوف حتى معناتها هما راهو ماهمش ما عندهمش حال تحرق او كذا اختناق
2: الاختناق مش حرق
3: البيت تحرق دخلت لهم
0: الدخان لا مش حرق اختناق باعتبار انه كي تسرب الدخان معناتها سبب لهم معناها ما نعرفوا لي شنو باش يسبب الدخان في ضيق التنفس والى ان معناتها فارقوا الحياه رحمه الله عليهم
3: الله يرحمهم. نعم ميداني شكرا لك الاستاذ رئيس النقابه التونسيه للفلاحين ضوي الميداني على كل هذه المعطيات. وفاه الاب وفاه زوج صغيراته والصغير الثالث اللي هو مريض شويه بتوحد يقول لك
2: ربي معه
3: والحمد لله وان شاء الله ربي معه وربي يشفيه وفي المستشفى الان
2: يصبر بقيه العائله.
3: الحريق صار في بيت تسرب منها الضوء تسرب منها كل الغاز هذاك كل الروائح نتاع الحريق للبيت الاخرى
2: دخان بلغتنا احنا وقتها يختنقوا هما صغيرات
3: الله يرحمهم
2: بين 3 و5 سنوات بوز ربي يرحمهم بوز هذا 42 سنة
3: ربي يرحمهم. شكرا للميداني وشكرا ليك وشكرا لمروة اللاسلم. يلا فاصل ونتواصل.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك.

0: تبعين 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باعث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية منزرت وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. على الموفق للجميع.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
1: صيف السماء كل عادة رجعت لكم Go My Code بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في Go My Code سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي إني آي سين 0W20 The Challenge. Mais la chère Kamarana, ou autre le Fulcora, ou Urbah, elle finit dinar carburant. Nistenéo comme le montage mail, 5 juin, tu ratat le moucherka, ou la page Facebook, ou Kounoum Rebhi. NIC 0W20 The Challenge, visez la performance.
4: نحبك فايق يا هديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعب

0: للدار. فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك اورانج
1: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة FM.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طقس الثلاثاء 2 جوان 2026. فيه شيء لزاما؟ فيه. الإمكانية واردة، فيه متاع أمطار؟ فيه. فيه رياح قوية؟ فيه. البحر يعوم؟ يعوم. هذا كله موجود في طقس اليوم. صحيح راني بالضبط نحوص لكم في نشرتنا كيف باش تكون، لكن هات نعطيكم التفاصيل سواء من خلال النشرة وعناوينها ولا أيضا نمشيوا بعد قليل للخريطة متاعنا ونعطيكم كل الجزئيات متاع الجزئية الواحدة. سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق في طقسنا اليوم 30 جوان 2026، مع إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا يعطينا بحر قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. نشوفوا في الخريطة شعنا في الفترة الصباحية سماء صافية إلى سحب قليلة فقط ما يميزها، ثم درجة حرارة تتراوح بين 26 درجة، يظل أقل الدرجات اللي راه فيها 26 في نابل مرورا ب 27 في كل بزرت والكيف، وأيضا 30 في سوسة، 29 في المستير، 28 في المهدية وصفاقس وأيضا جابس، وصولا إلى 32 درجة في توزر و 33 درجة في برج الخضرة. هذا في الفترة الصباحية. بعد الظهر شو عندنا؟ بعد الظهر نقاو تولي عندنا شوية طقس مغيم جزئيا في أغلب ولايات الجمهورية، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة في جميع المناطق. هاوش تشوفوا باستثناء يمكن درجة الحرارة المستحبة الوحيدة هي في المهدية 29 درجة، 34 في المستير وسوسة، 34 تونس الكبرى، 38 بعد الظهر في باشا وفي جندوبة، 35 الكيف، 36 سليانة وزغوان، 38 في القيروان. تشوفوا معناها درجة الحرارة بعد الظهر قداش مرتفعة، وتوصل في الجنوب التونسي وتحديدا في توزر إلى 39 درجة، 38 في برج الخضرة، والإمكانية واردة جدا أن نطلعوا حتى 40 درجة وظهور الشهلي في هذه المناطق اللي باش تعرف بعد الظهر هذا اليوم درجة حرارة مرتفعة جدا. في الليل هل باش تواصل ارتفاع درجة الحرارة ولا لا؟ ساعة العنصر الأولاني اللي يدخل على الشريط الساحلي في الساحل التونسي هو الرياح قوية في سوسة ونسجل فيها في الليل 28 درجة، 27 درجة في المستير ورياح قوية، و25 درجة في المهدية ورياح قوية. بقية المناطق طقس يتميز بكونه مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة تتراوح بين 24 درجة أقل الدرجات في القصرين مرورا ب 28 في تونس الكبرى وفي زغوان، وأيضا في 28 في جابس، 29 نقاوها في قفصة، وتوصل 31 في توزر وفي قبلي في الليل نتحدث 31 أعلى الدرجات بالنسبة للفترة الليلية. غدوة نهار الأربعاء كيفاش يكون طقسنا؟ باش يتواصل طقس صيفي لكن فيه هذه الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة مبدئيا في كل من سليانة الكيف قصرين سيدي بوزيد وأيضا في ولاية القيروان. بقية الولايات ما فيهم حتى شيء باستثناء الرياح باش تكون قوية في بنزرت ودرجة الحرارة غدوة مع الشيل كبير باش يكون في الجنوب توصل إلى حدود 41 درجة في الجنوب التونسي وفما أيضا الإمكانية واردة جدا لظهور الشهيدي. كانت هذه إذن الميتيو متاع اليوم وأيضا متاع الغدوة معناها الأربعة خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي بالتفاصيل باش تكونوا على بينة وعلى علم بكل تطورات حالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدوة الأربعة مع بداية امتحانات البكالوريا. فاصل وراجعين.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. التونسي والناموس اللي يعيش معانا ولا 12 شهر في العام، لكن بشكل خاص في الصيف تولي حالات غريبة وعجيبة ساعات نشاهدها. ناموس موجود في برشا مناطق، نرجع زادة حتى على استاد الرادسرة وشي من غريب الناموس اللي موجود فيه، وفما روايح ليلية يوميا، روايح خايبة برشا قاعدة تخرج من جرا منش عارف تنشوفوها، ونرجعوا لها في بيلاروتوش. لكن في بنزرت حديث على ناموس بكميات مهولة.
2: صور البارح شفناها حاتم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي غريبة في جهة بنزرت منزل بورقيبة تحديدا وتينجا، يعني تقريبا شفنا ما عاد نسيم شفناش هكاك الظاهرة متاع
1: شنو هذا
2: الناموس. تخلينا نسلو صحيحة
1: ناموس ملموم وهوك بيتحرك بكثافة يظلي شديدة.
2: غزو حقيقة. علاش قلنا زعما صحيح مش صحيح، ما تصور هكاك فيسبوك مش فيسبوك، ديما الأسئلة ذي تطرحك. علاش قلنا
1: النايبة مجدولين وقت اللي كتبت أنا تأكدت اللي هو
2: وهي نايبة صحيح. عن الجهة
1: نايبة
2: طبعا
1: عن الجهة يعني وتو نمشي ولا ليها هي
2: نمشيوا للنايبة مجدولين الشارني اللي باش ناخذوا منها تقريبا
1: مجدولين الشارني
2: لا أنا في مخي
1: أنا لا مجدولين نمشي معها ماهيش الشيرني بطبيعة الحال الوردي هكا
2: مجدولين الشيرني كانت وزيرة تقريبا والله ضيعتني مروة ذي مشاكلها مشاكل
1: أعطيني متابعات هيد
3: متابعات
2: أي سيد النائب صباح الورد أو تفعلنا لك بالوزارة
4: صباح الفل والياسمين صباح النور
1: أنا نعرف زميلتنا مجدولين أكسجين على التليفون ولا وبعد مجدولين النائبة وأكسجين قاعدة اللقب ولا نحطه عرفت سامحني مجدولين
4: لا صباح الفل والياسمين الكل حضور بلاتو جوهرة أفام وصباح الخير بيان سور لكل المستمعين والمتتبعين نتاعكم. الحقيقة تحية كبيرة للسيدة الوزيرة السابقة مجدولين الشيرني وهذا ديما يقع الخلط والخطأ وعادي جدا فقط هو الاسم الرسمي راهو ماجد الورغي ولكن مجدولين هو الاسم اللي تربيت به ويعرفوه كل متسكني معتمدين تينجا ومنزل بورقيبة واللي قدم رفقتني في إذاعة أكسجين.
1: أنا باش نذكر والله كان ما قلتليش هكا أنا عندي مجدولين ونجحة نجاح خارق العادة في التجربة الإعلامية متاحة باسم مجدولين على كل
4: هذيك هو
1: باهي. خلينا نمشي ولي هالظاهرة اللي تحدثوا عليها برشة تونس صحيحة ولا غلطها الناموس هذي اللي خرجش على السيطرة.
4: باهي أولا خلينا نحط نقاط على الحروف. كل الصور والفيديوهات اللي أتي وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت حديث وسائل الإعلام البارح والأيامات اللي فاتت راي صور حقيقية وفيديوهات حقيقية من مواطنين في معتمدية تينجا منزل بورقيبة ومعتمدية ماتر اللي التصاور متاع البعوض اللي هي الوشواشة متاع المياه الراكدة مش الناموس اللي نعرفوه في المتعارف انه يقرص ويتحرك معناتها بجحافل متوسطة العدد هذية موجود في المياه الراكدة ونسميوها الوشواشة تكون تطير وتكون موجودة بعداد كبيرة والشكل متاعها يختلف على شكل الناموسة اللي نعرفوها الناس الكل. البلديات انطلقت في عمليات مقاومة الناموس والبعوض وغيره في شهر مارس ولكن للأسف اليوم النجم نقول وأنه الوضع جد كارثي في ثلاثة معتمديات هذوما وأكيد راكم عاينتوا الوضعية البارح من خلال الفيديوهات. شنو الأسباب؟ أنا الحقيقة نسقت مع جمعية الصحة والبيئة وانتي تعرفوا أنه فما خدمة كبيرة اليوم مع المجتمع المدني اللي يثبت الكفاءة متاعه حضوره الميداني وغيره. الأعضاء في الجمعية هذه قدموا لي فيديوهات وتقارير تفيد وأنهم قبل شهر مارس أعلنوا وقالوا راو باش يكون الوضع كارثي إذا لا يقع التصدي ولا المقاومة ولا المجابهة. علاش؟ على خاطر السنة كانت كمية الأمطار كبيرة بسم الله وما شاء الله. الشيء اللي خلف مياه راكدة وبيرك وغيره. دونك اليوم يلزمنا نعرفه أنه على قد كمية المياه الراكدة هذيك يلزم نقاومه في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة جحاف الوشواشة هذية ولا البعوض. دونك عنا مياه راكدة، عنا الفضلات اللي قاعدة تتصب في البرك والأودية، عنا المعضلة الكبيرة في تونس والمأساة الكبيرة والمشكلة الكبيرة اليوم هي تداخل مياه تصريف الأمطار مع قنوات الصرف الصحي. وإحنا في تونس في 2026 للأسف مازلنا ما نعرفوش علاش المشاريع كي تتبرمج في مد طرقات وغيره ما يقاش الفصل بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات تصريف الصرف الصحي. دونك هذا راهو سبب المعضله الكبيره اليوم.
1: اذا دخلتش الحكومه دخلتش البلديه الولايه
4: هبش نحكي لك، اضافه وانه عمليه التدخل من البلديات للاسف لم تشمل البؤره نتاع الوشواشه، مشات الى كما نقولوا معناتها المناطق الداخليه واجهات المؤسسات البلايص اللي داخل المدينه، مش الاماكن الرطبه اللي حكينا عليها كيما بحيره اشكل وكيما بلايص اخرى معناتها كيما منطقه العذيب هي منطقه تعرف بالرطوبه نتاعها، منطقه مغراوه هذه بلايص معناتها تكون ارضيه للمياه الراكده ومن بعد معناتها ارضيه للوشواشه ولا البعوض. حاجه اخرى الاهم واللي عاينتها من خلال تقرير جمعيه الصحه والبيئه تقول راهو عدم استبدال المبيدات في كل عمليه، على خاطر راهو في كل عملية يلزم نبدل المبيدات نتاعنا، راهو هذا يكون سبب في انتشار الوشواشة ولا البعوض ولا الناموس ولا اللي هو. إضافة إلى سوء تقدير التوقيت، البلديات الكل اليوم قاعدة تخدم وقاعدين الراو راو الحق متاع ربي معناتها قاعدين الراو على صفحات الرسمية للبلديات عمليات المقاومة اللي بدأت من شهر مارس، ولكن السؤال يطرح نفسه بعد موسم الأمطار والكميات الكبيرة هل شهر مارس هو التوقيت الأصح اليوم في مقاومة الظاهرة هذه؟ هل المبيدات المستعملة اليوم اللي تبعثها وزارة الصحة في إطار تقرير إلى وزارة الداخلية للتنفيذ هل هي المبيدات اللي يلزمها تكون معناتها موجودة في مقاومة البعوض ولا الناموس ولا الوشواشة ولا اللي هو اليوم؟ هل البلدية فيها مختصين باش تفرق في قائمة المبيدات باش نعرف اليوم أنه المبيد اللي يمشي للناموسة وأنه المبيد اللي يمشي للوشواشة وأنه المبيد اللي يمشي للذبانة وغيره وغيره. أنا نعرف أن البلديات اليوم ما فيهاش مختصين. إضافة إلى هذا أنا سمعت أن الولاية اليوم فرق مبيدات معناتها لمقاومة الحشرات هذية جاتنا في شكل بادن كحل لعليهم اسم لعليهم نوعية لعليهم طريقة استعمال لعليهم كيفية الاستعمال وغيره، مبيد في بدون أكحل وبرا امشي تصرف. إضافة إلى طريقة المقاومة اليوم حب قدم تحية كبيرة يعني إلى أعوان النظافة في حال بعد إذنك اليوم أعوان النظافة قاعدين يخرجوا بتعليمات بيانسو هم مش مختصين يخرجوا يرشوا الحشرات هذه بمبيدات بطريقة تنجم تكون هيش طريقة صحيحة، لأنه العملية يلزمها تكون في شكل رذاذ واللي قاعدين نراو فيه يصير في شكل بخيسون كبيرة عبارة وأنك أنت اليوم قاعد تغسل في كهرباء. إضافة إلى توقيت التوقيت اللي نستعمل فيه المبيدات هذوما، الناس هذوما تخرج في وضح النهار الدنيا سخونة، أنت وقت اللي ترش المبيد هذي على حيط سخون ولا على شجرة سخونة ما يتبخر ويمشي وما يقعد فيه حتى شيء. دونك التوقيت الصحيح ينجم يكون في الليل بعد المغرب وقت اللي تتكاثر الجحافل هذية متاع البعوض نخرجوا الناس هذوما يخدموا على رواحهم ربي يعينهم. دونك تنجم يكون فما إهدار للمال العام إهدار للمبيدات بطريقة غير فنية سيغتو. إضافة إلى هذا أنا عندي اليوم عامل متاع بلدية الحقيقة قلبي وجعني عليهم مش لازم أنا ندويه الناموس ونعرض الناس هذوما حياة الناس هذوما للخطر. شكون ينجم يفسر لي شنية المبيد اللي قاعدين نستعملوا فيه وإذا ينجم يضر العملة ولا لا؟
1: صحيح ويزمو يلبس لهنا الماسك ويحمي روحه ولا هل يتمس المبيد هذا ولا بربي الأماكن اللي متضرة من جراء هذا تينجا ومزر بورقيبة والعزيبة
4: التينجا منزل بورقيبة ومعتمدية ماتر منطقة العزيب حكيت عليها على أساس وأنها منطقة راتبة تتوفر فيها ولا تتراكم فيها المياه الراكدة. فقط صحات بعد إذنك راو المواطنين اليوم قاعدين يلوموا في البلدية اللي هي الحلقة الأضعف في الموضوع ذي. بالنسبة لي اليوم جهر الأودية وجهر المستنقعات وغيره واليوم يلزم يكون فما تداخل ولا عمل مشترك بين ثلاثة وزارات اللي هي البيئة والفلاحة والصحة. واللي انبهتني يا صحات اليوم وأنه ما فما حتى تقرير خرج وضح وإلا حتى تصريح وضح شو اللي صاير بالضبط وإلا حتى زيارة فنية وزيارة ميدانية ولا تقرير فني ما فما شيء. الناس قاعدة تتاكي في البلدية اللي هي تاخذ بإمكانيات ضعيفة وقاعدة ترش والعملية غالطة بكلها. دونك اليوم على الأقل يخرج لنا مسؤول يفسر لنا خلينا شنو نجمو نعرفو شنو كيفاش نجمو نواجه
1: ونقاومو هالظاهرة هذيا باش ما تفشش مجدولين
4: اللي ورقين. وحاجة أخرى سي حاتم وأنو اليوم توصل لنا معلومات ونرى مش تونس بركة اللي ظهرت وظهرت حتى في الجزائر. دونك احنا بينا ماذا بينا كدولة نكونوا سباقين على مستوى الآليات والإمكانيات باش نواجهوا الظاهرة هذيا اللي هي السبب نتاعها بدرجة أولى هو التداخل بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي.
1: وفي الجزائر إذا كانت ظهرت نجم حتى تمسنا لأن الحدود قريبة جدا. مجولين الورغي شكرا لك حضرة النائبة على كل هذه التفاصيل. نبقى في المتابعة مع حضرتك بارك الله فيك.
0: عدل الموجة نسمع جولة في المسير والمهدي 89.4 لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
3: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: نسمعوا يوم الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما أعلنا قلنا بالتعاون مع كونكت باش نرجع على مجال التصرف اللي البارحة كانت موضوع اهتمام في لجنة متاع استماع وكان تمامها كونكت المكتب التنفيذي كان غديكا وعطى للنواب متاعنا رؤيتهم اقتراحاتهم مشروعهم لمجلة التصرف اللي ينتظر فيها الكبير والصغير. عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت سلطان جبنياني شرفنا بالحضور للبارحة كان في معناها في مجلس نواب الشعب. ضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أولا محلى الاختيار متاع الاسم سلطان وسلطان جبنيانة زادة بلاد شي خليفة.
3: مرحبا بك.
1: شكون سميك سلطان يا سلطان؟
3: والله جدي يرحمه
1: يرحمه
3: عايشك تشترحم عنده سامي شوية اكسبسيونيل
1: رايع جدي
3: ومن اللي تولدت وانا الحق شيخ شوية باسمي دونك يونيك شوية نلقاه الحمد لله ان شاء الله اسمع على مسمى
1: سلطان. لا سلطان ان شاء الله بيتمي معنى الكلمه به. هات نمشي معك للمجله اللي ينتظرها قلت الكبير والصغير حتى اللي جون في حاجه اكيد لها قاعدين ينشطوا ويخدموا ما نجمش يمس حتى شيء مسكين ساعات يتنازل على خلاصه ما يلقاش كيفاش يخلص به. هل مقاربه نتاعكم انتوما لي هذا المشروع متاع القانون اللي هو مش متاع الحكومة نتذكر
3: هو مبادرة برلماني
1: برلماني
3: هذا هو
1: لأنه الحكومة تقول عنا مشروع من السنتين تقريبا وما تقدمش ذولي مع سيامنا مصير مع السيدة الوزيرة السابقة قالت فما المشروع ما تقدمش هكا ولا لا؟
3: صحيح. هو احنا البارح كنا حاضرين في جلسة استماع كنا 9 أعضاء سيد الرئيس ياسلام برجب نائب الرئيس مدام حسن وكانوا زادة فما ممثلين لبعض القطاعات اللي راوهم مرتبطين مباشرة فيما يهم مجال التصرف نحكيه على قطاع النقل واللوجيستيك نقل بأنواعه نقل بري جوي وبحري فما كل ما هو فينتيك وفوند انفستيسمان فما كل ما هو تأثير للكريبتو أسيت كل ما هو الوصول للرقم ولا المشفرة العملة هي بارتي العملة هي بارتي
1: فما أصول
3: فما أصول مشفرة ورقمية وكان فما حضور مدام مريم عبد الجواد والحق خذت حيز زمني كبير ويمكن حتى يتعاود ترجع للمجلس في إطار تقديم رؤية كاملة واضحة وشاملة للتعريف هذا.
1: احنا الشيء الزبن شنو اللي تراوه انتوما انتوما يدكم دون لاباط انتوما قاعدين في دي بروموتور معناه قاعدين تصنعوا في مواطن شغل وقاعدين تخدموا وقاعده تدخل الفلوس منا وتخرج منا وفي معاملات مع الخارج ويمكن استثمارات ساعات وشركات وغير ذلك.
3: صحيح.
1: شنو اللي ريتو باش يعاونكم في مجال التصرف هذا؟
3: هو احنا مشروع هذا قانون عدد 115 لسنة 2025 ضمن 91 فصل وكونكت وقت اللي استدعاونا الحق نشكر السادة الأعضاء الكل اللي ساهموا في إبداء رأيهم وكنا وفات ما حبيناش نعطيه رأينا ميمسي عطينا 41 مقترح تعديلي تنرجعوا لهم تباعا أما ما حبيناش نشوفوهم فصل فصل ولكن حبينا نشوفوا نظرة شاملة على خاطر اليوم مجال التصرف وباش يليها إن شاء الله مجلة الاستثمار راهو اليوم المستثمر كسوسوا التونسي وكذلك الأجنبي إذا كان تونس تحب تستقطب مستثمرين أجانب يغزر للجيبية يغزر للفيسكاليتي يغزر للاستابيليتي يغزر لليد العاملة يغزر للبروكسيميتي وكذلك يغزر القانون الصرف خاطر لو سوسي دان انفستيسور اترانجي انه ينجم يدخل ويستثمر امواله ولكن ينجم يعمل الغاباتريمان نتاع الكابيتال نتاعو نتاع راس المال مع كل ما هو فوائد وقيمه زايده وكل ما هو مرابح. دونك وجهه النظر نتاعنا كانت مقاربه للدول المجاوره باعتبار خذينا الاكزامبل تاع المغرب تو نرجعوا له خذينا الاكزامبل تاع مصر اللي مالا الاتحاد الاوروبي كاول شريك اقتصادي لتونس وهذاك علاش كل مقترحات
1: نقولوا الاكزامبل المثال نتاع المغرب اللي انتم خذيتوه احسن حاجه تتماشى معانا احنا هذا صحيح.
3: هو شوف خاطر
1: الكونتكست
3: صحيح هو الكونتكست هو بيدو الانفيرونمون هو كل ما هو انفيرونمون هو بيدو والتجربه راهو احنا نرجع الاول نقطه جوهريه في مقترحاتنا ولا في مناقشتنا البارح كان التغيير المبدا على خاطر اليوم يلزمني نعطي ضمان للمستثمر وديما نأكد على المستثمر الأجنبي مشينا في المبدأ التوجيهي
2: شو السي سلطان قبل ما
1: نحكيو الخليفة سلطان وعاك الخليفة باش تفهم أنا
2: قبل نحكيو على مشروع القانون الجديد ما أخذكم على القانون الصرف
3: الحالي هو قانون
2: مستثمر أجنبي نبدأ شنو ما أخذوا عليه
3: شوف
2: نعرف أنه في النهاية اليد العامة رخيصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي بلادنا كي تقارنها ببعض الدول الأخرى قارنوهاش بالمغرب ومصر ولكن قارنوا في دول أخرى وهو مستثمرنا في العادة أوروبي اللي العاملة في تونس رخيصة
3: صحيح
2: ثم امتيازات يخو فيها زادة صحيح. شنو هو المأخذ على قانون الصرف
3: على قانون صرف برك خاطر حتى لو امتيازات الجبائية عموما راهو تراجعنا فيها ملي كنا في الكود انفستيسمون بارابور لواد انفستيسمون اون با لي ميم زافونتاج اللي كانوا قبل
2: ثم تراجعات في الجانب
3: في 2016 احنا ملي لغينا الكود وان شاء الله زاد قانون الاستثمار ولا مجله استثمار جديده ترجع
1: احنا لغينا الفكرة. والمغرب تعرفش عملت قدمت القدام في الدعم
3: شوف.
1: حلت البيبان الكل
3: هو
1: ايش استثمر فقط
3: هو خناتي معلومه صغيره انا في 100 تونسيا 100 ماروكان انا الوالده مغربيه دونك نمشي للمغرب يمكن مشيت لها فوق ال 40 مره حق المغرب قبل 2010 والمغرب اليوم سنة غينافار مش نفس البلاد والحق كي نشوف كي نمشي للمغرب ونقول ماذا بيا لو كان تونس ترجع للأشعة متاعها خاطر راهو تونس كنا يمكن كيف كنا في نفس ولا حتى فيتينا واليوم نلقى روحي تراجعنا وقت اللي نشوف الحجم الاستثمار اللي صار غادي بارابور اللي صاير في تونس وذاك علاش راهو احنا المبادره نتاعنا والاستماع نتاعنا من مبدا مساهمه وطنيه في البيه المؤاخذه واول مؤاخذه سي خليفه راهو ما نجموش اليوم في 2026 نمشيو بقانون صرف يرجع ل 1976 قانون الصرف الحالي راهو دات دو 76 50 سنه اكبر مني أنا اليوم عمري 39 سنة قانون الصرف راه أكبر مني ومع طبيعة
1: الأنشطة الجديدة
3: والأنشطة الجديدة
1: في النوميريك
3: اليوم النوميريك
1: هل الجون اللي يخدموا ومبدعين ويخلقوا في حاجات دي ستارتوب جدد لهنا في هدايا في هدايا تبلوكيهم مساكن
3: احنا راه اليوم طبيعة العمل الرقمي وعندنا البوتنسيال عندنا البوتنسيال اليوم راهو الشباب نتاعنا نشوفوا فيهم من صانعي محتوى كرياتور دو كونتوني فما ناس عندهم بوتنسيال ويحبوا يخدموا لكن يلقاو بلوكاج في كيفاش يجيبوا فلوسهم وراهو الاشكال في قانون الصرف الحالي مش كان في دخول الفلوس ولكن زاد في خروجه راهو احنا شفنا في قانون مالية 2026 مثلا وقت اللي تم تمرير فصل 55 من قانون مالية 26 في شراء السيارات لكل عائلة تونسية من اهم لي ديبا اللي تحلوا كيفاش اون فينانسي هالاكيزيسيون دي فواطور وقت اللي عملنا الحسابات بالعمله للتوانسه المقيمين هاول اليوم في 2 جوان مازال منشور بنك مركزي ما خرجش باش يعطينا اجراءات ولي موداليتي دابليكاسيون معناها راهو اليوم عندنا دخول الفلوس وخروجه ولكن راهو موقف كونيكت انه ماشيين في الانفتاح ولكن افيك بريدونس يلزم يكون ديما فما مراقبة مش معناها راهو ننفتحوا على العالم وقانون الصرف يكون منفتح ويجيب الأموال اون ديفيز ولكن يقعد كل ما هو لي ستاندار غافي مثلا كل ما هو لوت كونتر لو تيروريزم بلانشيمون دارجان تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ردوا بالنا منه فما دي فيجيلانس فما دي ديليجانس يعملهم الانترميديار اجري تعملهم البنكة ويعملهم كل المداخلين في ما يخص قانون صرف
1: هذا ما ينفيش انه نراقبوا نطبقوا القانون تكون فيجيلانس كما قلت عليها انت لكن ما ينفيش باش ندعموا هالمبادرات هذيا ونسيبوها تخدم لانه الس بلوك وانتم عارفين هذا عندكم منخرطيكم وتقولون
3: صحيح وهذاك علاش قلت لك حتى في جلسه استماع كانوا فما ممثلين على بعض القطاعات وممثلين على بعض لي جروبمون بعض المجامع واللي سورتو حسيناهم مهتمين بشان الصرف راهو شوف نرجع لكلامك سي حاتم من اهم النقاط اللي ركزنا عليهم هما الاجراءات راهو اليوم في برشا حاجات مشينا في الديجيتال، في برشا حاجات مشينا للرقمي، في برشا حاجات مشينا في دي بلاتفورم، في برشا حاجات مشينا لشباك موحد. لما لا في مجلة صرف أنا دوب زادة كل ما هو إجراءات عن بعد، كل ما هو تسهيلات، كل ما هو زادة مراقبة بعدية. علاش ما نعطيك شانا هالثقة؟ راهو مجلة صرف اليوم زي ما تتبني على ثقة. أنا نعطي للمستثمر الثقة، ولكن من بعد ما يمنعش اللي نجم نعمل مراقبة بعدي نعمله الكنترول. وراه شوف وقت اللي كل ما فما كنترول من بعد إلا وإلي أفيرتي ويرد باله وينتبه المستثمر
1: يخدمه هو ما يخدم
3: عطياته ولو
1: كانوا ينجم يشيري كنترول في أي وقت،
3: ولكن لازم جستما هالكنترول هذا يكون مؤطر، يكون فيه أجل، يكون فيه ضمانات. كيفاش تنجم انت اليوم كي يجيك كنترول ولا يجيك ما نعرفش انا مراقبة من بعد، شو ما ضماناتك، شو ما أجل الرد، شو ما. وهذاك علاش ركزنا على كل ما هو إجراءات وبروسيديرال في مجلة الصرف.
1: والحق معنا باش ناخذوا دوزيام بارتي بعشرة دقائق أخرين بينكم مع خليفة السلطان والخليفة متاعنا في لا دوزيام بارتي دو الانترفيو مع عضو المكتب التلفيزي الوطني لمنظمة ضمت كونكت سلطان إجبنياني.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play. جوهرة FM. Publicité. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إسوليوب نعملوا قهوة برافا. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. نحبك فايق يهديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج. جوهرة
0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كونكت سلطان جبنياني باش نمشيو معاك الآن لتقديم المقترحات نتاعكم في خصوص مجلة الصرف. ثم قلت لي فما حويجة مهمة نجيوها بعد ما
3: الله يبارك. الله يبارك. هو احنا كما تفضلنا قلنا عنا 41 مقترح، فيهم 38 مقترح تعديلي لفصول ديجا واردة في الـ 91 وثلاثة إضافات جديدة.
1: ماذا بيا؟
3: باه نبداو بالثلاثة إضافات جديدة. ثلاثة إضافات جديدة حابين نضيفوا اللي السكوت هو موافقة ضمنية خاطر اليوم وموجود هذا في الفصل الرابع من من من من قانون الاستثمار. علاش لا؟ اليوم راهو المستثمر وديما نرجع للاجنبي خاطر احنا ماذا بينا مجلة صرف تكون أداة ومفتاح باش نستقبل الاستثمار الاجنبي. راهو اليوم المستثمر الاجنبي سواء بالرفض سواء بابطاء ولا تعطيل الاجراءات ولا بعدم الرد ولا الرد المتاخر. راهو الانفستيسمون اليوم كان انا ما نجاوبش في الاجال ولا ما نحددش اجال، راهو فما بلدان اخرى تنجم تستقبل. دونك حطينا السكوت موافقه ضمنيه. حطينا علاش لا زاد
1: بعد تاريخ معين
3: بعد تاريخ معين اي حطينا تواريخ. جوست نحب نرجع لك لثلاثه اصلاحات اللي طلبناهم يكونوا موجودين. لما لا يكون فما مؤشر اداء سنوي؟ احنا اليوم حبينا راهو شوف سي حاتم، راهو اليوم قانون الصرف الحالي كما قلت لك يرجع لسنه 76. ما حبيناش نحطوا مجله صرف اللي ملي نحطوها تكون كادوك والا ملي نحطوها ما تتماشاش مع طبيعه الكونتكست والانفيرونمون اللي موجود فيه، وحبيناها زادة تكون معناها أدابتي وتتماشى، وعلاش لا يتم مراجعتها كل عشرية على اعتماد مؤشرات. دونك نكونوا فما مؤشرات. ودير حتى البارح تسألت في إذاعة أخرى على مثلا الامباكت على الريزيرف اون دوفيز، راه وصلنا حتى طلبنا أنه اليوم السقوف واللي بلافان يكونوا زادة يتمشوا مع المؤشرات هذية. معناها اليوم نحط دي بلافان اللي يتمشوا، معناها كان أنا يرتفع مخزون العملة علاش لا زادة لي بلافان والسقوف زادة يتم مراجعتهم، ما نقول سنويا ولا كل 3-4 سنين، كل 5 سنين، كل 10 سنين، راه زاده ما نحطش مجله وتقعد كما هي من 50 سنة.
1: ديناميك المجله، ديناميك تتفاعل مع الواقع الاقتصادي التونسي ومتاع المستثمر الاخر.
3: حبينا واقترحنا زاد علاش لا شباك رقمي موحد يكون فما ان بيرو اونيك زاده ولجنه استشاريه صرفيه، علاش لا يتم تكوين لجنه استشاريه
1: صرفيه
3: حتى في البنك المركزي مثلا، يتم مراجعتها قبل اصدار المناشير، قبل اصدار التعديلات. كما قلت انت سي حاتم ماذا بينا مجله تكون ديناميك، دونك يكونوا زاد مساهمين فاعلين في كل. تفضل سي خالد.
2: تفاعلوا معكم ايجابيين سيد النواب؟
3: تفاعلوا معنا ايجابيين، احنا شفنا فيهم لا فولونتي وشفنا الاراده ولما لا تمرير هالمجله في قبل العطله البرلمانيه.
2: شو مشكلكم مع البي بي؟
3: مش مشكله، بالعكس احنا قلنا اللي اليوم مجله صرف كيما تم طرحها ينجم يكون عندها امباكت بوزيتيف على البي بي ب 0.8 زياده توصل حتى ل 1.5%.
1: كيفاش عملتوا
2: هذا؟ كيفاش طلعتوا؟
3: احنا هذايا عندنا خبراء في كونكت هما اللي الحق نجم نمدوكم زاده بالديتاي كيفاش توصلنا عملنا اون سيمولاسيون اون اتيود امباكت. ما نحبش نقول 0.8 ولا 1.5 بناء على مقترحاتنا، ولكن الاستيماسيون تقعد اون بريفيزيون، تقعد سوجي ا دي كريتيك خاطر مبني على دي زيبوتيز. ولكن اليوم نحكيو بين 0.8 و 1.5% في الناتج الداخلي الخام في البي بي بمجله صرف جديد.
2: تمشي المجله 1.1 قد ايه؟ 1.5
3: الى 1.5، توصل الى 1.5.
2: ريت لام بوين، هو لام بوين هيكس علينا احنا رايع جدا
3: هذا. وما ننساوش اللي احنا على مشارف قانون ماليه جديد. راهو اليوم لو كان كيما البارح شفنا في الساده اعضاء اللجنه انه يحبوا يمروا قبل العطله البرلمانيه، طلبنا زاده في المقترحات نتاعنا نمدك بهم انه نحطوا اجال للمناشير، خاطر اليوم ما نحبوش القانون ولا مجله صرف تخرج وقت اللي مناشير البنك المركزي والتيكست دابليكاسيون ما يخرجوش تباعا. فلما لا نحدوا اجال لاصدار المناشير في البنك المركزي؟ وقلنا لما لا يكون
1: المناشير ولا القانون الاوامر الترتيبيه،
3: المناشير بلوتو
1: المناشير تاع البنك المركزي.
3: هذا هو مناشير البنك المركزي. راهو اليوم ناخذ ان اكزامبل كيما قلت لك بكري، فما زوج فصول تعداو في قانون ماليه 2026 يعني دخل الحيز التنفيذ من 1 جانفي لليوم 2 جوان. السيارات، اقتناء السيارات للعائلات
1: في هذيك الأوامر الترتيبية،
3: اي ما زاد اليوم والا خاطر فما فصل في مجلة صرف في مشروع قانون هذا 115 في مجلة صرف في صيغتها جديدة يمنح زادة للتونسيين المقيمين حق مسك حساب بالعملة كما جاء في قانون مالية 2026. دونك كان ما نحطولوش كومش يحط لي تيكست دابليكاسيون ولا كومش يحط اللي كانوا ما صار شيء. فوالا
2: في كلمة وضع المستثمر والاستثمار في تونس.
3: والله يشوف اليوم أنا الراء اللي وقلتها داير في برشا حاجات، راهو ونرجع الحاجة يمكن طرقنا لها من الأول، راهو مجلة الصرف اليوم ما هيش دي كونكتي من قانون الاستثمار ولا من مجلة الاستثمار اللي باش تصدر من بعد ولا من الامتيازات الجبائية ولا من قوانين المالية. راهو اليوم المستثمر كسوسوا التونسي والا الاجنبي يغزر للليجيسلاسيون كاسبري دو ليجيسلاتور. دونك اذا كان يحس فك الاسبري هذاك فما ضمانات وفما اليات وفما ادوات لاستقطاب المستثمرين، فانا ديجا نحافظ على المستثمرين التوانسه. داير فما فصل زي خليفه في مجله الصرف ولا في المشروع انه المستثمرين التوانسه في الخارج، خاطر عندنا راهو زاده شركات دو غونوم، شركات كبيره ملتي ناسيونال ينشطوا لبرا. راهو اليوم زاد فما تقييدات وهذاك علاش احنا قلنا شوف
1: قيود
3: شو اليوم الاجراء ماهوش بسيط، الاجراء ثلاثي، معناها اليوم باش ننجم نعمل الاستثمار البرا يلزمني وزاره الماليه والبنك سنترال وثلاثه تراخيص. دونك احنا اش طلبنا؟ هات نحطوا سقف، وراو هذا الامباكت شيفري في المغرب اطلع من 400 مليون درهم في 2001 الى 40 مليار درهم في 2023، يعني في 22 سنه زاد الاستثمار المحلي في الخارج، يعني استثمار لي انفستيسور ماروكان ا ليترونجي زاد ب 100 مره. فاغزر لي انا اليوم نحب نجلب
1: مش مجال تصرف فقط، هذيك الاتموسفير كله. ما نرجع لك
3: هو خاطر سني على الاستثمار، قلت له ما ينجمش
1: اكزامبل اللي عملوه الدوله عملت بنوك في الافريق كامله
3: صحيح
1: موجوده باش بور اكومباني المستثمر المغربي
3: صحيح
1: يخدموا هنا معاك، والبنوك هذه ولات رابحه
3: صحيح،
1: دخلت للسوق الافريقيه ولات رابحه بشكل كبير
3: صحيح،
1: والخطوط الجويه المباشره
3: صحيح.
1: فالكل مش مجال تصرف فقط،
3: اي ولكن مجال تصرف هي المفتاح لهذا الكل
1: صحيح صحيح. به رغم اللي البعض نسمعهم انا المستثمرين يقول لك الاجانب ما عادش يحبوا يجيو يستثمروا، ليه؟ انا راه فيهم قاعدين يزيدوا وهو مازالوا معانا، ما سلموش في تونس برغم الظروف الصعيبه اللي كوفيد وقبلها الثوره وقبلها الدنيا كل المستثمرين الشبان التوانسه كيفك انت نعمل الكيف، انا كيف راك قاعد تستثمر وعندك ثقه في بلادك. دونك الاتموسفير نتاعنا جيد عندنا المستثمرين، فما تعديلات نجموا يقوموا بها،
3: وراه اليوم التعديلات باش يكون عنده امباكت، على خاطر اليوم جبت بكري على الشباب وعلى المستثمرين الشباب ولا لي كرياتور دو كونتوني ولا لي فريلانسر ولا كل ما هو رقمي ونوميريك، راهو اليوم زاد ما نحبوش انه تكون فما مجله صرف تخليهم بتاتر يخرجوا ولا يدخلوا فلوسهم بطريقه غير قانونيه ولا بطريقه شرعيه.
1: اللي قاعد يصير
3: توا قولوا عليه، احنا اليوم مجله صرف ما تتحط
1: سهل العمل، هي خلي يدخل اطار قانوني باش يدخل فلوسه،
3: حتى فيزيبيليتي نشوفوا حتى حجم هالاستثمار هذايا، حجم الأرباح اللي جاي منه، ونعطي ثقة للشباب جوستمان.
1: واضح نختموا خليفة.
2: القطاعات الواعدة على صعيد الاستثمار اللي تشوفها، عادة القطاعات اللي نحكيوا عليها متاع العصر.
3: والله يشوف الخدمات، هو راه اليوم وانا واحد منهم، انا اليوم مكتبي دونك مكتب خدمات، راهو شوف اليوم الخدمات كل ما هو رقمي، كل ما هو اوديو فيجوال، كل ما هو صناعه محتوى، ما شاء الله نشوف الشباب،
1: اي
3: ما شاء الله نشوف الشباب
1: الاكسبيريونس نتاعنا ماشي الحمد لله
3: الحمد لله. انا اليوم عندي 13 سنه ندرس في الجامعه، راهو صدقني برشا اولادي كي سو ريكونفيرتيس، معناها يمشيوا للكرياسيون دو كونتوني، يمشيوا للفريلانس، يمشيوا لكل ما هو رقمي وكل ما هو سيرفيس وكل ما هو كونسي. دونك حاجه خلينا نكابيتاليزيو عليها، خلينا نثمنوا الحاجات هذيا ونشتغلوا عليها ان شاء الله.
1: برافو، يعطيك الصحه بربي سلطان، نبقى في المتابعه
3: ان شاء الله.
1: ماذا بينك الاقتراحات تعطيهم لنا؟
3: وجوست نحب نقول اليوم يخرج بيان صحفي من عند كونكت فيه المقترحات الكل، فيه الديتاي باش يخرج ان شاء الله اليوم تباعا على مدى اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم.
1: لو بوركو با معناها بوركو با انه نطوروا ونحسنوا، وهو ما تروح للنقاش لمصلحه المستثمر التونسي والاجنبي ولي جون تالون هذوما نتاعنا، مع الاشاره كونه وقته من 76
2: كيف تعود 76 مجله
3: قانون من 76
1: سترو وقته ولي طون باش ناخذوا الانيشيتيف هذيا لتحسين ظروف او مناخ الاستثمار في بلادنا سواء الداخلي ولا الخارجي. شرفتنا سلطان
3: البنياني،
1: شكرا لك على هذا الحضور، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونكت.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. تعرفوا في الضواحي الجنوبية للعاصمة باش تخرج العائلة تتفرهد يلزمك اسميك معناها اسميك تحطه شريطك يا اخويا سميكات تحطها من جد سي ترو شير معناها ولات الاماكن هذية اللي موجودة اماكن رائعة جدا لكن انت وعائلتك وزوجتك وزوز او صغيرات مش اكثر تدفع برشا فلوس. هذاك علاش الفرهيد وين ولا خاصة مع البحر والوضعية اللي فات والفرهيد ولا في استاد رادس. استاد رادس مركب صحي رياضي يعمل الكيف يمشي له العائلات يهز طويلة وكريسيات معاه يقعدوا دبيب زماء اللي يعمل سبور يعمل سبور واللي يتفرهد هكا يتفرج على التليفون يلعب صغيرات يلعبوا أمامه. استاد رادس ماشي تقرب لحاجتي
2: شفت العائلات
1: لحاجتي الأولاني الحاجة الأولاني الناموس والثاني هالذبابة اللي ترى فيها هذيك يوميا قلك
2: طول الناموس فهمناه والذبابة شنية
1: شنية هذيك هاي سيدي هاي شنية سيدي خليفة
2: هاي
1: هذيك الزبلة حاشيك بعد ما يلموها
2: مش ندوة
1: لا يا بابا لا يوميا روايح كريهة جي على سكان المدينة الرياضية إقامة المدينة الرياضية وعلى السكان اللي بين رادس والزهرة زادة وتهبط حتى الجانب من المدينة الجديدة ويمكن توصل حتى لولاية بن عرف
2: يحرقوا في ال
1: يلموا الزبلة ما عندهم شو يحطوها يحرقوها غديكة عملية من أخطر ما فما على صحة الإنسان على الروائح هذيك كل شيء هذيك هل سليم نتنفسوه ما نتنفسوش هل معقول أنه يوميا تولي هكاية ورائحة كريهة شيء من عجب أسئلة تطرح والإجابات منش لقينا
2: في الانتظار ننتظر الإجابات من المصالح البلدية الأصل
1: أكيد البلدية من عرش الوخيان في البيئة شنو هذا
2: صورة كان هذبابة أصلا
1: لا معلم هذيك لا لا الدخان متاع الحريقة اليوم ويعرفوه الناس الكل متاع سكان الضواحي وهذا راهو على خطوتين من غابة في غابة رادس على خطوتين من استاد رادس لأن استاد رادس هو جزء من الغابة
2: هو يعتبر منتزه للناس منتزه ولكنه ملوث للأسف.
1: أعطينا الجرائد أنا مهت لك أعطيني الجرائد أهم العناوين لأمامك في جرائد اليوم في دقيقتين.
2: لابريس الصباح طبعا تأتي على لقاء رئيس الجمهورية بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج ورئيس الجمهورية يقول يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد لا نبقى دائما من الضحايا. هذا بالنسبة لجريدة لابريس وجريدة الصباح. جريدة الصباح وزير التربية في ندوة صحفية وغدوة البكالوريا نعود ونذكره ونقوله إقرار خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الغش في البكالوريا ودورة 26 ستكون ناجحة
1: إن شاء الله.
2: نتمنى طبعا النجاح لهذه الدورة كدورات سابقة وإن شاء الله بالتوفيق لكل بناتنا وأبنائنا من التلاميذ. طوارئ لحماية البكالوريا من الغش تقول جريدة شروق في معناها التغطية للندوة الصحفية اللي قام بها سيد وزير التربية من السماعات الخفية إلى القوانين الزجرية هكذا تختار شروق الوزير أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الامتحان تعد شبهة غش. الانتداب رقباء شروق أو قدامهم كثير من المواطنين خاصة أولادهم. وزارة الداخلية تفتح مناظرة جديدة فيها كل التفاصيل في الصفحة 3 من جريدة الشروق حاتم. جريدة المغرب

الشرق الأوسط، تفاوض وتصعيد وماذا بعد بين ضغوط ترامب ومناورة الاحتلال؟ كيف ينصف نتنياهو مسارات الهدنة عبر بوابة لبنان؟ طبعا في علاقة بملف الاغتيالات، جريدة المغرب اليوم إصدار الأحكام في ملف

رادس. يلا نقول لكم نتلاقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمين للبلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكم الري فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل،
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة خصصت لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك لسنة 27 و2000، أفادت المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بأنه من المتوقع بداية أشغال تنفيذ المشروعين المبرمجين بولاية سوسة بكل من معتمدية سيدي عبد الحميد ومعتمدية سوسة جورة قبل موفى 26 و2000. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الداعمة للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية سكنية اجتماعية ميسرة. وأشدد والي الجهة سفيان التنفوري على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل التحضيرية للمشاريع المبرمجة بالجهة وتفعيل آلية السكن الميسر تكريسا لدور الدولة الاجتماعية. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر أمر يقضي بتسمية عمر بوزاوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. كما ورد أمر ثاني يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فوسفات قفصة، وأمر آخر يقضي بإنهاء مهام الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم الكيان المحتل، كاشفا عن تواصل غير مباشر مع الحزب عبر ممثلين رفيعي المستوى انتهى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل عن نتنياهو تأكيده عدم إرسال قوات إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين اليوم جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي وقع في وسط وجنوب قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف أطلاق النار. ختاما، الدفاع والروسية تفيد اليوم بأن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية وأهداف أخرى في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما أعلنت كييف مقتل 11 شخصا خلال هذا الهجوم.
7: للمزيد من الأخبار،
9: www.jawharafm.net.

0: عشرين 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليش في قلبك.
2: ربي يحب نحكي على ظاهرة صايرة في القلعة الكبيرة. أنا عرس عرس قريب بيتنا، راجل مشي يجيب في بتخوه من دارها، تعرض لهم واحد قالوا حل غني يا أخي أنت في كاباجة، قالوا ليه مش حل بالقوي وكل شيء، وراني تابع فلان مش نهز بتخوي، قالوا أنا فلان تيجيه وكل، رغم ذلك هو في الحوم ويسكنوا عندهم قداش، وبدي يقولوا في الكلام البافيل وكل، وقفوا قدام الكرهبة.

0: الأرضية ضرب له على الكهرباء، وكل راجل بحكم بين جي واحد آخر عايش وكل ريسارة عركة، وكل كيجاو يحكيوا معاه قال شنو هو مريء، هي سامحني مريء ويبدأ يتعدى على العبادة كيك. نعرف المرضى عندهم بلايصها ويحكموا فيها، مجيش راجل يرضين وكثير مشاكل وتصير ضرب وتصير عنف ما بيناتهم. وين واصلين سامحني القلعة الكبيرة وين واصلين؟
1: أنا مواطن، أنا مش نمشي نهز صغيرات يتمتوا لا مش نمشي صندوق البلاية نفس يقرأ والثلاث خوف. أنا إنسان أنا وسط معنا مكان سياحي، جريمة قتل شاب صغير ما لا يقتلوه من نتيجة المخدرات، وبعد تمتوا لنا قوم يأخذوا 10 و12 عام كل أفراليهم. رحنا ولينا خايفين يا سيد وزير الداخلية، رح جاء ربنا أنا صغير، رحنا ولينا خاف النهار ولينا خاف من الشباب هذا، تمتوا لنا ولي الراس رجع الراس خليها من يخدم.
0: حبيت نقول في وقتنا تو ولاو الجيران يتشكاو من الروايح، حشاكم تاع الشيخ ما يحبوش الروايح ويتشوكوا وما وكنوا قبل معناتها تونس يقول لك ديما ذيك هي الفلاحه الصغار، هما اللي كانوا هازين الفلاحه التونسيه، معناتها هاك المربي اللي عنده نعجه ولا زوج، انا على الاقل النعاج كانوا ناس جاروا جاروا. في وقتنا تو ما عادش، ولاو الجيران يمشي يعمل شكايه بجاره يشكي بيه يقول له يقول لك يا خويا روايح، وهو والله معناتها بشويه مثلا اللي دوي وخاصة الجار ودي كان هو نظيف.
1: بلاي أنا مواطن من الفقهية معتمدية أكودة، بلاي أنا في أولاد نعمة الماء مختوص علينا من سبحة ربي لا يومنا هذا، مانيش عارف أني كل الماء موجود والماء موجود والماء موجود، الماء راهو يقص لنا في أولاد نعمة في شط مريم في الفقهية بالضبط معتمدية أكودة.
2: راهي الزيادة تاع الشهاري شفلت متقاعدين ومتقاعدين ليه؟ نحب نفهم علاش ربي يشوف لنا هالموضوع.
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير ماكس بوك 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوك 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
1: جوهرة
2: Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
1: جوهره اف ام
5: Publicité.

0: القرار على خلفية استعمال مياه صرف صحي ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى واد مار من العقار، وتبين أنه الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الشويقي تشرف على صيانتها أحدى الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم. وأكدت المصالح المحلية حرص على ضمان احترام الملك العمومي للمياه وخاصة الضخ العشوائي لمياه الري مع اليقظة من أجل التصدي لتجاوزات الري بمياه ملوثة لما تمثله من مخاطر حقيقية على الصحة العامة ولما تشكله من إخلال فادح بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل. المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتونس أعلمت في بلاغ صادر عنها جميع الفلاحين المنتجين للحبوب أن موسم حصاد الحبوب 2025-2026 بولاية تونس ينطلق بداية من تاريخ 3 جوان الحالي بالنسبة لزراعة الشعير و8 جوان بالنسبة لزراعة القمح الصلب والقمح اللين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة موسم الزراعة الكبرى والاستعداد لموسم الحصاد 2025-2026 وطبعا للزيارات الميدانية للأراضي المخصصة لزراعة الحبوب بالجهة من قبل المصالح الفنية للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتونس. بالجري الخزينة التونسية بتاريخ 29 مايو ارتفع إلى حدود 1639 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 26 مايو في حدود 1028 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 1 جوان فانخفضت إلى حدود 25175 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 مايو في حدود 25500 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. أسعار النفط اتجهت نحو الانخفاض اليوم بعد المكاسب الحادة اللي سجلتها في الجلسة السابقة، ويبقى تركيز السوق منصب على مدى تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 75 سنت أو 0.79% إلى حدود 94.23 دولار للبرميل. الذهب ارتفع شوية اليوم مدعوم بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أنباء متضاربة. وأبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية صباح اليوم بزيادة 0.5%. دولياً أيضاً معدل الفقر ارتفع في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد حسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية. وجاء في التقرير أن هذه النسبة ارتفعت من 2024 إلى 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 16.1% من السكان. بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و391 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و900 مليم، والدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و203 مليمات. بزنس نيوز
1: جوهرة اف ام تندونس تندونس برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا، ديما نتقابلوا لقيت هذايا على راديو جوهرة ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا. اليوم الأخبار اللي جينا في منشور موجود في موقع The Verge ويقول اللي كانوا شركة أبل قاعدة تحضر توا باش تزيد إضافة ميزة أمنية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وديكابتور باش تسكر تليفونات الآيفون تلقائيا وقت اللي تكتشف تعرضها للسرقة ولا للخطف من يد المستخدم. لهنا النظام يقوم بتحليل مجموعة من الإشارات الدقيقة اللي تضمن بيانات مقياس التسارع باش تعرف الاهتزازات والصدمات المفاجئة، بالإضافة إلى التحقق من مسافة التليفون مثلا وبعده على منقالة الأبل اللي هي نلقاوها موجودة معه. نلقاو زادة كيف لريزو وي في المعتادين، إذا كان عندك وي في الدار وي في الخدمة دونك يعرف التليفون متاعك أنهم شبكات اللي أنت ترتبط بهم، شيء يضمن تقييم الموقف بدقة ويؤدي إلى اتخاذ قرار فوري بقفل الجهاز وتقييد أي محاولة لتغيير إعدادات الحساب وإلا استخدام مصادقة جديدة، الشيء اللي باش يعزز من الخصوصية وحماية البيانات بشكل غير مسبوق وبالطبيعة يتصدى

لأساليب اللصوص المبتكرة واللي نجموا يسرقوا بها التليفونات هذوما سورتو الأودغام. التحديث المنتظر هذا يعتبر خطوة استراتيجية هامة في سياق محاربة الجريمة المنظمة واللي تستهدف التليفونات الذكية باهظة الثمن. وتقول التقارير اللي كونه فما تزايد ملحوظ في معدل سرقة التليفونات الغالية خاصة في المدن الكبرى واستخدامها في عمليات ابتزاز بعد ذلك. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية.
1: العشرة والتسعة دقائق في استوديو جارة فهم. صباح نور وسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنت الصبحية من توا حتى الماضي ساعة. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل تونسي، كل تونسية، كل مرأة، كل راجل، كل شاب، كل شابة، كل كهل، كل شيخ، كل شيخة، الكل معنا في كابوتشينو في موعد جديد، موعد في برشا شيخاي، شيخة الموسيقى، شيخة الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم وين ما كنتوا معنا. اليوم قفة الصبحية في المنستير مع وليد الجزيري. بصحتك اليوم مع الدكتورة نادرة اليعقوبي. اليوم باش نحكيوا على الحديد الحيواني، هكا كملنا يومات العيد، عندنا هكا بزايد الحم، برشا حديد في الحم خاصة اللحوم الحمراء، تو نركزوا عليه الموضوع هذا بعد شوية. في الاستثمار والاستشارات اليوم نحكيوا على إدارة الأعمال الضارة، كيفاش نعرفوها وكيفاش نحميوا رواحنا منها مع يسرى بوميزة. أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط، وآخر أخبار الساحة الفنية والثقافية معنا. زادة اليوم نحكيوا على عرض أي دغنوش في سوسة مع جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه، رئيسة الجمعية سونيا بن صالح تكون معنا في الساعة الثالثة، ونعملوا طلع على موازين إيقاعات العالم في الرباط في المغرب، البرمجة، أبرز ملامح البرمجة. إكيب كاملة معكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيهان رحومة جبل في الإخراج، أهلا وسهلا جيهان، صباح النور، صباح مرحبا. كيف كيف نرجس قللة في الديجيتال والإخراج الرقمي، رحبوا بكم الناس الكل. ونبدأوا بجديد وائل الكفوري، في الحقيقة نقول له إن شاء الله لباس، قاعد يضعف في متى ذي شوية، أما لهي بروحه أي ريجيم خاص قاعد يعمل فيه وصعيب شوية، نطلع نحكي عليه زد شو مشتاق لي غنية حلوة نبدأوا بها. مرحبا بالناس كلها.

0: لا 10:25 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، مازلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية حتى الماضي ساعة. رحبوا بكم الكل، وقيت هذايا باش نعملوا طلة على أسوام الخضرة، الغلة، أسوام اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. هذا اللي يستناكم توا في قفة الصبحية مباشرة مع وليد الجزيري مراسلنا في المنستير. صباح النور وليد.
1: صباح النور غازي، أهلا وسهلا بك جيهان، نرجع السعاد مش كل اللي يسمعوا فينا. نهير سخون تقريبا، أفواج أفواج تجاه بحر القراعية وبحر الفلات وبحر الطمس، قاعدين نشوفوا فيهم. خاصة اليوم آخر يوم من الامتحانات بالنسبة للابتدائي، إن شاء الله ربي نجح الجميع. ما تتحس الجو بدي يتبدل نحو الشطوط، وكل الناس باش تمشي نحو الشطوط. احنا الوجهه نتاعنا كانت السوق المركزيه بالمنسير، اكيد غازي ما نجموش نحكيو على اقبال ومش اقبال، لانه تقريبا الناس كل عبات القفيفه نتاعها قبل العيد الكبير. نحكي على الخضر والغلال، هيك علاش تقريبا اكثر اقبال كان على الاسماك، لانه التونسي يحب يبدل ياسر عليه اللحم كل يوم، هيك علاش الاقبال اكثر على الاسماك. هيك علاش باش نبدا بالاسماك. السردينه موجوده ما بين 4 دينارات و800 ل 6 دينارات و800، سبارس ما شاء الله بكثرة موجود 3 دينارات و500 حتى ال 5 دينارات. المرجان وقته تو اللي يقول شهر جوان يقول مرجان موجود من 8 دينارات و800 ل 12 دينار و800، 16 دينار و800 حتى ل 22 و24 دينار. الشوباي موجود زاد ب 22 دينار و500 ل 25 دينار. القرنيط 30 دينار. المجل موجود من 10 دينارات حتى ل 12 دينار و800. المسلة توجدت زادة، تعرف توا سخنة الدنيا. الحوت الأزرق مش تلقاها بكثرة ب 10 دينارات. التن موجود 12 دينار و800. كلب حر من 26 دينار ل 28 دينار. الحلوفة 18 دينار و800. الغراب 18 دينار و800 ل 22 دينار. والدوراد 22 دينار. القاروس من 26 27 دينار. ما شاء الله اليوم الاسماك متوفره، تعرف بلغه البحار يقول لك طياب طياب، معناتها الاسماك موجوده. وخاصه الطقس هذايا باش تكثر الاسماك توا من هنا في الصعيد، باش تكثر الاسماك والنعيه الكل باش تلقاها موجوده مع الاسماك. ما شاء الله على الغلال اليوم، ما شاء الله على الغلال. وتعرف شهر جوال تقريبا بنسبه 90% الغلال الكل تلقاها موجوده. البطيخ الأسبوع الفارط اللي خليناه ب 3 دينارات و2500، اليوم من 14 دينار ل 18 دينار، من 1400 من 1400 ل 1800 الكيلو نتاع البطيخ. الدلاع من 1500 ل 1800 حتى ل 1200 الدلاع موجود. المشماش اللي خليناه الأسبوع الفارط 6 دينارات و800، اليوم من 3 دينارات ل 3 دينارات و500 المشماش. ما شاء الله الانواع الكل موجوده. طيب عسل حلو موجود، نجم ذوق كعبه عسل حلو. الخوخ زاد موجود من 3 دينارات ل 2000 ل 2000 فرنك، فما ل 2000 هو التاجر 3 كيلو ب 5 دينارات، 3 كيلو ب 5 دينارات، 2000 2500 3 دينارات حتى ل 4 دينارات. الخوخ بتبقايا الاحمر هكايا موجود ل 4 دينارات. غازي موجود العنب، لكن ما سالتش عليه بصراحه. ما سألش عليه. موجود العنب. الدقلة موجودة 12 دينار و800 تقريبا. الكرموس مش وقته تو، البيثر راهو فما ناس
0: تفرقش بين البيثر
1: والكرموس. البيثر تو ب 10 دينارات و 12 دينار. شوف هو تو علاش يقول لك باهي، علاش الاسبوع الفارط الغله ما فماش اقل من 6 دينارات و 5 دينارات. اليوم الغله من 1400 ل 2000 لانه الكثره، راهو الكثره تخلي انه السوم يرخص. معناتها تدخل للسوق توا تخير بين العوينه، بين اللوز الاخضر، بين المشماش، بين الخوخ، بين البطيخ، بين الدلاع، بين البيثر. تقريبا فما 7-8 انواع نتاع غله تخير شنو باش تشري، هيك علاش السوم يرخص. ثم ياكدوا لي انه حتى المساحات المزروعه كثرت السنه، مثلا في الخوخ ولا في المشماش كثرت، ولات مناطق اخرى قاعده تزرع، هيك علاش المنتوج ولا بكثره.
0: مادام فما مساحات مزروعه راهو بالطبيعه.
1: صحيح، هي فما مساحات مزروعه بالطبيعه، يعطيك الصحه غازي. هيك علاش معناتها السوم ان شاء الله يقعد هيك السوم، لانه في متناول الناس كل اليوم كيلو الغله اللي بالضبط. تقريبا الاسبوع الفارط قلنا علاش غالي وعلاش غالي، اليوم موجود بكثره الغله واسوام عاديه جدا. بالنسبه للخضر بالنسبه للخضر اللي الاقبال عليها شويه كما قلت، المواطن التونسي تقريبا شفناه قبل العيد يشري ب 3 كيلو 2 كيلو ولا 4 كيلو، اليوم البطاطا 2200، الطماطم 2200 2500، البصل 1600 حتى للفينس فنارية 1600 1800، الفلفل 2600 حتى ل 3500، الشعباني والحلو الحار حسب التسلق والمعدنوس قاعدت هي 500 600. بطبيعة ما فماش إقبال برشا على الخضر. بالنسبة للحوم الحمراء 8 درهم كيلو دجاج عادي منطقي، قاعد السكالوب غالي شوية 16 دينار و500 ل 17 دينار، الجوانح متاع الدجاج 3 دينارات و500، الفخذ متاع الداند 10 دينارات، وفخذ الدجاج الكيلو متاعهم بين 8 دينارات و500 و10 دينارات. اللحوم الحمراء بطبيعة ماكش باش تلقى العلوش، لأنه الناس حتى اللي ما شراوش علوش شراو اللحم العلوش، هيك علاش فما البكري ومش الكل محلولين، تقريبا بنسبة أقل من نصف متاع التجار ما مفتوحين، النصف الآخر ما هوش مازال معناتها الأحوانت متاعهم مسكرة ما هوش موجودين. ب45 دينار الكيلو متاع البكري، لكن ما فماش إقبال عليه، طريف طريف يا اللحم مفروم يحب يبدل المواطن معناتها مكرونة باللحم المفروم ولا حاجة طاجين معناتها شوية شوية ما فماش إقبال. هيك علاش قلت تمشي للسوق المركزية بالمناسير، ما تلقاش تقريبا المحلات أغلبهم ما زالت مسكرة، ما زالوا معيدين. اللي باش يمشي يقضي توا ويسمع فينا مش الاسماك، الانواع الكل موجوده وخاصه الغلال، ونعيشوا زاد احنا غازي بخلاف هذا فكره البحر على عوده الحجيج الميامين لارض الوطن في مختلف المطارات التونسيه. هيك علاش تقريبا العائلات نتاعها بدات تحضر من توا، تعرف معناتها تحضر من توا، تعرف احنا عندنا عادات وتقاليد في مدينه المنسير، يعملوا المحمص بالقديد، ما عرفش في سوسه شنو تعملوا، لكن في المسير مثلا محمص بالقديد نتاع العيد هكا يطيبوا به محمص ابيض بالقديد، ماهوش احمر ما يحطولوش لا طماطم لا فلفل احمر، محمص ابيض بالقديد. وفما شكون حتى غازي راهو معناتها حتى العلوش يذبحوا وقت عوده الحجيج معناتها يذبحوا معناتها هكا. علاش مثلا تو اللي يقضي في الخضر والغلال يقول لك عندي شكون باش يعود من الحج، هكا علاش يقضي بكميات كبيره.
0: صحيح، ونقول لهم حج مبرور وذنب مغفور وصاي مشكور، حجيجنا الميامين الكل سواء روحوا على المسير ولا على بقية المطارات اللي روحوا عليها في تونس. تحية ليك وليد الجزيري، فرحنا برشا اليوم في قفة الصبحية خاطر الأسوان مقبولة، وإن شاء الله تقعد هكا تقعد في متناول المواطن، وإن شاء الله كي يمشي المواطن للسوق يروح فرحان ويلقى هكا باش يفرح مريته وصغيراته زادة. مشكور وليد، تحية ليك. نحبوا اهداء خاص زاد للحاجة سيدة العجيمي اللي ان شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة، حج مبرور وذنب مغفور وصاي مشكور، من اولادها وبناتها امال العجيمي ربي يحفظها، ونيس العجيمي في ليون، ومالك العجيمي في فرنسا ربي يرد غربتهم، مهدي واسمة العجيمي ورجلها محمود العجيمي واحفادها ادم ويوسف العجيمي وعزيز الجدير وكل احفادها. شكر خاص لكل من يد المساعدة للوالدة، هما اللي يحبوا يسلموا عليهم الكل، ونسلموا عليهم احنا زاد على المجهودات الكبيرة اللي عملوها المدير الجهوي الشؤون الدينية سيد محمد نويرة، أستاذ لمجد سلامة، والسيدة سامية الشطي المرافقة للحجاج والمناسقة لتيسير الأمور والمناسك. شكرا للمجهودات الكل، وشكرا لكل من يد المساعدة للحاجة سيدة العجيمي ربي يحفظها لعائلتها الكل، وتحية لعائلة العجيمي وكل أحبابهم في جوهر الفام والحجاج الميامين الكل. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ساعة في كل شيء.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية. نرجع معكم في كابوتشينو بنت الصبحية. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا بالناس الكل. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة. مازلنا بطاقة الإيجابية بالروح المعنوية المرتفعة. كما كان يحكي بكري وليد وقال تلامذة الابتدائي مازالوا كيكملوا الامتحانات، لكن المهمة باش تكون فيها برشة تحدي. صبروا عام كامل خدموا وإن شاء الله ربي ينجحهم. نحكي على تلامذة البكالوريا غدوة يبداوا يعديوا، وإن شاء الله بون كوراج ليهم الكل. هذاك علاش هكا صبحيتنا نخصوها شوية لجماعة البكالوريا، وإن شاء الله يفرحونا السنة ويكونوا معدلات متميزة زادة ونسب نجاح كبيرة. خلنا نحكيوا على آخر النصائح قبل الانطلاق في امتحانات البكالوريا، ومعنا المدربة انصاف بن راشد مختصة في مهارة التركيز في تقوية الذاكرة وهو مهارة التواصل. أستاذ انصاف أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
1: بك غازي، شنحوالك؟ إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل، ونتمنى لهم النجاح وقدرة ربي العائلة الكل نسمعوا عندهم الزغاريد ونسمعوا عندهم الفرحة.
0: محليك
1: وشكرا على الاستضافة.
0: يعيش محليها غنية عبد الحليم من بعدك في آخر العام والناجح يرفع إيده وذيك وحية قلبي وأفراح وي.
1: بالضبط.
0: خلنا نحكي شوية كما قلنا على شنو النجم ننصح صغيراتنا وتلمذتنا بتاع الباك وما معش صغيرات ما شاء الله، يعني ليلة قبل الامتحان احنا نسميها ليلة صلى الله هذه.
1: ايه ليلة صلى الله. احنا باش نضوبوا مداخلتنا ليلة قبل الامتحان، عندنا زادة بعض النصائح لجور جي معناها نهارة الامتحان وكيفية التغلب على الخوف والزيادة في الحضور الذهني ان شاء الله. دونك نقولوا لوليداتنا الكل ساعة الف مبروك على المجهود يعملوه ليلة عام كامل، خاطر بالسهل باش واحد من اللي يدخل للباك وهو يبدا في استعداد هو والعائلة نتاعو. نشكروا لماما اللي كانت، وكان عندنا عيد الامهات، الماما اللي كانت حاضرة معاه ديما واقفة معاه راهو ديما نقولوا له لماما راهي تحبك كلكو سوا الريزلتا. باهي قبل الامتحان غادي مهم جدا بربي وليداتنا يوقفوا على المراجعة أقل شيء 3 سوايع قبل النوم. نحكي على المراجعة المكثفة. احنا مسموح لنا عشية نعملوا ليكتور فيرتيكال، نشوفوا النقاط المهمة النقاط الأساسية، اما كالمراجعة المكثفة اللي يعملوها لاخر وقت ويكبي فيه النوم وهو مازال يقرأ لا. نحيو قبل ساعتين 3 على الأقل، نحيو كل شيء، نحكيو مع العائلة، نعملوا حاجة نحبوها وما نراجعوش. الحاجة الثانية ماذا بينا نتذكروا الأوراق بتاعنا الكل، معناها الكارت ديدونتيتي، كالكولاتريس، ستيلو، ما اللي باش نهزوا معايا الكل حطوا في الكارتابل من الليل باش أنا غدوة ما نصبحش حط هذه زيد هذه وندخل بعضي. حاجة مهمة في غازي زادة البورتابل، ربي وليداتنا الكل يا إما تخليه في الدار ولا تسكره قبل لا تخرج، خاطر ما تعرف صارت برشا مشاكل على البورتابل ويتوتروا يبدا في وسط الامتحان يا خليته مسكر خليته ليه محلول ويخافوا اكسيتيرا. دونك ايفيتي باش نبعدوا على كل ما هو توتر. ايه حاجه اخرى نتجنبوا السهر، ما بدنا نقعد بالبيت لانه النقل الجيد يساعد الذاكره، يعطي فرصة للمخ باش يرتاح باش يعاود يرتب أفكاره باش يعاود يرتب التركيز نتاعه، وهكاكا نعاونوه لزيادة التركيز وزيادة الحضور الذهني نتاعه.
0: باه
1: نمشيو لجور جي تو اليوم اللي نستناو فيه نسكر.
0: باه
1: نقومو الصباح نفطروا بربي فطور متوازن ما نخرجوش بلاش، نحطوا الحبوب نتاعنا نحطوا مصدر بروتيني وشويه غله راهو سي تخوز امبورطون يعطي الطاقه، ما نحطوش السكريات راهي تعطي طاقه ايميديا وبعد تطيح. ماذا بينا شويه غله اللي تعطينا السكر البطيء باش يعاون المخ على تجديد الطاقه نتاعو. نمشيو للمركز الامتحان بكري، من نبعد على الامبوتياج، نبعد على التوتر، خاطر اي ما هو توتر في غازي يعطي اشاره للمخ
0: زي.
1: بالضبط يشدد التركيز ويفقد زادة بعض قدرات المخ. نبعد زادة نهار لجور جي بربي ما نتلموش ونبداو نحكيو ظهر لي هذا يطيح الدرس هذاك اكسترا، نجم انا نكون درس هذاك مثلا عطيه 50% ما رجعتوش بالبداية. نحاول نبعدو او ماكسيموم عن نقاشات هذيك وحول الدروس اللي ما رجعتهاش وممكن تطيح زادة كيف كيف، يحطني في حلقة التوتر ونرجع لنفس الحلقة المفرغة نتاع ضعف طاقات الدماغ وإحنا حاجتنا به 100%.
0: صحيح.
1: أيوة. نتعدي وتويكية كيفاش أنا في فترة الامتحان باش نتغلب على الخوف. أهم حاجة يلزمني نحط في مخي أنه راهو الشعور بالتوتر والخوف حاجة طبيعية. إذا أنا خفت مش معناها الشيطان ناتشورال ولا معناها أنا ما عنديش قدرات ذهنية حاضرة، راهو حاجة عادية، بل بالعكس يا غازي، راهو الشعور بشوية توتر يعطي إشارة للدماغ أنك لازم تكون يقظ ولازم تكون حاضر كليا ولازم تكون في أعلى درجاتك. راهو شعور بتوتر بنسبة معتدلة حاجة عادية، دونك ما خافوش منها، نتجاوزوها مع شوية. كيفاش باش نتجاوزها أنا كشعور بالتوتر؟ أني نركز على السؤال، ما نركزش على شعور التوتر، ما نركزش على النتيجة، ما نركزش على المعدل، ما نفكرش في دارنا، لا، نقرأ السؤال ونحاول في التفكير في الإجابة فقط لا غير، نوجه الذهن بتاعي لكله للسؤال والحل. إيه؟ في حالة أنا قاعد نقرأ في السؤال وواجهت سؤال صعيب، يلزمني نحط في مخي اللي السؤال الصعيب هذاك راهو على ثلث كل المشكل أنا، ونبعد على كل عادة الدخول في حلقة التوتر. نديمو سؤال صعيب راهو للناس الكل، نحاول باش نحل ماكسيموم، ما نخليش فارق، نعطي حتى بعض الحلول ولا بعض نصيب من الحل وما نخليش فارق، بربي نبعدوا على عدم المحاولة الكلية، نحاولوا ديما باش نجاوبوا.
0: جاوب في وقتها ولا نرجع من بعد؟
1: اي مازلنا مش نعطيه الحضور الذهني، هذاك الاجابات والكل في الحضور الذهني. كيفاش نخلي الذهن نتاعي حاضر اصلا تقطع؟ اول حاجه نعملها كي ندخل للامتحان، واول حاجه نجبد الصعنفس بالكدي ونخلي مده دقيقتين، نحسب واحد واثنين باش نعطي فرصه للاكسجين باش يطلع ويدور في البدن الكل ويدور في المخ، ومن بعد نخرج الهواء بشويه، نحسب حتى الثمانيه ونبدا نقرا الاسئله الكل. إذا كان موضوع نقرأ المواضيع الكل، إذا كان الأسئلة نقرأ الأسئلة الكل بطريقة سريعة شوية باش تبدأ عندي فكرة عامة للمواضيع. موضوع الكل نقرأ بصفة عامة. بعض بطبيعة نعرفوها من اللي أحنا في الابتدائي أني نبدأ بالسؤال اللي نعرفه جيدا
0: واللي متأكد من الإجابة بتاعه
1: اللي في المتناول متاعي ومتأكد بالضبط من الإجابة متاعي، نبدأ به. راهو سي تخوز امبورتون بس نبدأ بحاجة أنا مرتاح فيها يعطيني إلى عصية على الإجزام الكل. الحاجة الثالثة اللي يغلطوا فيها وليداتنا أنهم يخصصوا وقت طويل لنقطة برد. لا، أنا نقرأ السؤال الكل، أسأل الكل، نعطي وقت نسبي، عفوا نعطي وقت نسبي لكل سؤال باش ما نتجاوز الوقت الكل. داكور. إذا أنا وصلت المرحلة وحسيت بشوية تشنج ولا حسيت بشوية خوف، نوقف لثواني، ما نعمل حتى شيء، ما نفكر في حتى شيء، نوقف لثواني، نعاود مرحلة التنفس اللي حكينا عليها بكري، ونقرأ سؤال مرة أخرى. المرة هذه باش نقراه بدقة أكثر ونغزر لتفاصيله والكلمات المفاتيح. بإذن الله نسترجع قدراتي، وبالطبيعة ما نساوش في الأخر نخلي بعض دقائق للمراجعة باش نعمل نراجع في ماشي أخطاء اكتفيرا.
0: فوالا
1: نقاط مهمة صغازي، واضح ليه فقط كلمات خط واضح، الكلمات المفاتيح ما ننساوهمش، ونقول لوليداتنا ان شاء الله انتم داخلين الامتحان بهدف انك تقدم الافضل وليس بهدف انك معناها تعجز روحك.
0: بالضبط، ما ننساوش زادة في نقطة أنه نكتبوا المعطيات بتاعنا صحاح، ركزوا في كتابة المعطيات، رقم التسجيل وكل ذلك مهم برشا باش من بعد كي يرجعوا الوراق تلقى العدد بتاعك، ما تقعدش تلوج أنا عديت بالباهي وما خديتش نوت نستحقها ولا إشكاليات كيف ما هك. وحتى كي نخرجوا من الدفوار احنا جبدنا الموضوع، جبدنا كلان دوي هذا وكهو، ما نقعدوش نناقشوا برشا شنو عملت وشنو الريزولتا اللي لقيته ولا على شنو خدمت ولا حاجة، خاطر مازالوا ايامات الامتحان مش نهار الاول وكهو، يعني مناظره كامله سيري بتاع امتحانات وبتاع مواد، وربي ينجحهم الناس الكل. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه زيد، نشكرك برشا، نهارك زين. السلام عليكم. برشا السيده انصاف بن راشد، مدربه في مهاره التركيز وتقويه الذاكره ومهارات التواصل. نمشي للموسيقى شويه اخرى، موعد مع موجز اخبار ال11 ونرجع لكم في الساعه الثانيه من كابوتشينو بنات الصبحيه.

0: نهار 3 من 8 لـ 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة أب وابنه اختناقا بالدخان إثر نشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة صدقية من ولاية سيدي بوزيد فجر

التوفير والتشغيل والتكوين المهني رياض شواد يعلن اليوم عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، والتي تهدف إلى تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية، بما يساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع. كما ستدعم هذه المبادرة شفافية المنظومة وتوحيد آليات قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، فضلا عن مراجعة وتحيين الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس النواب الشعب تعقد يوم الخميس القادم جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي 68 لسنة 16 و2000، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها،

0: من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. وختاما الكونغو تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 321 حالة مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 11:25 دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية. نسلم عليكم من جديد ونمشي وطوال موضوع الصحة. صحتك. مازلنا كي كملنا يوم العيد، مازال اللحم موجود في الدار. خلنا نحكي شوية هك على زادة فقر الدم وأهمية الحديد الحيواني. تفاصيل كل مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب معنا في المباشر. صباح النور نادرة، مرحبا.
1: صباح الخير. صباح الخير غادي، شنحوالك؟ مرحبا بيك ومرحبا مستمعي زاع الجوهر الكل.
0: يعيشك وإن شاء الله عيدك مبروك. مبروك.
1: عيشك عيشك عيشك قدوم باللمس للناس الكل.
0: يلا اليوم كما قلنا باش نحكيو على الحديد الحيواني.
1: باهي، هو راهو اغتنام الفرصه باهي. دونك هو كيفاش نقولوا ربه البيت ولا الف العائله، الكبير في العائله يلزم يعرف كيفاش يتصرف. وهي من اغلى الحميات غازي. هي حميه فقر الدم. علاش؟ خاطر فقر الدم يستحق الحديد، وخاصه منه الحديد الحيواني. معناتها اي منزل هو مولا موجود ياسر المرض هذايا، اي دار عنده انسان عنده فقد دم اذا تقرا له حسابه اكثر من جماعه الاخرى افراد العائله الاخرى. صح، قبل كل شيء فقر الدم يلزم نعرفوا اسبابه. مش هكاك وقع عندك فقر الدم، فما برشا انواع متاع فقر الدم ما عندهم حتى علاقه بالتغذيه. منهم فقر الدم اللي عند الناس اللي عندهم قصور كلوي. هنا مهم ياسر باش نتحدثوا عليه الموضوع هذا، خاطر مش يحط روحه في الخطر. عنده قصور كلوي وعنده، هو يسمع كلمه الحديد طايح، بيصير هو طبيب ويفسر له، اما يسمع كلمه الحديد طايح يقول كذا، كل الكبده كل، بالعكس باش يحط روحه في الخطر اكثر. على خاطر مثلا الكبده فيها برشا بوتاسيوم، والناس اللي عنده قصور كلوي متقدم ويصفيه مش باين لهم البوتاسيوم مثلا. فهمت؟ دونك هذاك حاجه اخرى. فما برشا انواع تاع فقر الدم خاطر مش نتحدثوا عليه اليوم، لازمني نقولها. الحاجة الثانية فقر الدم، كي يبدأ عندك فقر الدم لازم تعرف الأسباب متاعه. كان أنت عندك فويت، عندك فما دم قاعد يخرج، ولا أنت زيد الماء زيد الدقيقة يولي غربالة، ما عملنا حتى شيء. دونك يلزم نوقف الفويت. نجم ساعات تكون نوع من أنواع ساعات عند النساء ينجم يقول عندهم أمراض اللي هو عندهم برشا فويت في الدم، دونك ما نجموش يلحقوا حتى بالغذاء، يلزم تقف الفويت بالضبط. وحاجة أخرى زاد الناس اللي عندهم حتى مش نساء، رجال ونساء، يبدأ عندهم نوع متاع العذر، نوع أي كان أنواع متاع الفويت هذا يلزم تقف ساعة وبعد نصلحه طبعا. فقر الدم فما درجات، فما المبتدأ وفما المتقدم. المبتدأ بالتغذية ويكون غذائي، نعاود نقول نقص غذائي وما عنده حتى فويت، بالتغذية نجم نركحوه. أما كي يبدأ متقدم برشا، راهو كان طبيبك أحب يعاونك بالأدوية مرحبا، ما نقولوش لا. دونك تغذية مع الأدوية، هنا ناخذوا كلام طبيبنا. واضح باهي. أنا مش نتحدث اليوم على فقر الدم المبتدأ اللي نجم نصلحوه بالتغذية، اللي هو مش متقدم ياسر. واضحة؟ دونك هنا شنو النجم نعمل؟ خاطر هو راهو علامات كبيرة برشا، مش ندخل في العلامات هذيا، معناتها أمور طبية تمشي للطبيب نتاعك. أنت وحدك كي تاع بنتك ولا ولدك هيك نحاولوا نعطيه الجرومبليني، عنده فشلة كبيرة، فاشل مش قاعد يقرا بالكدا، مش قاعد ديما راقد. خمم أول ما تعمل أنتي بيلون، راهو مش غالي برشا، معناتها باش تشوف يندرى عنده فقد دم ولا لا، وفي مخزون الدم موجود، معناتها مخزون الحديد سامحني موجود ولا لا، هو تحليل بسيط جدا تنجم تعمله باش تعتمد عليه، تهزو للطبيب يقيم مدى فقر الدم اللي فما ويلقى لك الحلول. دونك ما فماش وحدك تقول ولدي عنده فقر الدم، او وحدك تقول لا باس فما شيء. الفشله علامه من علامات فقر الدم، اما مش هي وحدها، فما برشا علامات اخرين. وفي الاخر هو كي تعمل البيلون تحاليل بسيطه جدا توريك شنو هو فقر الدم اللي عنده، يندرى وصل للمخزون نتاع الحديد ولا لا، يندرى فقر دم سطحي او لا، هذا كل عن طريق استشاره الطبيب. باهي، كاخصائي التغذيه باش يجيني الباسيون، معناتها الانسان اللي عنده فقر الدم مش قوي برشا وهو غذائي، او حتى كان اعطاه الطبيب دواء واحنا مش نعولوه في التغذيه. الحديد هو الحديد الغذائي، معناتها اللي جاي من الاغذيه، هو مرة بينا يكون مصدر حيواني. وعلاش؟ هو عنده ارتباط باللحم اللي عندنا توا في الدار. ما نحبوش نخسوه كيما جات، نحبوا يمشي الملاه الانسان اللي في توا في العيد، الناس كل كلينا. اما توا فما ناس ابجل من الناس. الناس بار اكزومبل اللي عندهم امراض، مرض القلب والشرايين والتونسيون والمرض السكري والكل، ماذا بيك توا ما عادش ياكلوه اللحم هذاك تاع العلوش، مش على روحه سي تخبى هو توا، مش ياخذوه الصغار السبورتيف، وخاصة موضوعنا اليوم للناس اللي عندهم فقر الدم. الحديد هذايا هو كما قلنا خاصة مصدر حيواني، هو ينجم يكون يجي من نبات كيما العدس باش تقول لي، او السبناخ من بين الزبرين او السبناخ ما فيش برك حديد، او المعدنوس، لكنه الحديد الحيواني هو امتصاصه اقوى برشا، هو فماش امتصاص 100% راهو باش نبداو واضحين، لكنه امتصاص الحديد من الاغذيه الحيوانيه امتصاصه اقوى برشا. وزيد حاجه باهيه برشا غازي، معناتها سبحان الله الحديد الحيواني، وجود الحديد الحيواني مع الحديد النباتي يزيد يقوي من امتصاص الحديد النباتي. اش معناتها نفسر؟ مثلا كي تاكل ستات عدس تقول فيها برشا حديد، وهذا مش يوصلك منها برشا حديد، اما كي تاخذ معاها شويه كبده ولا معاها شويه لحم احمر اللي هو تو موجود في الدار، راهو يقوي امتصاص حديد العدس. هذه حاجه باهيه برشا. اي دونك هذه حاجه باهيه برشا، ما تقولش هكا نعتمد على عدس على المعدنوس. وانا علاش حبيت اليوم نتحدث على الموضوع؟ على خاطر كان باش تحدث عليه في ايامات اخرى، مين جانا اللحم وكيفاش باش نجيبوه وحاجه غاليه. وين يا مدام نادره وانت تتكلم وقت الحديث هذاك الكل كيما نعرفوا، بس نفقوا الحديث احنا توا. دونك هذا امل ما نعرفوا هذا كل قاعد يصير. اي دونك باش نسقوا الحديث عندنا اللحم في الدار صحيح حميه غاليه. حاول وجد لصغيرك او حتى لكبيرك، راه ساعات يبدا رجل كبير وعنده فقر الدم، او حتى كاهل عادي عنده فقر الدم، خاصه كي تكون مراه كما قلت لك. هنا حاول وجد له اقل شيء، اقل شيء كان نجمت حتى مريضتين في الجمعه ماكل اللحم اللي عندك في الدار. طبعا الكبده فيها اكثر حديد طبعا، لكن اللحم الاحمر الكل فيه حديد. طبعا اللحم راهو كي يبدا فيه برشا شحم ما فيش برشا اكل اللحم الاحمر، دونك ما فيش برشا حديد. هذايا يلزمنا نعرفوها. دونك ماذا بيك تخلي له شويه الهبره للهموم باش ينجموا يغتنموا الحديد هذايا. باهي ثم حاجات اخرى تقوي من امتصاص الحديد. ما قلنا احنا الحديد الحيواني يقوي من امتصاص الحديد النباتي، وماذا بيك متواجدين مع بعضهم. زاد ثم حاجات اخرى منهم الفيتامين سي. الفيتامين سي وين موجوده؟ قول لي في البرجان وغيره. طبعا مش وقت برجان، هي موجوده في الغلال الكره مثلا، موجوده في الفراز، اما هي خاصه في موضوعنا اليوم موجوده في القرص. لكن زاد انت كعبه القارص مش تقصها وتخليها في الفريجيدير نعرش عليها، هي يعني مخصوصه حتى جمعه، وتقول لي فيها الفيتامين سي. الفيتامين سي هي فيتامين منحله في الماء وحساسه ياسر ياسر ياسر ياسر، معناتها تتبخر فيها حتى في الثلاجه. دونك حاول على قدر جهدك تكون كعبه القارص جديده، او لفها بالكدا بالكدا فكبك التوفري، حاول ما تبطاش برشا. معناتها
0: تو انت الالومنيوم ولا بابي سيلوفان؟
1: لا بابي كتوفري، ماذا بيك مش الالومنيوم، اما ما يلزمش يكون الالومنيوم كونتاكت مع الاغذيه. اي خاصه انك تبدا محلوله. اما انت تو انت كما قلنا تقريبا حلينا لك المشكل، الغلاء نتاع الحديد الحيواني، مش تكون تخسر هالكعبه قارس الفوق ولا اللوطه ما يسالش، تحصل له قارس جديد. به كذلك في كل مره مش تستعمل اللحم حاول حط له شويه معدنوس نية، خاطر المعدنوس يكون جديد زاد ماذا بيكون يكونش قديم برشا، والمعدنوس هذاك فيه حديد نباتي. جرين فلفل اخضر فيه زاد الحديد النباتي. طبعا السبناخ فيه، اما مش معناتها اكثر من معدنوس ولا لا لا لا لا، احنا من عاداتنا غازي ما ناكلوش برشا السبناخ.
0: باهي.
1: لكنه ما يسالش كي ناكلوه، على خاطر السبناخ نجموا ناكلوا كميه كبيره منه، مش كيما المعدنوس مش تحط شويه برك، ولا القارص مش تحط شويه برك. في الاخر يلزم اللحوم الحمراء موجوده، والبينشور زاد كيف العدس او كما قلنا احنا اللي هو غني ولا سبناخ ولا حاجه، وكذلك الفيتامين سي تكون موجوده باش تقوي امتصاص الحديد النباتي. حاجه اخرى، فما زاد فقر دم ناتج عن نقص في الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 ما نجم نلقاوها كان في الاغذيه الحيوانيه، ما نلقاوهاش في الاغذيه النباتيه. طبعا اصلا ما نلقاوهاش في الاغذيه النباتيه، دونك فرصتنا زاد موجوده في اللحوم، فرصتنا باش نستعملوا الفيتامين بي 12 من اللحوم اللي عندنا توا في الثلاجه. فما زاد فقر دم ناتج لاسيد فوليك اللي هو موجود برشا عند المراه، لاسيد فوليك هي الفيتامين بي 9. الفيتامين بي 9 موجوده في الحيواني وفي النباتي، موجوده في الاغذيه الحيوانيه وفي النباتي وموجوده برشا. ونحاول معناتها طبعا ما نحبوش نعرض المراه الحامل النقص في الفيتامين بي 9، خاطر مثلا اختر حتى لقدر الجنين نتاعها ما يوصلش، اما هو راهو قليل شويه وين يبدا عندنا نقص في الفيتامين بي 9 نظرا لوجوده برشا في الاغذيه الحيوانيه والنباتيه. ملا كان جيبش اللخص اللي توا غادي موضوعنا اليوم. راهو عندنا اللحوم توا في الثلاجه، اللي ديما نقول كان عندك بنيه اعطاها كبده اكثر، وكان عندك الوليد هو دوليسون وكل شيء ويلزم البروتينات، اعطيه اكثر دجاج اعطيه اكثر حوت. ديما نختاروا وربك البيت تختار افراد عائلتها شكون لازمه اكثر. دونك انت عندك توا اللحوم، حاول وخرهم شويه وخليهم للناس في افراد عائلتك اللي محتاجينه، اللي هما انتروتر الناس اللي عندهم فقر الدم.
0: هي ما راجلك دي معطيها اكثر معليش
1: لا ما عادش عاد ما هو عادش يا غادي ما هو الحاجيات ولا تقريبا برشا والله اللي برأت أخو أكثر لحوم حمراء
0: هو ينحيها ويعطيها لصغار
1: طبعا طبعا طبعا ما عادش المعطيات تبدلت ولا نسكن نخدمه كيف كيف وزيد المرأة عندها تأهل لفقر الدم أكثر من الرجل
0: صحيح
1: صحيح. اي اي
0: اما كل حاجه على الطاير هنا يقولوا انه فما مثلا بلايص معينه يعني اللحوم معينه يكون فيها اكثر دم ولا مفيده اكثر مثلا
1: لا. الفقر مثلا الدم يقول
0: اعطي الطحال مثلا ولا اعطي القلب ولا الكبده
1: باش نقول لا سؤال مهم برشا لغات ما فيها حتى قيمه غذائيه هذاك العمليه الماكينه نتاع الدم الكل وتنظيف الدم الكل يتحط تجي تقول اوساخ دم فلقة تجاك يتحل وتلقى دم اوساخ ما عنده حتى قيمه غذائيه والهضم نتاعو صعيب وما حاش نشبي
0: معناه مفهوم غلط هذا اللي يقول
1: مفهوم غلط جدا جدا جدا
0: الطحال ما فيه شيء فوالا
1: ما في حتى شيء بالعكس كما قلت لك هضم صعيب في
0: دي شيء دم برهز اعطيه هكا شوي له طرف الطحال غلطي
1: لا غلط غلط لا لا غلط غلط ودي حلو وشوفوا كيفين شو في وسطه ديجا حتى بالعين المجرده واضح واضح الكبدوي نسمعك الكبده فيها حديد من اللحوم لكنه ديما الحم الاحمر فيه الحديد الكبده ما نجموش ناكلوا منها برشا اول حاجه ساعه هي مش موجوده ياسر ومشي حتى توا بعد العيد ما عملوا عصبان وما عملوا قليه كان ما عادش فما كبده هو يضرني في الثلاجه اما اما اما تقعد الحم الاحمر هو مورد كبير نتاع حديد حديد حيواني مهم برشا هو امتصاصه قوي ويزيد قوي من امتصاص الحديد النباتي مع شويه فيتامين سي معناتها امورنا واضحه دونك كل ربه بيت تقصت شويه الحمله عندها لكل انسان عندها في الدار متاهل لفقر الدم من تكون بنيه تكون امراه تكون ينجم يكون صغير عنده فقر الدم كما ينجم يكون كبير عنده فقر الدم او متاهل لفقر الدم هو مرض راهو كيفاش نقولوا احنا عندك طاو معناتها يخليك الانسان ما يخدمش بالكدا وكل شيء علاش علاش وهو الحل نتاعو بسيط غذائي وكان لازم بالادويه زاد والحل راهو بسيط وتتحول الانسان هذاك يولي انسان اخر تصور انت طبعا انا باك وعنا واحد تصور انت فما صغيرات عندهم فقر دم نورمال تو هذا علاش علاش هو مش تو الحل هو غدوه باش يعديه تقريبا غدوه
0: يضل غدوه يعدي
1: هو مش تو الحل مش نداويه فقر الدم اما احنا تحدثنا على وقت الامتحانات وقلنا يلزم يكون الانسان في صحه جيده وقلنا هاو ماني ماذا بيا نتكلم على الباك نتاع عامي جاي من تو ابداوا غذيوا صغاركم بتغذيه سليمه باش كيف عامي جاي ان شاء الله في الامتحانات وباش يعديوا الباك وغيره يكونوا في صحه جيده
0: ان شاء الله وربي يحفظ صغيراتنا الكل ميرسي بوكو ندرا يعقوب تحيه كبيره ليك وان شاء الله نهارك زين وبون كوراج هكا في المهمه اللي عندك زاده تحيه وان شاء الله ربي معاك ومع جميع الكل يلا شاي طيب نمشي ولا ميرا الطرب العربي صابر رباعي عاشق مغروم ناري

هذه غزالة هدى مع عمرو جابر. احنا مازلنا معكم ل 11:48 دقيقة في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم التحية، نسل كل نسلموا برشا برشا برشا على سونيا، نسلم عليها في النمسا، عاملة جو معنا، زادة تتفاعل معنا مع الموسيقى الكل، مع الفقرات المتنوعة. احنا في الساعة الثالثة باش نحكيو استثمار واستشارات زادة مهنية. نستقبلوا بحثنا يسرى بوميزة باش نحكيو على إدارة الأعمال الضارة، كيفاش نعرفوها، كيفاش نحميو رواحنا منها، سؤال مهم برشا. سينو زادة باش نكونوا معكم في فكرة على أبرز ملامح الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط في المغرب. المهرجان باش يطلق نهار 19 جوان باش يتواصل زادة حتى لنهار 27 من نفس الشهر. خليكم معنا، نمشيو مع الموسيقى. عنا سمير العقربي، أنا عاشق يا مولاتي، نرجع بعد نشر رئيسية الأخبار نص النهار، خليكم ما تبعدوش.

وتجمر صعبنا مساكتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: عزيزتي.
1: الو
0: الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
1: لحظه ما تعلقت
2: عليه هكا، قهوتي الكل شربت هي لي.
1: شكون يشرب لك قهوه؟
2: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
1: بيت النوم. ماخذ راحتها لله في داري
2: زيد. اي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
1: خلص فيك زيد.
0: في وين هي اللونز؟
1: الو
0: الو. اه يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
1: هي تنوريك فيها.
0: لا لا، من غير ما تجي سي بون. قتلتها عملت لها بخة لونز، ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة.
0: لونز تنسيك السوفرانس.
3: برودوي LTH.
4: جوهرة FM.
3: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وفاة أب وابنيه إثر اندلاع حريق في منزلهم بسيدي بوزيد، ونقل مهاجرين غير نظاميين من العاصمة إلى مخيم العامرة تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. وفي تفاصيل أخبارنا، حريق اندلع في منزل بمنطقة الحميدية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية فجر اليوم، يتسبب في وفاة أب وابنيه، ونجا الابن الثالث بعد أن تم نقله إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري. وتولت وحدات الحماية المدنية بسيدي بوزيد إطفاء الحريق ونقل المصابين الذين تعود أسباب وفاتهم مبدئيا إلى الاختناق بالدخان، كما تولت الجهات الأمنية فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات الحادث. تم اليوم نقل 58 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أكده لمراسلنا ماهر صغير مسؤول بالحرس الوطنية.
2: احنا توا متواجدين في نقطة تجميع الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم. عنا 4 شهور احنا توا اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل التراب البلاد التونسية. هي بداوا يتصلوا فينا عباد انهم في تونس ما نجموش يجيوا للصفاقس بحكم انه يعني مسكر عليهم واللي مويان يعني دو ترانسبور صعيبة عليهم وكل شيء. دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة انه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للمتطوعين هذم الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم الى صفاقس اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندنا زملائنا غاديك اللي يقوموا بالاجراءات نتاع الترحيل نتاعهم والعودة نتاعهم طوعيا. بالنسبة لليوم في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما باش يتنقلوا الى ولاية صفاقس تحديدا الى المخيم العامرة لاتمام اجراءات مع زملائي غاديك للعودة الطوعية لبلدان. نحكيوا على نمبر ابروكسيماتيف، نحكيوا العباد اللي اتصلوا بينا في تونس العاصمة نحكيوا على 2000-1500 كيب. بل هذا زيد قمنا بحملات تحسيسية في ولاية تونس في المناطق نتاع التجمعات نتاعهم. احنا بالنسبة للحافلة نقوموا بزوز حافلات الى 3 أسبوعيا.
1: إشراف والي سوسة سفيان التنفوري، تم اليوم افتتاح موسم الحصاد بضيعة بيكوندار تابعة لديوان الأراضي الدولية بنفيدة. وفي تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي، أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الفلاحية بسوسة منال بن سلامية بأن التقديرات تشير إلى إنتاج 160 ألف قنطار.
3: اليوم افتتاح موسم الحصاد بولاية سوسة تحت شرف السيد الوالي. نعطيكم فكرة على المساحات اللي تم بذرها في قطاع الحبوب اللي في حدود 16900 هكتار حسب التقديرات اللي قمنا بها، إن شاء الله تمثل في حدود 160 ألف قنطار. من أهم المعتمديات اللي المنتجة والحبوب عندنا معتمدية نفيذة بوفيشة كوندار سيد الهاني مساكن. بالنسبة للقطاع الفلاحة البيولوجية زاد عندنا في حدود مساحات 830 هكتار حبوب بيولوجية مطرية. عنا في سوسة مركز تجميع وحيد موجود في معتمدية القلعة الكبرى، قامت اللجنة الحقيقة بالمعاينة متاعه وقمنا بالإعطاء معناتها التحسينات اللي لازم يقوم فيه، وهو توفي أحسن الظروف لقبول الحصاد. إن شاء الله ربي يوصل بالسالم وإن شاء الله بداية طيبة.
1: شأن التربوي، أعلن المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجزاني إتمام كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانطلاق اختبارات شهادة البكالوريا لدورة جوان 26 و2000، مضيفا في تصريح لمراسلتنا روضة العلاقي أن عدد المترشحين لهذا الامتحان بلغ 11,282 مترشحا، وهو الرقم الأكبر على مستوى الجمهورية التونسية.
4: عندنا 28 مركز اختبارات في تربية موزع على 16 معتمدية، 28

0: مركز عدد مترشحين اكبر عدد في الجمهوريه 11282 مترشح. مركزنا حاضر، احنا قمنا بزيارات متكرره وعديده، فما بعض المراكز زرناها 7 مرات تامينا لهذه الاستعدادات، واستخرنا كافه الموارد البشريه بالجهه لاتمام جاهزيتها لاحتضان ابنائنا التلاميذ. مركز هذه عندنا 2 مراكز سلاح زاد مع مركز اختبارات مفتوحين بالمعهد النموذجي بنابل، والمركز الثاني مفتوح بالمعهد قربه، عندنا فيهم اكثر من 1200 مصحح، عندنا اكثر من 120 متداخل من كافه الاسلاك. بالنسبه للمراقبه في حدود 4500 مراقب، عندنا تقريبا 100 حاله استثنائيه، عندنا 83 حالات يمكن تجميعها في قاعات مع بعضها لانه نفس الاختصاص ونفس التوقيت ولا تستحق لا تلميذ كاتب ولا قارئ. الحالات الاخرى تقريبا 17 حاله يجريوا اختباراتهم في قاعات خاصه به.
1: استشهدوا 14 شخصا اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعية والجوية لمناطق متفرقة غدا تحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. مصدر إيراني مطلع يقول اليوم أن النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب لا يزال قيد المناقشة والمراجعة في طهران، وأنه لم يتم إرسال أي رد حتى الآن حسب ما أفادت به وكالة مهر للأنباء الإيرانية. ختاماً، الجيش الروسي يعلن اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفاً مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني في مناطق عدة. وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 100 آخرين في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. عجيل إنرجي قدم لكم الفوسفور.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: مرحبا بكم في انفو سبور. بعد المباراة الودية الأولى اللي تلعبت البارحة من منتخب النمسا المنتخب التونسي، يسافر الآن لبلجيكيا لمواجهة المنتخب البلجيكي في المباراة الودية الثانية نهار السبت 6 جوان ماضي الساعتين من منتظر وصول طائرة المنتخب لمطار بروسيل ماضي ساعة. بعد ساعة من الآن توصل طائرة المنتخب التونسي قادمة من النمسا. ذكروا أن البارحة لعبنا مقابلة ودية ونهزمنا 0-1، والمقابلة الودية الثانية باش تكون نهار السبت او نهار نعم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين نتاع القايله. انطلق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق اللي هي ماركه المسجله باسم النادي 1925 وتخصيص كامل الارباح لدعم خزينه النادي. اسعار السيوى المراول المتوفره الان نزلت على صفحه رسميه للنجم الساحلي سومها بين 40 دينار و 80 دينار. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري بعد 10 أشهر منذ تعيينه في خطة مدير رياضي للترجي الرياضي التونسي. يدخل اليوم المنتخب الوطني لكرة السلة في تربص تحضيري بمدينة الحمامات استعدادا للنافذة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2027. ووجه نائب الناخب الوطني عادل التليتلي الدعوة ل 18 لاعب: عمر عبادة، زياد شنوفي، أسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر جواد، يوسف الضيف، أحمد العديمي، أشرف القانوني، بلحسن الشيحي، بلال الجزيري، فراس الحياني، محمد عزيز المغيربي، وصف الاثنين محمد منفذ، أمن الله الحامي، بشير بن يحيى، ياسين التومي، ومختار غيز. مقابلة الودية لليوم السل 15 كرواتيا يواجه بلجيكا. المنتخب هذا اللي باش نواجهوه نهار السبت وديا. 16 جورجيا يواجه رومانيا، وفي نفس التوقيت المغرب يواجه مدغشقر، والويلز 8 غربع يواجه المنتخب الغاني. كانت هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت نتاعنا جورف بونت.
2: عجين انرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: مت العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أن غران.
1: جوهرة FM. Publicité.

نص نهار و 30 دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا نحكيو على أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية. كولتور ماغ كولتور ماغ اليوم في كولتور ماغ نسلطوا الضوء على مهرجان موازين إيقاعات العالم الدورة 21 دورة عريقة إن شاء الله يحين ربي للدورة 61. على كل دورة كبيرة دورة في مواعيد هامة تستنى في الجمهور يتنظم المهرجان كل عام في الرباط العاصمة المغربية. أكيد جوهر اف ام تكون حاضرة في الحدث الأبرز فنيا وموسيقيا في العالم. أكيد نكونوا في مواكبة لكل الندوات الصحفية والكل العروض. دورة تنطلق نهار 19 جوان تتواصل حتى نهار 27 جوان. باش نعطيكم شفامة في البرمجة بالنسبة للسنة فكرة أولية ومن بعد نرجع بالتفاصيل. بالنسبة للنهار الأول الافتتاح مع حسن شاكوش وسعد الصغير في المنصة الشرقية. لكن الفنانة العربية الأسطورة العربية نجم نقوله ميادة الحناوي تكون حاضرة في المسرح الوطني محمد الخامس. سعيد صنهاجي نجم المغربي في المنصة المغربية سلاف في المنصة العالمية موعد مع نينو زاد في سلاف أما ميلينا ما ننسيوش سينون المنصة الإفريقية The Ancestors. النهار الثاني موعد مع نجم العربي مجد المهندس في العروض العالمية في أولم السويسي ميجر ليزر في مسرح محمد الخامس النجمة العالمية زادة ماسي إجري وعلى منصة سلا عايشة مايا وريف إكسبرينس. بالنسبة للنهار الثالث النجم المغربي نسيم حداد يكون على المنصة الشرقية منصة النهضة في مسرح محمد الخامس المصرية مروة ناجي من غدوة في نفس المسرح عرض النجمة العالمية إيماني. على المنصة الشرقية النجمة العربية أسماء المنور من غدوة تكون حاضرة وعلى المنصة العالمية نيكي جام. بالنسبة للمنصة الإفريقية بورا غريك موعد مع بونغو وعلى منصة سلا نجم الراب ديزي دروس وفارس الأغنية الشعبية المغربية عبد الله الداودي. 23 جوان في مسرح محمد الخامس عرض نعمان الحلو والمطربة مطربة الملحون والموسيقى الغرناطية سناء مرحاتي. في المنصة العالمية الفرقة الكورية إيدزي والألبوماتهم كان كريزي ان لوف في 2019 وآخرها 2025 كوليكتر يجيوا باش يمتعوا الجمهور المغربي والعالمي اللي يكون حاضر في الرباط في موازين وعلى المنصة الشرقية في منصة النهضة عرض مع ملك الرومانسية وائل الكفوري نهار 23 جوان. 24 جوان على المنصة الشرقية النجم المغربي حاتم عمور ومعها الشامي. على المنصة العالمية ريما عرفنا بغنية كان داون. المنصة الإفريقية أوركستر باوباب وفي سلا عرض أيوم. 25 جوان في مسرح محمد الخامس عرض فنانة تونسي لطفي بوشناق باش يكون حاضر في مسرح محمد الخامس نهار 25 جوان. والمنصة العالمية الموعد معه زادا تيستو وعلى المنصة الغربية والمغربية سلا موعد مع حميد سرجيني ونجم الأرقام القياسية استاتي باش يكون في الموعد. الجمعة 26 جوان موعد مع الميجا ستار تايغا في المنصة العالمية والم سويسي ومع تايدولا ساين في بورا غريغ وموسيقاري في مسرح محمد الخامس دي دي بريدج ووترز. سينو زاد على منصة سلا سعيدة شرف اللي تسجل حضورها زادة مش للأول مرة لكن جمهورها يستنى فيها زادة والجمهور متشوق الأحلى الأغاني اللي تقدمها. نهار 27 جوان على المنصة الشرقية النجم المصري والعربي ثامر حسني هذا بالنسبة للنهار الأخر على مسرح محمد الخامس جون وورويك أسطورة بالنسبة للسول والبوب عندها موعد مع جمهور موازين وعلى المنصة الإفريقية بورا غريغ دايمون بلاتينيوم وعلى المنصة المغربية وليد الرحماني. هذه فكرة أولية على أبرز العروض. أكيد احنا باش نرجع للعروض الكل المواعيد الكل موازين إيقاعات العالم من 19 حتى 27 جوان 2026. نمشي للاتزارو كان زادا عنده عرض مزيان برشا عامناه وكان حاضر في موازين في الدورة 20 احنا عرفناه بغنية مهبول أنا لكن توا هذا الجديد زومبي.

0: تحدي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: كابوتشينو
5: بنة الصبحية
6: كوتشيني.
7: مرحبا من جديد في كابوتشينو شنو بنات الصبحية، وقايتكم مع الكوتشينغ وقايت مع نصائح الثمينة، خاصة وقت اللي نحكيه عن كارير بروفيسيونيل، عن الحياة المهنية. سعداء جدا باستقبالها تكون بحضنا زادة مستشارة الموارد البشرية، مستشارة معتمدة لدى الدولة يسرى بوميزة. أهلا وسهلا، صباح النور يسرى.
8: عسلامة، صباح الخير. صباح الخير الناس الكل والمستمعين جوهرة اف ام.
7: صباح
8: الحمد لله.
7: والحمد لله. اخترنا موضوع مهم برشا باش نحكيو عليه، إدارة الأعمال الضارة، وقعدنا نخمو حتى في لو تيرم اللي باش نستعملوه، معناها المانجمنت توكسيك. فوالا
8: المانجمنت توكسيك، هي المانجمنت توكسيك اون عرب سي سيما، مي ما حبيناش نقولوها مي خاطرها ثقيلة شوي. دونك اليوم او بلوتو من قبل، الموظف باش يختار الشركه نتاعو كانت عنده دي كريتير فيكس، منهم تيتولاريزاسيون، منهم سي ان اس اي سوبو علينا ولا لا، منهم لي افونتاج كو سوسو افونتاج كوليكتيف ولا سيكتوريال. اليوم هذوما ولاو اساسيات، ونزيدوا معاهم اهم حاجه بالنسبه للجينيراسيون تاعتو اللي هي كيفيه معامله العرف ولا الان بلس او المانجر نتاعي ليا شخصيا.
7: باهي،
8: اليوم باش نحكي لي كولابوراتور ولا الموظف قاعد يترك في العمل نتاعو على خاطر السوبورداني نتاعو، على خاطر عرفو، مش قاعد يترك في المؤسسه. دونك قاعدين لي امبلويي كيت les managers, ils ne quittent pas les entreprises. Mais je vois le management toxique. Le management toxique, c'est style de gestion, qui est à dire que moi, je suis en train proprement dit le كلمه هذيك هي عارف الراحه الطريقه اللي تقلق راحه الموظف.
7: نجمش نقول المدير الرئيس المباشر ولا حتى مدير المؤسسه،
8: نجم نقول مدير. اما كي نقولوا عارف فيها كسونساسيون اللي لوتوريتي،
7: العارف
8: صحيت اللي المعامله تكون فيرتيكال. بي. احنا قلنا المانجمنت توكسيك هو المعامل، طريقه معامله السوبوردوني والموظفين بطريقه تقلق راحتهم، تقلق الموتيفاسيون تاعهم، وتوصل حتى للصحه النفسيه. كيف ما نقولوا توا نسمع برشا بيرن اوت، دونك هذاك تابع للمانجمنت توكسيك. المظاهر نتاعو، مانجر يقعدوا في الريونيون تاع لي سوبوردوني نتاعو ولا نتاع ليكيب نتاعو، ديما عندك النقد المستمر والنقد اللاذع اللي يقزم به البيرسوناليتي والخدمه نتاع لي كولابوراتور نتاعو. العارف اللي يبعث دي ميساج بروفيسيونيل بعد لي زوغير دو ترافاي، خاطر سا ديبوند يو سيكتور شنو، جينيرالمون في الليل مخر، ويستنى ان السوبوردوني اللي بعث له يجاوبو الانستون ميم. العارف اللي il refuse toute initiative من ليكيب نتاعو وياخذ كان برايو هو. العارف اللي عنده ان ميكرو مانجمنت، يتبع بالديتاي تاع الديتاي تاع الديتاي تاع الكولابوراتور اللي قريب يفك له الخدمه هو يخدمها في بلاصتو، يقول له لا ما يجيش هكاك، يلزم تمشي بالديتاي، تمشي هكا. دونك ما ياخذش بالريزولتا فينال، ما يعطيش المساحه للكرياتيفيتي والانوفاسيون للسوبوردوني نتاعهم باش يخلي لهم هما كل مساحه حتى باش يطلعوا في البروفيل نتاعهم. باهي، قلنا دونك حكينا على الميكرو مانجمنت، العارف اللي يرفض المبادره والمشاركه، العارف اللي ينسب ويفخر بالنجاح، ينسب لروحه والاغلاط يعطيهم للكيب نتاعو. دونك وقتها يولي لونفيرونمون اللي عايشين فيه ليكيب الكل وبعد ليكيب تولي المؤسسه الكل هو مناخ نتاع خوف ما حدش يقدروا ذيك التقدير لي كريتيك بيرمانون الناس الكل تولي تنقد في بعضها بسبب وبغير سبب الكومينيكاسيون تولي اغريسيف الحوار القاسي والفافوريزم تولي نقدموا اكس على اي دونك هذايا بالنسبه للمانجر في سوسيتي دونك المظاهر هذوما نشوفوهم السوبوردوني والا الموظف ما عادش عينه باش يمشي يخدم التو دابسونتيزم باش يطلع ما عادش يمشي بعينه باش يمشي يخدم يولي لوج على سبا يولي سوا يحب يخدم اكثر ريموت والا يدوموند دي كونجي و دي كونجي دو دو مالادي دونك التو دابسونتيزم باش يطلع اللي كتمشي بيئه معينه نتاع عمل وتلقى اللي ليكيب يسمعوا اكهو دونك ما تلقاش كل بروبوزيسيون ما تلقاش كل اثراء الكرياتيفيتي النوفوتي ما تلقاهمش دونك ايكيب تسمع تنفذ وهكذا بي لي كونسيكونس اللي نجموا يصيروا على لي بيرسون وعلى لونتربريز دونك باش نحسوا بور لي بيرسون فقدان ثقه في النفس وبار لا سويت فقدان الثقه في المؤسسه البيس دو البيس دو لا موتيفاسيون اللي باش تليها بيس معناها انخفاض في الانتاجيه بالنسبه للبروداكتيفيتي دونك هي نقولوا احنا شين هي لسقى بعضها اذا كان الانسان باش يلقى بيئه اللي تقدروا باش يلقى لانفيرونمون اللي باش ياثروا ويطلع به حتى في الـ في الـ في التكنيك وفي الـ في البروفيسيونيل في السوفت سكيلز دونك الانتاجيه بار ديفو باش تطلع باش يقدم دونك احنا باش نلقاو توتا في لو كونترير بي كيف كيف نلاحظوها برشا برشا اذا كان عندك ان كانديدا والا سوبوردوني خدام ما شاء الله عليه اكسيلون مي الانتاجيه نتاعو ضعيفه والا مش عمال تمشي وتطيح التورن اوفر نتاع السوسيتي هذيك قاعد يطلع ما تقول سوسيتي اكس ما شاء الله باسمها ومعروفه والسيكتور اللي تخدم فيه لي انوفاتور وهو الاول في الدومين مي التورن اوفر نتاعها قاعده تزيد انفستي في الريكروتمون اي بار لا سويت التورن اوفر طالع دونك هذوما دي زانتيس اللي يلزمنا نرجعوا لهم وقبل كانت كل مؤسسه تسفيق بهم توا حتى طالبي الشغل قاعدين يعملوا في ليفالياسيون هذايا وقاعدين يعرفوهم لي كابي اي نقولوا احنا هذوما اترافير دي ريزو que ce soit sur les réseaux sociaux, t'as des commentaires négatifs par rapport aux sociétés, t'as des plateformes d'évaluation des sociétés carrément. Donc l'évaluation tire à travers les avis تاع العباد اللي خدمت في المؤسسه هذيك ومازال تخدم ولا العباد اللي خدمت وخرجت من الخدمه هذيك ولا حتى لي ستاجير دونك ان ستاجير كي باش يمشي يعمل ستاج نتاعو ويبدا فرحان بيه ويشوف لونفيرونمون تاع المؤسسه من بعد باش يسعى باش يبدا حاضر معاها وباش يخدم معاها او بيان باش يخرج باك الفيدباك نيجاتيف دو بوشا اوغي اللي تتعدى اون موفيز ريبوتاسيون لونتربريز دونك هذوما بار رابور لي زيكزامبل دو كي دي زيكزامبل بار رابور اون انتربريز و لي بيرسونيل باه كيفاش احنا نجمو نفيقو بالمانجمنت توكسيك وكيفاش نجمو نحرسو باش هو يتحسن يتحسن والا نلقفوه من الاول نقولوا احنا باه هذا نعملو الانسان اللي يتعرض للمانجمنت توكسيك يلزمو هو يبدا عنده اون اسي دانفورماسيون ولا اون اسي دي كومبيتونس باش ينجم يفهم اللي قاعد صاير يفهم السيتواسيون اللي هو محطوط فيها يلزمو زادا اون كونسيرف لي بروف بار لا سويت نقولكم كيفاش اتيليزي لي كانو ريسورس هومان كيف كيف تنحكي فيهم ويحرص برشا باش انه ياخذ دي فورماسيون في سوفت سكيلز ويستحفظ على الصحه النفسيه نتاعو بي احنا كي باش ناخذوا دي كور دو سوفت سكيلز والا بور لامباتي باش نغذيوا كل النميه بلوتو قدرات انك انت في الذكاء الاجتماعي وقتها انت انديريكتومون باش تحسن في الصحه النفسيه نتاعك خاطر مش باش تخلي فما حاجات برشا حاجات نجم انت تحط لهم باريير من الاول بي توا نرجعوا قلنا احنا لي كونسيرفي لي بروف تقول لي كيفاش باش نسجل لي بروف اللي اني تعديت بمانجمنت توكسيك نقول لك فوزالي enregistrer les messages ou les emails ou les demandes abusives les demandes et les firmes en titre roule هذا ما نجمش نعدي دونك حاجات هذوما يلزمني نتصرف مي نستحفظ بهم pour le moment ou par la suite je vais programmer des plans باش نجم ان نتصرف. اول حاجه زيد نعملها اللي اني نلتجا للي ريسورس هومان، نمشي نحكي مع الريسورس هومان ولا نبعث ان ايميل بور دوموندي اون ريونيون، نحكي معهم ونشوف باش نجم نفهم بها اكثر ساعه الوضعيه اللي اني فيها، ونشوف ماشي اون سوليسيون تنجم تخرج من الريونيون هذيك. اي الحاجه الثالثه كما قلنا احنا نلتجئ للمونتور، نحكيوا معاه ونشوفوا كيفاش نجم نخرج من سيتوياسيون هذيك وكيفاش نحسنها، خاطر دي سيتوياسيون فما دي سيتوياسيون نجم نخرجوا منهم ربحيين، معناها نزيدوا احنا نخدموا لي ستوف سكيلز نتاعنا ونقدموا في الكارير نتاعنا وتوفى المشكله غادي. كيف ما فما دي سيتوياسيون كيف نعملوا دي فورماسيون اون سوفت سكيلز نخرجوا باخف الاضرار، سواء ان مونتور وإلا إنسان نثق فيه وعنده خبرة في الميدان. باهي الحاجة زادة الأخرى اللي نجم ننصح بها، ديما خلي السي في متاعك أجور وأعمل ميزة جور حتى للبروفيل لينكدين متاعك، باش لا قدر الله وصلت الأمباس دونك تلقى روحك أنت حاضر بوغ بخوندغ فوتخ ترافاي وإلا فوتخ كارير أفيك أون أوتخ أنتربريز.
7: فمش كونسي للي مانجر كيفاش يكونوا هما زاد مانجر،
8: هذا باش نتعرضوا له توا باش نحكيوا على لي زونتربريز. لي زونتربريز خاطر نقول اني ان طونك مؤسسه اني ما نقول احنا بلغتنا ما يخلصنيش، معناها ما يساعدنيش لا نخسر لي سوبوردوني ولا نخسر زاد لي مانجر اللي اني تعبت وخليتهم معايا ونقولوا احنا طلعت بيهم في الليشلون وعندي سورتو عندي ثقه فيهم. دونك شنو باش نعمل؟ يلزمني نعمل دي فورماسيون كونستانت que ce soit في الانتليجنس ايموشنيل والا في لي سوفت سكيلز نتاع لي مع لي مانجر والكومونيكاسيون كونستركتيف. كونستركتيف يعني في النقد البناء. احنا قلنا اول حاجه كي نوي لي سوبوردوني هي اكل النقد المستمر والنقد اللاذع والنقد اللي قزم. احنا باش نعلموا لي مانجر والا ناثروهم نزيدوا المهاره هذه هي النقد البناء، باش ينجموا هما يعرفوا ياخذوا لي سوبوردوني نتاعهم سولون لو بروفيل، خاطر مش الناس الكل نمشيو معاهم بنفس اللغه، خاطر فما سورتو جينيراسيون زد سا ديفير من بروفيل لبروفيل. يلزم تبدا عندك درايه بالبروفيل اللي انت مقابلك، تعرف كيفاش تحكي معاه باش نجموا تقدموا مع بعضكم. دونك المؤسسه حاجتها باش الناس الكل نقدموا مع بعضنا، ماذا بينا ما نضيعوش وقت في الريكروتمون الزايد والتورن اوفر العالي خاطر سا روفيان او ميم. دونك يلزمنا نستحفظوا اول حاجه على سوبوردوني اللي عندنا ومن بعد نزيدوا في المؤسسه نتاعنا كو سوا في لي سوبوردوني ونزيدوا في الخدمه ونزيدوا في البرودكسيون باغ لا سويت. دونك فورمي لي مانجر انتيليجنس ايموشنيل سوفت سكيلز كومونيكاسيون كونستركتيف رياليزي دي زونكيت انونيم. نحطوا كي لي زونكيت انونيم باش نشوفوا اسكو لانفيرونمون اي لي ستابل ولا فما حاجه تطلع هكا ويلزمنا نفيقوا بها. هذا الكل اترافير ديبارتمون ريسورس هومان. عندنا نعملوا زاده سيلول تاع سيل اون بتيت سيلول مع الريسورس هومان اللي هي ديسبوزيتيف دالارت انترن. كيف تبدا فما حاجه يلزمنا الانستون ناخذوها اون برون اون مان لي سيتوياسيون هذيك ونقرروا فيها ونلقاو فيها حل الانستون. ايفالوي لي مانجر، نعملوا اون ايفالوي خاطر يقول لك المانجر عارف ما عندوش كون شي باش يقيموا. دونك هو يقيمني عنده الحق يقيمني والكل، مي باغ لا سويت شكون باش يقيموا على التقييم اللي هو صار. دونك احنا نعملوا نتعداو فما بوكو دونتربريز عملت لي البلاتفورم هذه واستعملتها اللي هي تقيم لي سوبوردوني وتقيم لي مانجر سولون الريزولتا نتاع لي سوبوردوني نتاعهم، نون با سولمون على خدمتهم مي انكور على ليفولوسيون نتاعهم. انت اذا كان عندك ان سوبوردوني قاعد يقدم في الخدمه ويقدم يعمل دي فورماسيون كو سوا في لي سوفت سكيلز في الكومبورتمون قاعد يقدم في ليشلون، donc vous êtes un bon manager un bon exemple. Donc هو قاعد ياخذك خاطر توا surtout génération Z قاعدين ياخذوا في لي سوبورد في لي مانجر نتاعهم ان طونك اكزامبل. اذا كان اني قيتك انت ان بون مانجر وقاعده تطلع معايا في البروفيل نتاعي واني نحترمك ونقدرك دونك اني باغ لا سويت برشا دي فالور باش ناخذهم من عندك انت ديريكتومون.
7: اوترومون دي تعلمت منك
8: برشا نتعلم منك برشا وباش نحرص باش نتعلم منك انت. دونك لو بون بلان pour les entreprises انهم يبداو باللي مانجر ما نبداوش بالعكس، نبداو لي فورماسيون باللي مانجر ومن بعد سويا سور راهي لانفورماسيون ولا لي سكيلز هذوكم باش يتعداو اوتوماتيكمون للي سوبوردوني دو لونتربريز.
7: هنا مانجر راهو ابار ان ديريكتور ينجم يكون شيف سيرفيس يكون شيف ديبارتمون ينجم يكون معناها ريسبونسابل عنده اون ايكيب تخدم معاه هذا هو
8: كي نقولوا ماناجور كيف نحكي من ممبري هذا كي نقول ماناجور هو كل انسان مسؤول على ايكيب
7: فوالا
8: كي نقولوا ايكيب نجم يكون حتى جزء اشخاص كهو مي كل انسان في مركز نتاع مسؤوليه هو هذاك الماناجور اللي نحكيوا عليه اليوم
7: يعطيك
8: صحة إيه عايشك فما النصيحة نحب ننصح بها شورتو لي ماناجور من مواقعهم الكل كسوسو كيما قلت لك من الشيف ديبارتمون من الشيف ديكيب من كل إنسان مسؤول على دي سوبوردوني يخدموا معاه يفضلكم حاولوا تخدموا على رواحكم تخدموا على الكاباسيتي نتاعكم على خاطر كاباسيتي دو ستريس احنا في في الموند تاع نتاع الانتيليجنس ايموشنيل في الموند نتاع الانتيليجنس اللي هي الانتيليجنس ارتيفيسيال بتقدم التكنولوجي ولينا الناس الكل سو ستريس دونك يلزمنا نخدموا احنا على الكاباسيتي نتاعنا في تقبل الستريس هذاك وعلى لي رياكسيون نتاعنا دونك اون فوا خدمناهم هذوكم دونك Soyez sûr, اللي باش يتعدى كل شيء بوزيتيف بار لا سويت على خاطر كل شيء يتعدى الكلام يتنسى مي لي رياكسيون اللي يخليهم ولوجي تخليهم في في, في الانسان ولا سوبوردوني هذيك سي سا ريست افي نعطيكم جوست ان بتيت اكزامبل نسكروا بيه فما ان كولابوراتور خدم معايا قبل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه على خاطر تكنيكمون طياره السوفت سكيلز نتاعو محليه متربي وخلوق لدرجه كبيره وفي لي كومبيتونس هذوما دونك تعدى فور اون ميسيون باش يمشي يخرج يخدم في بلاد اخر اوتر كو تونس باش يخدم فور اون ميسيون مع زيد اورغانيزم كبير برشا العرف نتاعو قال له باش تقدم تجيب لي بابي نيسيسير وباش تجيبهم باش نركبوا لك بيك الدوسيي والكل دونك جيب كوبي منهم كوبي نتاع باسبور اي دونك قال لي يسرى راهو ومشى للميسيون هذيك ويلا اكسالي والحمد لله خذوا ريزلت بوزيتيف من لورغانيزم هذاك
7: بالصحه
8: تلاقينا صافي معناها من الخدمه هذيك قدم شيق اون بون اوبورتونيتي اخرى وبعد تلاقينا بعد 5 سنين من الميسيون اللي هو تعدى بها قال يسرى اللي انت ما تعرفوش والحاجه اللي قلقتني في الميسيون هذيك رغم اللي كانت السبب اللي اني تلانسيت الحمد لله بالكدا بالكدا في الكارير نتاعي وتوا نخدم في ملتي ناسيونال عارفي وقتها غزلت تصويرتي في الباسبور وقال لي شنو هو الوجه هذايا اللي خارج به دونك قال لي تعديت الميسيون وتعديت الغيوسيت وتعدى كل شيء مي الكلمه هذيك قعدت جوسكا سو جور لا مازلت نتفكرها دونك اون سواني نومو و on essaye de travailler nos compétences و ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
7: ونخلقوا من ضعف قوه زاد
8: ونخلقوا من ضعف قوه على خاطر الحاجه اللي عجبتني فيه حاجه اللي عجبتني فيها والدي نقوليني اللي هو الكولابوراتور الحاجه اللي عجبتني انه هو ما خذاهاش في الكوتي نيجاتيف رغم اللي هي وجاته مي قدم بها في حياته والحمد لله كيف ما قال لي هو كانت السبب في النجاح نتاعو
7: يعطيك الصحة وإن شاء الله الناس كل ناجحين ميرسي بوكو يسرى
8: شكرا وبالتوفيق للناس الكل
7: بالتوفيق للناس الكل كما قلنا هكا نكملوا احنا موعدنا معكم في كابوتشينو بنات الصبحية تحياتنا لكم الناس كل ليكيب كاملة تسلم عليكم غازي خليل في الإعداد والتقديم جيان الحومة جبلة في الإخراج يجي ميرسي نرجس قللة في الديجيتال سعاد العدواني معلش في التليفونات شاهي طيبة للناس كل وبقيت متابعة لبقيت برامجنا في الأمان باي باي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تراهن عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني لتحديث منظومة التكوين المهني، انطلقت اليوم بتونس الأشغال القطاعية الخاصة بإعداد وتطوير المدونة الوطنية للكفايات وشهادات التكوين المهني، بهدف تعزيز قدرة هذه المنظومة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل، وفق تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود لمراسلتنا نسرين علوش.
2: والحقيقة يجب أن نذكر اليوم 15 أبريل 2026 تم الإعلان عن المدونة التونسية للمهن والكفاءات. دوما نكرر أن الغاية الأساسية للدولة هي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل المواطنين. في إطار التصور هذا اليوم الانطلاق والنهاية دوما من حاجيات قطاع الإنتاج من سوق الشغل. اليوم شنو لابد أن تكون

0: نمر إلى أحداث منصة رقمية. منصة رقمية هذه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرفوا أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات الغير ذلك سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي عندهم أفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. مدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة، طالبي التكوين، كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة.
1: أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجل الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. جاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم، حيث أكدت أن قرار الإضراب لم يكن خيارا أوليا بل جاء بعد استنفاذ مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور. دوريا، قتل شخصان في وسط كينيا خلال احتجاجات اندلعت رفضا لخطط الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء منشأة حجر صحي لمرضى إيبولا من الأمريكيين، في خطوة اعتبرها المحتجون محاولة لنقل عبء صحي بالغ الخطورة إلى البلاد. أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مشددا على أن عودة أو أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل برد مختلف من حيث طبيعة العمليات ومسرح القتال والأسلحة المستخدمة. هاد الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000، 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: الاثنين والخميس من بابي الساعة المالي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني. تحياتي 3/2/2026، هذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس، واقع أقوى من الخيال. ساعة من زمان نهزكم فيها الزوز قضايا، الزوز تحقيقات، واحدة عربية والأخرى عالمية. مرحبا بكم في المحقق بلوس، هذا حمزة البلومي معاكم في الميكرو، معايا ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. أما عن حلقاتنا اليوم فنقترح عليكم بعد لحظات نمشي ونشوفوا قصة إيناس بين الحب والعار، وكيفاش في برشة مجتمعات عربية فما حاجات نجم تولي أخطر من الجريمة في حد ذاتها، كما مثلا الفضيحة، كلام الناس، وخاصة العار. وقصة اليوم تعكس الجانب هذا المظلم في مجموعة من مجتمعاتنا العربية. من غير ما نزيد نطول عليكم أكثر، إيناس بين الحب والعار هي القضية الأولى اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيلها. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد

شاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بيزنس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للمغرب، تحديداً مدينة تارودانت، وترجع بينا لنهار 17 ديسمبر 2019 وتحديداً في غابة المهادي. وسيسوا عليا كانوا النطق متاع البلايس مش ولا بد. وقت اللي راعي يسرح بالماشية متاعه شاف مشهدك غريب شوية، مجموعة من الكلاب ملمومين على حاجة ينهشوا فيها. قرب شوية وبعدهم شوف شنو هذه، نعجة من نعجات ولا شنو؟ وإذا به شوف في مشهد صادم، الكلاب كانت تنهش في جثة آدمية. اشطر جثة آدمية، اشطر الثاني مدفون وهما يجبدوا هكا الكلاب في الجثة ويجبدوا يعاود. الراعي من الصدمة بدا يسيح ويعيط وحده وهو يجري حتى لقى مجموعة من الصيادين في الغابة طلب منهم النجدة. هالصيادة ذوما مشاو معاه للبلاصة اللي حكى لهم عليها وتأكدوا فعلا من وجود جثة، وبالوقت اتصلوا بالشرطة. فرسول الأمن اتأكدوا بدورهم من أن نحكيه على جثة آدمية، وانطلقت الشرطة الفنية في معاينة المكان. تم تطويق مسرح الجريمة، تمشيط المكان على أمل يلقاو أي دليل يوصلهم لهوية الجثة أو للجاني. من خلال المعاينات الأولية كما قلنا، المحققين لاحظوا أن الجزء السفلي من الجثة كان ما زال مدفون في حفرة، أما الجزء العلوي فكان على برة وتقريبا ما بقى منه كان العظم. لكن فما وجه ظاهر، لا يدين لا هم يحزنون، عظام فقط. تم نقل الجثة لقسم الطب الشرعي لتحديد الهوية كالنجم، سبب الوفاة كان ممكن. المحققين سناوا في تقرير الطب الشرعي، وفي الأثناء انطلقوا في السماعات. تم استجواب الناس اللي تعيش في محيط هذا المكان اللي يعتبر تخبت فيه الجريمة أو هو مسرح للجريمة، شافوا شي حاجة سمعوا شي حاجة، لكن حتى واحد من المتساكنين ما نجم يعاون المحققين بأي معلومة. في المشرحة تم تفتيش السروال اللي كانت الجثة لابسته، ولقاو في السروال ورقة صغيرة في الجيب من تالي. الورقة عبارة على رسي وصل خلاص من إحدى شركات القروض الصغرى. كي تاخو قرض وتمشي تخلص شركات القروض الصغرى يعطيوك رسي، وانت الشهر هذا خالص. لقاو كالرسي في جيب السروال. تقرير الطب الشرعي سيؤكد للمحققين زوز معلومات: ساعة الجثة ترجع لأنثى، والوفاة تتعدوا عليها تقريبا 10 أيام. الطب الشرعي ما نجمش يحدد الهوية بما أنه الكلاب كما قلت لك ما خليوا فيها شيء سيكنا، لا وجه لا حتى صوابع باش نجموا ناخذوا منهم بصمات. هنا المحققين ما بقالهم حتى حل إلا أنهم يفركسوا في حكاية الوصل متاع الخلاص اللي تلقاه في الجيب متاع السروال. توجهوا لإدارة الشركة هذه وطلبوا منهم يعطيهم اسم صاحبة الوصل هذا والمعلومات اللازمة عليها. وفعلا توصلوا أخيرا لصاحبة الوصل. الوصل هذا يتبع سيدة اسمها إيناس، عمرها 25 سنة، ماخذة قرض من الشركة هذه، لكن بالطبيعة مانيش عارفين هل الجثة متاعها ولا لا. تعرف لي نجم مثلا هذه السيدة تكون هي مخلصة باسم إيناس، مش إيناس هي اللي مخلص. حسيلو من خلال المعلومات اللي خذوها من الشركة نجموا المحققين يحددوا موقع وين تسكن دار إيناس هذه، وتوجهوا للعنوان المذكور في مدينة تارودانت. حلت لهم بني عسلامة مدام إيناس. لا مش إيناس، أمينة. كي سألوها المحققين على إيناس أكدت لهم أنه وين إيناس تسكن هنا. أي ويني أنا قلت بينومتها نسكنوا مع بعضنا، ما يسكن اللي يسكنوا مع بعضهم فرد دا. لكن إيناس عندها يامات ما ظهرتش راو سيد الأمني، عندها أكثر من جمعة ما روحتش للدار. وين تنجم تكون مشيت زام؟ والله سيد الأمني ما عندي حتى فكرة وين مشيت، لكن الحقيقة ما نستغربش اختفائها، خاطرها مش أول مرة معناها مسنسة تغيب وترجع. احنا صحيح بينومات نسكنوا مع بعضنا، أما إيناس كتومة وفي العادة ما تحكي ليش وين تمشي ومع شكون وين تجي. أمينة عاونت المحققين بش يتعرفوا أكثر على إيناس، أعطتهم اسم عائلتها، عنوانها في مدينة العيون، عنوان دارهم. قبل ما يتم إعلام عائلة إيناس، دخلوا المحققين لبيتها وفركسوها. كانت بيت عادية باش هلقاوه في بلاستو. حاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي تليفونها، تليفونها لا تلقاه في بيتها لا تلقاه مع الجثة. وجود دبشها في البيت بالنسبة ليهم، بالنسبة للمحققين، يدل أنه إيناس ما كانتش ناوية تطول فترة الغياب. ربما صارت لها حاجة بعد ما خرجت من الدار، وبالتالي صارت لها حاجة ما كانش في بالها بها. في الأثناء تواصلوا المحققين مع عائلتها وطلبوا منهم عينة حمض نووي لمقارنتها أخيرا بالجثة اللي عندهم، ومكنوهم من تلك العينة، وفعلا صار تطابق. وهكا تأكدنا إذن أن الجثة اللي تلقات ترجع لإيناس. صدر تقرير الطب الشرعي الرسمي، والمرة هذه التقرير أكد أن سبب الوفاة كان الخنق، وبش يعطي معلومات أخرى للمحققين. إيناس ما كانتش وحدها مقتولة، إيناس كانت حبلة وجنينها مات بالطبيعة معاها. كمحاولة منهم لمعرفة تحركات إيناس قبل وفاتها، المحققين طلبوا من شركة الاتصالات مدهم بسجلات المكالمات الهاتفية. ومن خلال السجلات اكتشفوا أنه فما رقم كانت على تواصل دائم به، بل هو آخر رقم تواصلت معاه، ومن وقتها الاتصالات انقطعت والتليفون تسكر. حلوا الكتاب على صاحب النومر هذا، واكتشفوا أنه شاب اسمه مصطفى، عمره 23 سنة، ميكانيسيان، هو من سكان مدينة أيت ملول. تم استدعاء مصطفى للتحقيق معاه مباشرة دون مقدمات. المحقق سأله على إيناس وعلى علاقته به. مصطفى مش بشين في معرفته بإيناس، قال لهم اللي هو قبلها صدفة في مدينة أيل ملول وقت اللي جيت مع عائلتها في زيارة لأقاربهم. قال تعرفنا على بعضنا، عجبتني وعجبتها، لكن بعد فترة قصيرة رجعت للولاية اللي تعيش فيها، وبقينا على تواصل من تليفون لتليفون. تطورت العلاقة وليت من إعجاب الحب، لكن المشكلة اللي واجهتنا وقتها أننا ما كناش نجمو نتقابلوا. عائلتها صعاب برشا، وخاصة بوها، وما كانتش تنجم تخرج بسهولة. هذاك علاش إيناس خذت قرار باش تخرج من دار العيلة وتمشي تعيش في مدينة تارودانت، بحاجة أنها لقات خدمة غادي. لكن في الواقع هي كانت تتفركس على الاستقلال من دارهم وقيود العائلة. عائلتها في الأول وبوها قالوا لها لا تلقى خدمة هنا ولا مش لازم تخدم. لكن بعد محاولات لإقناعهم وكيفاش لقات خدمة وكيفاش باش تعاونهم على المصروف وغيره، وافقوا على طلبها. في الأول واجهت صعوبات باش لقات هي في الحقيقة هالخدمة، لكن سرعان ما الأمور تحسنت ولقات الخدمة. أشنو الخدمة؟ سيرفوز في مطعم، نادي لا في مطعم. لقات زادة دار وسكنت فيها إذن مع صديقتها أمينة. مصطفى زادة مرات يعاونها على المصروف، وعلاقتهم زادت تحسنت أكثر فأكثر. وبعد الخدمة ولاو زوز يتقابلوا، وساعات يقضوا شوية مع بعضهم، يبدلوا شوية الجو، ومرات يمشي بحذاها للدار، والحياة ماشية بهذا الشكل. حتى جاء النهار اللي ناس قتلوا فيه اللي هي حامل. إيه مال شنو؟ على شنو كنت ناوي سي مصطفى؟ مصطفى قال الخبر صدمني. يا لطيف، قال ما كنتش مستعد للزواج وما كنتش ناوي نعرس بها أصلا، ومستحيل عائلتي وافقوا عليها، وخاصة إذا عرفوا اللي هي حامل وخارج إطار الزواج. وين بيني وبينك سيد المحقق، ما نحبش نتحمل مسؤولية صغير. هذه الجمل اللي تتعاود في كل قضية من هذه القضايا اللي فقوا بها الشباب اللي كي مصطفى، كأنهم في بالهمش أنه جاتهم حاجة غريبة عجيبة. هذاك علاش باش يطلب منها تتخلص من الجنين. وفجأة إيناس تحولت وقتلوا مانيش ناوي أنا أتخلص من الصغير، ونزيدك زيادة لازمك تعترف به بالله، ولازمك تصرف عليه بالله اي ولازمك تعرس بيا بالله اي دوي عداوة قلها. من وقتها حسب كلام مصطفى بدأت المشاكل بيناتهم، حتى جاء النهار اللي قرر فيه يقطع علاقته بناس. قال تعرفش كيفاه مال تصرف على روحك، لا تخصني لا انت لا لي في كرشك. لكن إيناس ما سكتتش وهددته باش تشكي بيه وقتله بالحرف الواحد، انت باش تتحمل مسؤوليتك غصبا دون رضا. اذا كان مش هكا بالسهل فبالقانون. في كل مره تكلمه ما عاش يجاوبها، تبعث له ميساج يتلفها، ولات تمشي له لمحل خدمته وتهدده باش تفضحه. وما تفضت المشكلة إلا ما مصطفى يكلم صاحبتها أمينة وتجي تروح بها. وصلت أصلاً قتلوا لي هي باش تمشي لعائلتها ومستعدة تحكي لهم وخلي لي يصير يصير علي وعلى أعدائي. مصطفى ما عادش نجم يتحمل، قال تهديدات إيناس، حاول معاها بشكل ودي، استعمل معاها العنف اللفظي بل والعنف الجسدي، هددها. لكن شيء البنية مصرة على موقفها. خلال استجوابه مصطفى باش يأكد للمحقين أنه من وقتها ما عاد عنده بها حتى علاقة. قال حاولت نتواصل معها باش نسكروا الحكاية بشكل ودي لكنها رفضت وقالت لي عندك حاجة تحب تحكيها نتقابلوا في المركز. أنا ما عندي حتى دخل سيد المحقق، ما نعرف عليها حتى معلومة وما حكيتش معها تو من نشهرة. كيفاش؟ منشرة؟ أنا مصدقك ولدي مصطفى، أما شوف الجماعة ترى مش قلنا سجلات مكالمات إيناس عند المحقين؟ مش قلنا أنها أثبتت أنه آخر نومرو تواصلت معاه هو نومرو سي مصطفى قبل ما يتسكر التليفون؟ يا مصطفى خلاف أنه ما يتحملش المسؤولية طلع غبي. يعني نهار اللي خرجت فيه من دارهم نهارت اللي قابلته وقضي عليها. المحقين واجهوا مصطفى بالمعلومات اللي عندهم وبحكاية سجل التليفونات، وهناسي مصطفى دخل بعضه وتوتر، والمحقين كيفهموا لي هو كذب عليهم غادي وينكبشوا فيه، ومع الضغط لقى روحه يعترف بكل التفاصيل. حسب اعترافات مصطفى فإنه ما عادش يحمل تهديدات إيناس وضغط عليه. قال وصلت بها الوقاحة، سيد المحقق جيت لدارنا وطلبت تقابل بابا وقالت لي توا باش نحكي له كل شيء. هذا كلمة زاد، أنا بابا يمكن يمشي فيها كان يسمع بالموضوع، احنا ناس محافظين محافظين هي، وذيك علاش قرر يتخلص منها ويرتاح من تهديداتها. طلب من صاحبه زادة اسمه مصطفى، وسعوا بالكم، مصطفى واحد مصطفى اثنين، طلب من مصطفى اثنين يعاونوا في الخطة اللي ناوي يقوم بها. سي مصطفى الثاني هذايا شكون يكون؟ يكون صديق خليل أمينة. فكرت أمينة هذيك هي بينوم تينيس اللي قالت ما تعرف عليها شيء، ما والجماعة عاملين شلة كوبلوات بينات بعضهم. حسين مصطفى تواصل مع أمينة وطلب منها تعاونه في استدراج إيناس، وأمينة وافقت وحاولت تقنع إيناس باش تقابله. قلت لها لازمنا نتقابلوا احنا الأربعة ونفركوا هالرمانة ونشوفوا حل يرضي الجميع وتتصالحوا. العرك ما عنده وين يوصلك عايش أختي، وانت الوحيدة راك اللي باش تخرج خاسرة في الموضوع. يا أخي فكر في عائلتك عايش أختي، تحبهم يقتلوك كان يسمعوا. وبقات أمينة تزن على رأس إيناس حتى أقنعتها باش تقابل مصطفى الأول، وكان ذلك كذلك. نهار 7 ديسمبر 2019 تقابل الرباعي ومشاو مع بعضهم في كرهبة مصطفى لغابة المهادي. باش يلطفوا الجو. وفي إطار تلطيف الجو عملوا قاعدة شوية ماكلة على شوية شرب على شوية شيخات. الناس كانت مش مرتاحة من القاعدة وكانت مصرة باش ما تشربش، لكن شوية شوية شدوا فيها صحيح وصار اللي حبوا عليه. زيد الماء زيد الدقيق الكاس وراء الكاس حتى لين وصلت إلى مرحلة السكر وما عادش تهز روحها. مصطفى قال أول ما شفتها بديت تغيب عن الوعي، قلت هذه فرصتي. من غير مقدمات قام من بلاصته وهجم عليها، قال هبطتها في القاعة حطيت يدي في كرومتها وبديت نخنق فيها وهي تغزر لي مزبهلة مصدومة، حاولت تقاوم لكن هيهات. في اللحظة ذيك قالت فكرت كل كلمة قالت هيلي وهي تهدد فيا، ونزيد نخنق ونفكر الكلام ونزيد نكبس حتى لين لفظت أنفاسها الأخيرة بيدي. في الأثناء مصطفى الآخر وأمينة اتصدموا من يسار، قال كل شيء صار في دقائق ما فهموا شيء. قالوا وحسب الكلام اللي باش يقولوه للمحقين ما في بالهمش اللي هو ناوي يقتلها، مالش نوى. قال كان ماشي في بالنا فكالجلسة على أساس مش مصطفى باش يغفلها وباش يعطيها حربوشة باش تطيح الجنين. يا أخي وقت اللي ولت الحكاية فيها قتل خاف مصطفى الآخر وقال له اسمع انسى لي انا معاك ولا لي انا نحط الجثة في كرهبتي وتحب تباصيني. قال له مالش نعمل، قال له انا في غابة وارض ربي واسعة وعريضة، اجا نحفروا لها حفرة واكرام الميت دفن. وحفروا لها حفرة ودفنوها. تعدى من بعد نهار نهارين ثلاثة ما تمش اكتشاف الجثة، والثلاثي كان ماشي في بالهم أنه جريمتهم لن تكشف، وما كانوش يعرفوا أنه سبحان الله الكلاب مش تخرج جثة إيناس من الحفرة وتكتشف الجريمة. بعد اعترافات مصطفى تم إلقاء القبض على أمينة وحبيبها مصطفى اللي كانوا مصرين أنهم ما كانش في علمهم اللي سوخينا ناوي يقتل إيناس. قالوا أحنا تفاجأنا باللي عملوا وعاوناه من بعد باش يتخلص من الجثة فقط. من بعد اعترافات الثلاثي قاموا بإعادة تجسيد الجريمة وسط تجمع أهالي المنطقة والإعلام المحلي. توجهت لهم تهمة تكوين وفاق إجرام، وتوجهت لمصطفى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وعلى هذا الأساس وبعد عام على الجريمة وأثناء النطق بالحكم في نهاية سنة 2021 تم الحكم على مصطفى بالسجن المؤبد، أما مصطفى الثاني وأمينة صاحبته فتم الحكم عليهم كل واحد بالسجن لمدة 5 سنوات.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس. وبعد أول القضايا إيناس بين الحب والعار، واللي نذكركم يتنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، نهزكم المرة هذه لقضية أخرى باش نمشيوا فيها. شوفوا شنو ينجم يصير بين أستاذة وتلميذ. أخطر العلاقات الحقيقة هي العلاقات اللي نلقاو فيها شخص ما يعرفش الشر، قلوا احنا نية مع شكون يعيش على الشر، يعيش على التلاعب والخداع. لقاء بين إنسان قلبه أبيض لدرجة السذاجة، وإنسان يشوف الطيبة فرصة والضعف غنيمة. في الحقيقة هو لقاء المتناقضات، هذا اللي باش يصير في هذه القصة اللي نقترح عليكم تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحق بلوس مع حمزة البلومي.
0: حكيت اليوم باش تهزنا لبلدة كاستيلامونتي في إيطاليا، وتحديدا نهار 14 أو 13 جانفي الأربعاء 13 جانفي 2016 تحديدا، مع نص النهار في دار عائلة روزبوك. غلوريا 50 سنة أستاذة فرنسية، ما زالت كيف روحت للدار من الخدمة فترة ترتحت شوية وقررت تعاود تخرج مرة أخرى. حاجة الحقيقة قليل وين تصير، تنفسر لك بعد علاش غلوريا مش من السنسة تخرج برشا من الدار. غلوريا ما زالت تعيش مع أمها وبوها، وقبل ما تخرج قالت لأمها ماريسا اللي هي عندها اجتماع مع أولياء، ما هي أستاذة عندها اجتماع مع أولياء تلامذة، أكدت لها أنها باش تروح ما تفوتش الستة كأقصى تقدير. لكن جت الستة وفاتت، وجات حتى السبعة وغلوريا ما زالت ما روحتش. ماريسا في لول ما خفتش عليها، مش بنية صغيرة ترضع في سبوعها 50 سنة، بكشي الاجتماع طول شوية وقت وتاو تروح. لكن كيف وصل الوقت للثمانية وغلوريا ما روحتش، بوها إيتوري قرر يكلمها، اتفاجأ بتليفونها مسك. وقتها عاد بوها وامها ما عادش ينجموا يصبروا أكثر، وبداوا يعملوا في اتصالاتهم باش يعرفوا وين مشيت المرأة. أول ناس كلموهم هما زملائها في الخدمة، لكن المعلومة اللي باش يعرفوها ستكون صادمة. زملاء غلوريا المدرسين أكدوا لماريسا وإيتوري أنه ما كانش عندهم اليوم اجتماع متاع أولياء لهم يحزنون. الخبر فاجأهم على خطر غلوريا إذن كذبت عليهم، مش مستانسة تخبي عليهم شيء، وزيد وين عندها تمشي وعليش كذبت عليهم. بون كذبت عليهم وين عندها تمشي، مرأة عمرها 50 سنة وما زالت عايشة مع أمها وبوها، أكيد رو عندك برشا أسئلة في مخك. وباش نجاوبك عليهم. عائلة غلوريا حاولوا يتواصلوا بأفراد العائلة متاعهم الساعة الأحباب الأصحاب، سألوا عليها شيء ريحتها ما فماش. عاد من غدوة الصباح كي مازالت ما روحتش هزوا رواحهم ومشاو للشرطة يبلغوا على اختفائها. لمن في البداية ما خذيش الموضوع بجدية، بطبيعة شنو معناها كأنهم يحكيوا على بنية مراهقة ولا ترضع في سبوعها، امرها عمرها 50 سنة شنو باش يصير لها. لكن بعد التحريات اكتشفت الشرطة فعلا اللي اختفاء غلوريا هذا على الأقل هو اختفاء مريب، خاصة بعد ما تعرفوا عليها وفهموا شخصيتها، وهذا بداية اللي عرفوها المحققين عليها. شد عندك. غلوريا روسبوك 50 سنة هي وحيدة أمها وبوها، أذيك عليه ساعة كانت مدلة برشا من اللي صغيرة، لكن مع هدلال كان فما برشا خوف عليها. غلوريا في المراهقة كما في فترة الشباب وحتى أحداث القضية حتى للي وصلت للخمسين، عمرها مثلا ما عاشت أي تجربة عاطفية، لا حبت ولا حبوها. حسب ما يوصفوها المقربين منها ساعة هي الحقيقة طيبة برشا، على نيتها عاقلة دوبها دوب روحها. من صغرتها أصدقائها الكل ساعة بنات بالطبيعة، ريحة ذكر ما يلزمهاش تدور بها، وحتى البنات مش أي بنات، يزم يكونوا من اختيار أمها وبوها. صاحبتها لازم تتوفر فيهم الشروط التالية. أولاً لازمهم متربين، ها؟ والديهم لا هم مطلقين ولا منفصلين. والأهم والأهم يلزم البنيات يكونوا متدينين، أي ويمشيوا للكنيسة بشكل منتظم، ما كانش لا حلت لا ربطت. بعد ما كملت جلوريا قرايتها وتخرجت من كلية التربية، لقات روحها تعيش في روتين قاتل، من الدار للخدمة، من الخدمة للكنيسة، من الكنيسة للدار، وقليل وين تخرج وحدها. وبتكسر الروتين اللي تعيش فيه كانت تعدي الوقت بزوز حاجات أساسية، يما تقرأ طالع برشا، وكانت من هواة الروايات الفرنسية الكلاسيكية، مسكنا اللي هي تشوف حكاياتهم كان في الروايات، وإلا الكرة حاجة مفاجأة. كانت تشجع من مشجعي اليوفي جوفانتس، الفريق الإيطالي، رغم اللي كانت واحدة من أمنياتها تمشي تتفرج في ماتش في ستاد، إلا أنه أمها كانت بالطبيعة مانعتها من ذلك. استاد ما هوش مجعول لنساء، تقول لها. هكا كانت حياتها الشخصية. أما في الخدمة، بما أنها قلنا أستاذة ومعلمة، فكانت محبوبة، زملائها يحترموها، معروفة بمواقفها الإنسانية مع التلامذة، ما عندهاش كثرة دخول وخروج، حياة روتينية بسيطة حتى نهار اختفائها. انطلق إذن البحث رسمياً على جلوريا، والشرطة عممت اسمها في جميع مراكز الأمن في المدينة، وتم التأكد ساعة أنه اسمها مش مسجل في سبيطار حادث ولا شيء من هذا القبيل. من بعد أفراد الشرطة انطلقوا في مرحلة البحث الميداني، وبدأت فرق مختصة في البحث عليها في الغابات المجاورة، في المناطق هكا المستنقعات المائية وغيره، والوديان وغيره. وطبعاً تم الاستعانة بالكلاب البوليسية. عملية البحث تواصلت لساعات، لكن جلوريا أرض كانت لها بلاعة. مبدئياً المعلومة الأولى اللي وصلت للمحققين من خلال محاولة تحديد مكانها عبر تتبع الإشارات متاع تليفونها، هي أنه التليفون جلوريا تسكر مباشرة بعد ما خرجت من دار. التليفون فقد الاتصال بالشبكة. لازمك تعرف فسرتها لكم قبل، واحنا نبدأ ماشيين في ثنية في، والتليفون متاعك يبدأ يخدم من غير لا أنت تطلب لا يطلبوك، فما إشارات وذبذبات ترسل من التليفون وتلتقطها كالأعمدة متاع الاتصالات، ترجع أكل الذبذبات اللي تلتقطها، وهكاك يحدد المكان متاع التليفون حتى من غير ما يكون يتكلم راه حسيله. لكن كبدا مسكر التليفون ما عادش النجم. فقد إذن الاتصال بالتليفون مش برشا بعد ما خرجت من الدار. بعد فشل المحققين في تحديد مكانها، جاء الوقت بالنسبة لهم لتفتيش بيتها، للاستماع لأمها وبوها، بالك شي يكون فما معطيات تفيد في التحقيق ولا أدلة فيها البيت. في بيت جلوريا كان يظهر كل شيء طبيعي، حويجها مرتبة في البلاكار مخملة، دبشها الكل موجود، حاجة تدل أنه جلوريا ما كانتش عاملة حسابها متاع أنها باش تهرب مثلا من الدار. تفقدوا حسابها البنكي، ما تعملت عليه حتى عمليات فيها كنهايرين متاع الاختفاء، لا فلوس تجبدت لا فلوس تصبت. المحققين وهما يفركسوا في البيت الحقيقة باش يلاحظوا حاجة ملفتة. مش قلنا مرة 50 سنة ولا أي؟ أما بيتها كانت كأنها بيت بيبي، بيت طفلة صغيرة مش مرة كبيرة. ألوان زاهية، روز على هكا لون فاتح، تصاور ورسومات في الحيوت، دبادب ولعب، نيفرلاند متاع مايكل جاكسون. حاجة ربما تكون مهمة في البحث بما أنها تدل على الشخصية اللي قاعدين نفركسوا عليها. نجيب توا للسماعات خلال استجواب ماريسا وإيتوري باش يأكدوا بو أم السيدة أنه بنتهم ساحة حشامة لأبعد الحدود، طيبة لدرجة السذاجة. ما عندهاش ثقة في روحها، وتقريبا لليوم تعتمد على أمها وبوها في كل شيء، في كل تفاصيل حياتها. لكن لحد اللحظة المحققين ما نجموا بهذه المعطيات يوصلوا لحتى معلومة تفيدهم في التحقيق، إلى أن عرفوا أنه قبل اختفائها بأشهر، تحديدا نهار 12 سبتمبر 2015، غلوريا قدمت شكاية ضد شاب اسمه غابرييلي دي فيليبي، عمره 22 سنة. في شكايتها ضده غلوريا تتهمه بالتحيل والسرقة، سرق لها فلوسها، بارشة فلوس. الشكاية فيها 187,000 أورو، قرابة 600,000 دينار تونسي. شكونها غابرييلي هذه وشنو علاقته بغلوريا؟ نعم، غابرييلي هذا هو تلميذ سابق عندها، قرأ عندها في الكوليج. المهم يعيش هو وامه كاترينا في نفس المدينة متاع السيدة. أمه ممرضة، عمرها 45 سنة، أمه ديجا أصغر منها. بخلاف غابرييلي عندها وليد آخر أصغر منه ب9 سنوات، أما أبوه فاختفى من حياتهم وقت اللي كان الوليد عمره 4 سنين. من صغرته غابرييلي كانت عنده برشا مشاكل سلوكية، متمرد، ما يسمعش الكلام، وكان يظهر التمرد متاعه من خلال اللوكات الغريبة العجيبة اللي يعملها، قصة شعره، الصبغة، مرات شعره يطوله لونه أصفر، مرة يرده أحمر، مرة يعمله روز، مرة يعمل مكياج ويسيب شعره ويسبسبه ويولي شعر نسائي ومكياج نسائي، مرة يسيب اللحية. كان يحب ربما يجلب الانتباه بأي طريقة، خاصة عاد في فترة المراهقة. وتصرفاته ولات أغرب بشوي بشوي، يتخيل سيناريوهات مش موجودة، ردود فعله مع أمه ولات مبالغ فيها. تصرفات خلت أمه فترة المراهقة تهزه لي طبيب نفسي. الطب النفسي أكد أنه غابرييلي يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية. أمه تعبت في تربيته، ما كانتش عارفة توصل توازن بين خدمتها والساعات الطويلة اللي تعديهم في السبيطار وبين تربية أولادها وخاصة غابرييلي. وفي إحدى الأيام خلال اجتماع للأولياء إذن في المعهد، كاترينا قابلت أستاذة ولدها غلوريا. وقتها غلوريا هي الشخص الوحيد اللي يحترمه غابرييلي ويسمع كلامه. هذيك علاش أمه طلبت من غلوريا أنها تعمله دروس دعم إيتود باش يحسن أعداده، ومنها نجمش يتعاونها في تعديل سلوكه شوي. وكان ذلك كذلك، غلوريا عملت له السوايع الزايدة ونجح في الكوليج، ولكن بعد انقطعت أخباره عليها. خلال استجواب المحققين الآن، صديقة غلوريا الوحيدة بتأكد لهم أنه سنوات من بعد، تحديداً عام 2014، رجع التواصل بين غلوريا وغابرييلي. 2014 وقتها عاد هو كبر شوية ولا عمره 20 سنة، وهي عمرها 48 سنة. في الأول العلاقة كانت أستاذة تلميذها السابق، بعد ولت صديقة. غابرييلي كان يكلمها تقريبا كل يوم، يحكي لها مشاكله، يفرغ لها قلبه، وغلوريا تسمع وتنصحه. ما يقتلك هي بطبيعتها مسيكنا فاضي تشغل. أنا باش تأكد للمحققين أنه غلوريا كانت واعية بفرق السن بيناتها وبين غابرييلي. ها؟ قديه؟ 28 سنة، مش شوي. فما رئيس هو زادة مرته بيناته هو إياها سنوات، مش مشكل. لكن غلوريا حكيت لصاحبتها أنه مع الوقت ولات تحس بمشاعر أخرى ناحيته، وأنها تحب غابرييلي وتعلقت به، كما صار مع سي الرئيس بالضبط. ما هو فينا الماء هو خذيها المعلمة متاعه. قالت لها بالحرف الواحد أنه أول مرة تسمع كلام حلو من الجنس الآخر، أول مرة راجل يقول لها لي هي مزيانة ويعبر لها على إعجابه بها. أنا قالت للمحققين اللي هي حاولت تنبه صديقتها، وقالت لها أكيد راو ناوي على حاجة. أراه طامع في حاجة، يظهرش طامع في فلوسك. غلوريا وقتها سيد طامع ولا مش طامع، كانت غارقة في الحب. ومع الوقت اتضح فعلا أنه جابرييلي كان يستغل في غلوريا. اللي اكتشفوه المحققين أنه هذا الشاب كان يقدم سعة في خدمات جنسية متعدد الجنسيات مقابل مبلغ مادي منه ومن غادي. وقال لها لي هو باش يأسس الشركة متاعه في فرنسا، وقال لها إذا نجح المشروع هذا نسافروا مع بعضنا لفرنسا ونبعدوا على الناس اللي ترفض علاقتنا. وكلامه دخل لقلب غلوريا، فرحها برشا. في الفترة هذه أوهمها أنه يحضر في مشروع معتبر باش يقلل من لقاءاته بها، باش يقلل من تليفوناته لها. وآخر شيء قالها لي الشركة في نهاية المطاف مش باش يعملها. يا التي فعليش؟ ما هو ناقصها تمويل. ناقصها تمويل مش مشكلة. وهنا تطوعت غلوريا باش تعاونه على أساس باش تستثمر في مشروعه وتموله، وجبدت مدخراتها من حسابها البنكي. الفلوس اللي لمتهم خلال سنوات متاع الخدمة متاعها مبلغ 187,000 أورو، قلت لك قرابة 600 مليون توانسة. سلمتهم شقاع عمرها وهي تحلم بالعيش في فرنسا. لكن عمرها ما كانت تتخيل أنه بعد 24 ساعة فقط جابرييلي سيختفي تماما من حياتها. بتكلم فيه على التليفون ما يجاوبش، بعثت له ميساجات كيف كيف. في نفس النهار بلوكيها في كل مواقع التواصل الاجتماعي. من صدمة غلوريا كلمت صاحبتها آنا وحكت لها اللي صار. وآنا قالت لها مش قتلك، المهم توا نمشيو للدار نشوفوا شنو حكايته. وهنا كانت الصدمة الثانية، الدار سقف وقاعة ما فيها حد. اتضح انه جابرييلي وام وخوه سلموا مفتاحات الدار ونقلوا. وقتها تأكدت غلوريا رسميا انه تم التحيل عليها وقررت تشكي به، وكلفت محامي يتبع قضيتها. والمحامي نجم يوصل العنوان متاع جابرييلي اللي اتضح انه نقل هو وام وخوه الصغير المونتي كارلو. محامي غلوريا ابعث رسالة لجابرييلي وعلمه لغلوريا راي مقدمة شكاية به بتهمة الاحتيال، وإذا كان ناوي أنهم ما يمشيوش للأخر فيها شكاية فماذا به يرجع فلوس لمرأة. فجأة يجي اتصال لغلوريا من أم جابرييلي كاترينا. قلت لها اللي من نهارة اللي ولدها اخذي الفلوس من عندها راك ما تعرفش اش صار فينا، شنو صار ان شاء الله خير. قلت لها راو عنده مشكلة مع عصابة، راو فما عصابة كبيرة يفركسوا عليه مافيا ويلاحقوا فيه، هذيك عليش راو هرب هو وحد ما يعرف بلاصته وين. وتوسلت لها باش تسحب شكايتها، وقلت لها تهنى راو يحبك ويموت عليك، هو أول ما يرجع جابرييلي أكيد طاو يرجع لك فلوس. لكن المرة هذه على الأقل نحات شوية سذاجة صديقتنا غلوريا ورفضت تصحب الشكاية، وقلت لها القضاء بيننا وعلقت التليفون. أشهر من بعد غلوريا تختفي. بعد اللي عرفوه المحققين إذن قرروا استدعاء جابرييلي لسماعه. جابرييلي حضر في الموعد للشرطة وكان معاه والدته كاتارينا. في التحقيق جابرييلي لم ينكر علاقته بغلوريا، لكنه أكد للمحققين أنه علاقتهم ما طولتش وبصفة سريعة انتهت وتحولت العلاقة لصداقة. تعرف سيد المحقق المرأة أكبر مني، أكبر من أمي، معناتها مش حتى قد أمي، ما كانش نجم يكون فما أي علاقة من نوع آخر، رغم اللي هي حبت على ذلك. لكن لا، هو ما حبش وقال أنه عنده تقريبا عام ما شافهاش. أما كي سألوه المحققين بيه وشنو حكاية الشكاية اللي مقدمتها غلوريا ضدك، باش يقدم للمحققين رواية مثيرة. يقول لي المعلومات اللي عرفوها المحققين الكل كان مخطط لها هو وغلوريا. جابرييل يأكد للمحققين أنه جلوريا أحكيت له اللي هي ما عادش منجمة تتحمل الحياة مع أمها وبوها اللي مسيطرين على كل تفاصيل حياتها. حتى جاء النهار اللي فاجأته بطلب غريب، قالت له عاوني فكر معايا في خطة النجم نجبد بها الفلوس من البنكة باش النجم نهربها من عائلتي ونهرب من تحكمهم فيا. الخطة كان أنه يبعث لها هو رسائل كانوا باش يقنعها باش تنقل معاه لفرنسا، لكنه تفاجأ من بعد أنه بعد ما جبدت الفلوس أنهاش كتبيه، قال هذا ما كانش موجود في البرنامج، بما أنه ما عندهم حتى دليل ضده بطبيعة تم إخلاء سبيله. حطوا تليفونه تحت المراقبة وخذوا إذن بفحص الرسائل اللي فيه، ومن خلال البحث في سجلاته تأكدوا المحققين أنه جابرييل هذا عنده تاريخ حافل من النصب والاحتيال. اتضح أنه جلوريا ما هيش ضحيته الوحيدة. عام 2012 حاول يتحيل على أستاذة أخرى في مبلغ مالي كبير، لكنها فاقت به في الأخر وما طاحتش في الفخ. عام 2013 تحيل على ممرضة، أما عن علاقاته الجنسية فجابرييل كان يبتز النساء والرجال اللي قابلهم ويصورهم دون علمهم في العلاقات معاهم ويهددهم بنشر الصور إذا ما خذاش فلوس. من خلال البحث في السجلات الهاتفية على تليفون جابرييل اتضح أنه قبل جمعة من اختفاء جلوريا جابرييل كان على تواصل دائم مع رقم بشكل يومي ومتكرر. صاحب الرقم هو روبرتو، رجل أعمال عمره 53 سنة وهو صديق أمه. سي روبرتو هذا تبين من خلال التحقيق أنه عنده نمرو آخر مسجل باسمه ما زال كيف شراه. الغريب أنه نمره هذا تسكر نهار الجريمة، وآخر إشارة سجلها النمره كانت قريبة من المعهد اللي تقري فيه جلوريا. تم استدعاء روبرتو للتحقيق، وفور وصوله لمكتب التحقيق روبرتو باش يقول المحققين اللي هو كان يستنى فيهم يعيطوله على خاطر عنده ما يحكي بخصوص اختفاء جلوريا. روبرتو أكد للمحققين اللي جلوريا اتقتلت في نفس النهار اللي اختفت فيه. وشكون اللي قتلها؟ اللي قتلها سيد المحقق هو جابرييل. اي خذ كويس ما وقهوة سي روبرتو واحكي لنا بالضبط شنو اللي صار. روبرتو أكد للمحققين اللي هو كان على علاقة بجابرييلي بحكم هو صاحب أمه كان يحب العلاقة هذه تكون سرية. شرى تليفون لجابرييلي باش ينجم يتواصل معاه بشكل سري. باه قال روبرتو اللي علاقتهم انقطعت فجأة بعد ما طلب منه سي شباب مبلغ مالي كبير. ماني قلت لك ده فلوس يا اخي، هو رفض باش يعطيه. قال من وقتها اختفى من حياته. ايوه لكنه تفاجئ به يكلمه نهار 5 جون في 2016 قالوا لي صارت له مشكله واللي هو مستحق له باش يعاونه ولازم يقابله باش يحكي له مشكلته. جابرييلي قال لروبرتو اللي فما امراه مهووسه به ديما تلاحق فيا، عملت لي ستريس والضغط. وقال له انا كنت مستحق فلوس واضطريت نطلب من عندها الفلوس ومبلغ كبير وهي اعطتني الفلوس، اما كي رفضت لي نمشي معاها في اللي تحب عليه شكيت بيا. وجابرييل طلب من روبرتو يعاونه باش يخرج من هذا المأزق اللي هو فيه. يرجع لها انت فلوسها ترتاح، ماني صرفتهم الفلوس. الخطه كانت على اساس جابرييل باش يحكي مع جلوريا يقنعها باش تقابله باش يسلموها الفلوس، اما بحضور المحامي متاعه. شكون المحامي متاعه؟ محامي مزيف. اطلب من روبرتو يلعب دور المحامي، وكان ذلك كذلك. جابرييل وامه كاترينا قابلوا جلوريا قدام الليسي وقال لها نتقابلوا العشيه نسلمك الفلوس، اما نتقابلوا في بيرو محامي باش نصحوا على الوثائق وكذا باش من بعد تسحب الشكايه متاعك. روحت جلوريا للدار مع نص النهار، خرجت من بعد، وبما أنه الموضوع سر مش تقول لدارهم، على أساس ماشية عندها اجتماع متاع الأولياء، وهي ماشية بتقابل جابريلي والمحامي متاعه. بعد ما خرجت جلوريا من الدار على مسافة مش بعيدة، لقات جابريلي وروبرتو في كهرباء يستنوا فيها. روبرتو يسوق وطلعت بجنبه جلوريا، وجابريلي طلع وراها في كرسي التلاني، عرفوا مال بعضهم، جلوريا مثل كذا المحامي متاعي، قال إذا روبرتو هو المحامي متاعه، وتحركت السيارة على أساس ماشين البيرو سي روبرتو المحامي. روبرتو في اعترافه قال الخطة اللي تفهمنا عليها كانت على أساس باش نهزوا جلوريا القرية بعيدة شوية، وغادي نهددوها ونخوفوها باش تسحب الشكاية. لكن اللي صار اختلف تماما علي تفهموا عليه. اشنو اللي صار سي روبرتو؟ زيد اعمل رشفة قهوة وكمل. قال اول ما طلعت جلوريا في الكهرباء، جابريلي قال لها سكر تليفونك واعطيه للمحامي. قال ها بالك شي توا ما كنتي شاكية بيا، يمكن الشرطة حطتني تحت المراقبة وحطتك تحت المراقبة، وبالتالي اعطيه تليفونك واحنا باش نحلوا الامور بشكل ودي. وصديقتنا بحكم ساذجتها صدقته، سكرت التليفون واعطته للمحامي، واصلوا طريقهم يحكيوا بشكل طبيعي حتى وصلوا الغابة. وهنا دون سابق انذار جابرييل ولا رقبة جلوريا، وبدأ يخنق، هي تتخبط وتصيح وهو يخنق يخنق حتى مات. روبرتو قال وقتها انا اصابتني نوبة هلع، وكنت نسوق ونسيح، وفي نفس الوقت بدي نحاول نمنع وقوع الجريمة ونبعده، لكن قال جابرييلي تحول سيد المحقق ولا عبد اخر، الحالة الهستيرية اللي كان عليها خوفتني أنا زادة لا يلحقني بها بك الفلارة. من بعد جابريلي طلب منه يكمل يسوق في طريق فلاحية ولا غبية حتى لولي شافوا خزان ماء كبير، قالوا هنا اقف اقف الكهرباء. هبت جثة جلوريا كركرها حتى وصل للخزان ورماها غادي. رغم اللي ذن في اعترافاته روبرتو كان مصر على أنه ما كانش في علمه بالجريمة، وتفاجأ باللي صار، لأنه الحقيقة المحقين وقت اللي بيش ياخذوا نسخة لنسخة المحادثات اللي بينه وبين جابريلي، في واحدة من هالمحادثات جابريلي سألوا أني أحسن بلاصة النجم نخبيه فيها جثة، وجواب روبرتو كان بلاصة خالية تكون خارج المدينة. وعلى هذا الأساس في المحاكمة ستوجه لروبرتو تهمة المشاركة في جريمة القتل. روبرتو باش يوصل طبعا المحقين للبلاصة اللي تخلصوا فيها من جثة جلوريا. تم استخراج الجثة من خزان الماء، وفي نفس النهار ألقي القبض على جابريلي وتوجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة النصب والاحتيال، كما تم إلقاء القبض على والدته كاترينا وتوجهت لها تهمة التواطؤ والمشاركة في الجريمة. 13 فبراير 2017 تم الحكم على جابريلي بالسجن لمدة 30 سنة، أما روبرتو فحكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة. كاترينا حكم عليها بعدم سماع الدعوة، والسبب أنه محاميها نجم يثبت اللي هي زادة تعتبر ضحية تاع ولدها، ولدها اللي أجبرها تحت التهديد والضرب تخرج من الخدمة وتهرب معاه بعد ما سرق فلوس

0: جلوريا.
1: المحقق كابوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من مضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: ميكس مع حمزة البلومي.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
2: جوهر FM
3: الدنيا
4: وما فيها. جوهر FM.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
0: اريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني بعد الهزيمة ضد المنتخب النمساوي ودين البارح هدف مقابل صفر في فيين, هدف سابيتزار لاعب بوروسيا دورتموند في دقيقة 63. المنتخب باش يواجه نهار السبت المقبل نظيره البلجيكي في بروكسل انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. وبعد إلغاء رحلة المنتخب الوطني البلجيكي اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل, تقرر إنه بعث منتخبنا الوطني تقضي ليلتها في مدينة فيين الليلة وغدوة الصباح انطلاقا من نص النهار غير درجين تشد الرحال في الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها, والإطار الفني بقيادة صبري اللموشي اعطى راحة كاملة اليوم للملعب. النجم الرياضي الساحلي وضع

0: الإعلان الرسمي من الترجي. الملعب التونسي أعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي اللي هو توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة، خاض تجارب عديدة كملاعب في البرتغال، في إسبانيا، في هولندا، في سويسرا وفي بلجيكا. كمدرب درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والثانية البرتغالية. نحكي وهوند قائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي مرمجة نهار 6 جوان الجاري. عقدت ندوة صحافية كان أحضرها مراسلنا رضا الخليفي. نسمع رئيس القائمة كمال السنوسي شو قال على البرنامج الانتخابي وأيضا الاتهامات اللي توجهت له بخصوص تضارب المصالح.
1: كما تعرفوا الرسالة الأساسية هي أن كرة اليد نحبها رياضة متعكسية، نبعد على شخصنا ونبعد على المشاكل، لأن قلت لك أكبر من الأشخاص وأكبر من الانتخابات وأكبر من أي إنسان يتصور روحه اللي هو ينجم ينظر لها وينجم يكون هو الأب الروحي بتاع كرة اليد. احنا اليوم ما قدموش أقول لك إيه، استناوش منا باش نحكيو، استناوش منا باش نحكيو، احنا باش نحكيو معاكم التزام، باش نكونوا ملتزمين، باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا متصلين بجميع مكونات كرة اليد التونسية، المسيرين القدامى، المدربين القدامى، المدربين الجدد، المسيرين الحاليين في الجمعيات. نحبوا الجمعيات تكون هي صاحب القرار وصاحب المشروع، واحنا نناقشوهم فيه ونواجهوهم كل حسب إذا كان وطنياً على محلياً أو جهوياً حسب خصوصية، إذا كان في المنتخبات أو في تكوين المدربين والحكام، كل واحد باختصاص نتاعو.
0: هذا جزء من التصريح متاع كمال السنوسي المترشح في قائمة إعادة البناء. نسمع أيضا العضو في القائمة حمادي والناس اللي يتحدث على برنامج متميز باش يكون للمنتخبات الوطنية.
2: هي حلمة الناس الكل، المشروع الرياضي الجديد متاعنا هو معناتها كما تعرفوا الأغلبية المنتخبات متاعنا ثقافة الانتصار ما عادش موجودة. نحكي عن الجور والسينيور كيف تطوير أداء المنتخبات لازم يجي من الجمعيات، الجامعة إن شاء الله كانوا طلعنا إحنا مع الوزارة مع وزارة المالية اللي باش ندعموا 14 فريق يعني ذكور وعشرة إناث، يعني برسك الدعم موجود وتو نحكي فيه أكثر.
0: تحكي باسكيت المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب عادل تلاتلي تخلى اليوم في تربص في مدينة الحمامات بمشاركة 18 ملاعبي، 6 ملاعبية من النادي الافريقي: عمر عبيدة، أشرف الجنوني، أسامة المرنوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، هيثم سعادة، من شبيبة القيرواني يوسف الضيف، محمد منفذ، بالحسن الشيحي، وأمن الله الحمام، حضر هذا المنستيري، بلال الجزيري، أحمد العدامي، وصف المثلاني، بشير بن يحيى، مختار غيازة، وفراس الأحياني، من اتحاد الأنصار ياسين التومي، ومن الملعب النابلي محمد عزيز المغيبي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أليس اللذوادي. النشرة هذه وخلى أخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفان بوانيت وأيضا الباج متاعنا سبور جهرفان. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لمندا.
3: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور.

Who to talk with on the Nicole Show? مع نيكو جوهرة وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: الساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ 3 جوان 2026. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنا طيلة ساعتين من زمان. نرافقكم وإن شاء الله رفقة تكون طيبة مع مختلف الأخبار، مع مختلف الفقرات، المتابعات اللي باش تلقاها معنا اليوم طيلة المشوار هذايا في البرنامج اللي يتناول قضايا الشباب، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونعيش وزادة من خلاله على واقع الواقع الامتحانات الوطنية اللي باش تنطلق غدوة في تونس، والبداية باش تكون بالبكالوريا بيان سور. نعرف تركيز كبير برشا، ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ان شاء الله ربي يفرح كل العائلات التونسية، ربي يجيب وجوهكم كما نقولوا للضوء، وان شاء الله الله لا يضيع لكم جهد. هذه الدعوة اللي كنت نسمعها قبل من عند الكبار اكبر مني ومنكم اكيد مستمعينا في العمر، ويقولوا لنا الله لا يضيع لكم جهد، وان شاء الله يا رب الناس الكل فرحانة. غدوة نفتتح الدورة الرئيسية للبكالوريا بالفلسفة، وبكلنا عنا ذكريات مع الفلسفة ومع المحاور، المواضيع والإلا النص، وذيك أكثر سؤال يتسأل بيان سور، شنو اخترت موضوع وإلا نص؟ مثال شنو نجمو تتفاعلوا معنا وتقولوا لنا شنو اللي يفرحكم غدوة، مثال إذا كنتوا تسمعوا فينا من تلامذة البكالوريا، لو كان يطيح محور من المحاور في الفلسفة غدوة، زعما التواصل والأنظمة الرمزية، وإلا الخصوصية والكونية، وإلا الدولة السيادة والمواطنة، وإلا الفن الحقيقة والجمال. هاي مازلت نتفكرهم راني سمية، مواضيع الفلسفة الكل المحاور بليتو، الأخلاق، الخير والسعادة، العلم بين الحقيقة والنمذجة، وإلا العمل، النجاعة والعدالة، كلهم مزيانين، كلهم عنا ذكريات معهم. دونك موضوع وإلا نص هذايا بيان سور ما نعرفوه كان غدوة بحول الله، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع. احنا خليونا نستفتحوا الغونديفو متاعنا ساعة بالموسيقى، اختياراتنا الموسيقية للتوقيت هذايا تكون حساسة نسبيا. علاش نقول حساسة؟ على خاطر سيبون انتصف اليوم يوم العمل بالنسبة لعدد كبير من مستمعينا اللي يخدموا، نقول لهم إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. فما شكون في الطريق راجع للحصة المسائية، فما شكون سيبون زاد ينجم يكون توا كمل خدمته، نقول لهم الله المستعان لكم الكل. التحية توصلكم لعند جميل بقديدة في التنسيق العام، حسام الجيد في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنمني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم.
1: Labo 2.0.

0: Dennis, من ماضي ساعتين الأربع مع سنان هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين و25 دقيقة في اللابو 2.0. رجعنا لكم بآخر الأخبار بيان سور والمتابعات، وكيف ما وعدناكم نعيشوا على وقع الامتحانات الوطنية في تونس. غدوة بحول الله تنطلق الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. وزارة التربية ما شاء الله ناشطة برشا بين البارح واليوم، سواء من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك، من خلال الإرساليات القصيرة اللي قاعدة تتبعث للمترشحين في البكالوريا الكل، سواء زادة على منصة إكس، وهذه الكل في إطار التحسيس والتوعية بقرب الموعد الهام في تونس، وهام الحقيقة للأسرة التربوية الكل، العائلة التونسية زادة. غدوة الأربعاء 3 جوان 2026 تنطلق الدورة الرئيسية بيان سور مع مختلف الشعب. دونك عنا قديش من شعبة؟ عنا سبعة شعب في تونس. عنا شعبة الأداب، الرياضيات، العلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف، العلوم التقنية، علوم الإعلامية، وشعبة الرياضة. هذوما السبعة. غدوة بكلهم 8 نتاع الصباح باش يبداو مع الفلسفة، وديجا قبيلة هكا في إطار هكا الفدلكة قلت لكم زعما شو باش تيح غدوة، وشو اللي يفرحكم انتوما المترشحين البكالوريا؟ أي محور ينجم يجي بيان سور في الفلسفة، هذا حتى حد ما يعرفه، نعرفوه الناس الكل مع بعضنا. غدوة بحول الله من 8، ما بين 8 وال 11 نتاع الصباح، وإن شاء الله بالتوفيق. فقط للتذكير غدوة التلامذة ما يعديوش كان الفلسفة بركة، في مختلف الشعب بكلهم باش يرجعوا انطلاقا من ماضي ساعة، عندهم حصة مسائية من ماضي ساعة حتى للساعتين ونص، يعديوا فيها اللغات الأجنبية الثالثة المختارة، وإلا يعديوا فيها الإعلامية أو التاريخ أو الجغرافيا بالنسبة لشعبة الرياضة. دونك جماعة اللي واخذة إسبانيول، ألمان، إيطاليان، شينوا، دونك كلهم باش يعديوا غدوة اللغة الأجنبية الثالثة. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. بكالوريا 2026 من خلال الأرقام، إلا الأرقام من زاوية أخرى التي لم يعلن عليها ولا في قراءة أخرى للأرقام. حبيت نركز على الرقم اللي أعلن عليه وزير التربية في علاقة بالإطار التربوي اللي بمختلف اختصاصاته وأدواره باش يكون مجند للامتحانات الوطنية. تعرفوا قديش الرقم ولا هو؟ 155,036 إطار مجندين غدوة بحول الله للامتحانات الوطنية انطلاقا مع البكالوريا. 598 مركز اختبار في عام 2026، 32 مركز إصلاح، وسبعة مراكز للتجميع والتوزيع. 3750 هو عدد المقاعد المفتوحة بالمعاهد النموذجية لموسم 2026. 3850 هو عدد المقاعد المفتوحة بالمدارس الإعدادية النموذجية لموسم 2026. ولهنا فهمتوا اللي أنا حكيت على كونكور النوفيام وكونكور السيزيام. 62,450 تلميذ فقط ترشحوا للسيزيام عام السنة، من بين 213,508 تلميذ مرسمين في المستوى هذايا، يعني حوالي 71% من التلامذة اللي يقرأوا سنة سادسة ابتدائي السنة لا تعنيهم المناظرة. 23,004 تلاميذ فقط ترشحوا للنوفيام، من بين 175,024 تلميذ مرسم بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي حاليا، يعني شوفوا القراءة الأخرى للأرقام، يعني 82% من التلامذة التوانسة اللي يقرأوا نوفيام أني لا تعنيهم المناظرة. 100,000 ومعهم 900 هو عدد الفتيات في بكالوريا 2026، أي بنسبة 62% من المترشحين. الشعبة الوحيدة اللي تطور عدد المترشحين فيها تطور ملحوظ جدا حسب رأيكم أنا شعبة، هي شعبة الإعلامية أو شعبة علوم الإعلامية، بزيادة 25% مترشح مقارنة بباك عام ناول. 36% مترشحين من الشعب العلمية، 35% شعبة اقتصاد، و 3% المتبقية تتقسمها شعبة الأداب والإعلامية والرياضة. الحقيقة الأرقام هذه هي أرقام ما تتقرى، والأرقام هذه تستحق تحليل أعمق لمحال، أنا فقط اكتفيت بتقديمها. 162,435 مترشح لبكالوريا 2026، منهم 18,943 تلميذ من المعاهد الخاصة بأنواعها الزوز، و 8,218 مترشح فردي، أي الخمس من المترشحين البكالوريا سنة هما من خارج المنظومة العمومية. قدمت لكم الأرقام كيف ما هي ولكم التعليق. مرحبا بكم على الفيديو لايف الموجودة على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. لابو 2.0.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

زوهرة اف ام. زوهرة اف ام. اسمع.

0: Bon Gosse en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
2: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

0: من ماضي ساعتين الأربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 على جوهرة اف ام، واليوم المحتوى نتاعنا باش يكون موجه اساسا لتلامذة البكالوريا، للناس اللي قادمة على الامتحانات الوطنية بصفة عامة. الحقيقة ما نقتصروش كان على البكالوريا، لكن بحكم التجربة، بحكم بتيتخ انه واحدة من الناس نلقى روحي كل عام تقريبا نعيش الأجواء هذية مع مستمعينا، ونعيش الفترة هذية مع مستمعينا، ونتقاسموا تقريبا زيدا نفس الهواجس، نفس مش المخاوف، لا ما نستعملهاش الكلمة هذية، لكن الواحد يبدأ هكا يخمم كما يسترجع روحه هيك العام وقت اللي كان يعدي في الباك، كما يخمم في صغيراته، في أقاربه، في الناس اللي يعرفهم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، لكن فما بعض الأحاسيس اللي تصير في 24 ساعة الأخيرة. خليني أقول كما كل أحساس تعرفوه يا شباب الكل، حتى اللي يسمعوا فيها في استوديو حاضرين معايا، إنه آخر دقيقة سي مخك ما في حد شيء. صار لكم الاحساس هذايا ولا سمية حسام؟ انه سي بون تحس روحك شريك ما رجعت حتى شيء. بربي ردوا بالكم الاحساس هذاك، وردوا بالكم لو كان تستسلموا له، راهو عندكم كل المعلومات الكافيه اذا انتم مراجعين بالقدر الكافي ومتمكنين بالقدر الكافي من البرنامج نتاعكم. راهو عادي جدا تعاملوا مع ارواحكم كيما جوجل. اي كان حلو احنا توا جوجل، بربي يا اخي خرج لك حاجه مكتوبه جوجل، ما هو يستنى لوردر من عندك انت باش تكتب له. توا جوجل هو موسوعه ولا اوكي، يستنى من عندك لوردر باش هو يفهم روحه فين اتجاه يمشي وشنو هي الاجابات اللي خرجها لك. انتوما هكا بالضبط تحسوا رواحكم الليله، اللي انتوما بتات صفحه بيضاء ما عندكم حتى شيء في مخاخكم، غدوه بحول الله كيف تتحط قدامكم ورقه الامتحان باش تصير نوع من الدغدغه، باش تصير نوع من التحريك لخزينه المعلومات والمراجع اللي عندكم والمكتسبات اللي عندكم، وتنطلقوا في العمل بكل تلقائيه. دونك مثالش خذوا المثال البسيط هذايا نتاع جوجل باش تتعاملوا مع رواحكم، مع الوضعيه اللي باش تحسوها انتم بتيتخ منها لليل بكل اريحيه، وما تقلقكمش الحكايه هذه. سؤالنا الرئيسي ومداخلتنا الرئيسيه التوقيت هذايا، كيفاش نستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي في المراجعه؟ برشا باش يغزروا هكايا ويعقدوا جبينهم يقولوا لي فاش تحكي توا كلام هذا يتقال ليلة البكالوريا. احنا مش باش نقولوا استعملوا الذكاء الاصطناعي في غير محله، احنا باش نقولوا كيفاش يعاونوكم بعض التطبيقات على تنظيم الوقت وعلى تلخيص الدروس والمراجع اللي عندك واللي محضرهم انت بيدك، وهو ينجم يخرجهم لك بطريقه مزيانه، بجرافيك مزيان، ببعض الالوان اللي تعمل لك كارت مونتال، معناها باش تذكر المعلومات. بيان سور من غير ما نحكي لكم على انكي معروف برشا، تطبيقاسيون هذيا اللي تخدم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي باش تذكرك بمعلومات قبل ما تنسيها. أما خير بربي في الفترة هذية كيبدأ بين يديكم تليفونكم، إذا أنتم مجمع اللي باقي شدين التليفون، تجيك نوتيفيكاسيون فيسبوك إنه فلان عمل لك جيم وفلان عمل لك جادور، ولا تجيك نوتيفيكاسيون من عند الابليكاسيون هذية أنكي، تكتب لك فورمول ماتيماتيك، تكتب لك فورمول فيزيك، تكتب لك فورمول شيمي انت صبيتها فيها بيديك. راه نتصور حاجة مزيانة وتكون جميلة جدا، أجمل من النوتيفيكاسيون تاع انستغرام وفيسبوك ومتاع سناب شات الفتره هذيا. فقط اقراها وتعدى. راهي ساعات نجم تطلع لك نوتيفيكاسيون تاع قول باش نجم تستشهد به في الفلسفه غدوه، عادي جدا، وهذه حاجه الحقيقه مزيانه. نحكي لكم على نوشن اي اي لانشاء جدول المراجعه الاسبوعي اللي يتغير تلقائيا بناء على تقدم المراجعه نتاعك. اش معناها؟ انت كيف تستعمل نوشن اي اي باش تقول له اجا نعملوا مع بعضنا جدول المراجعه، هو باش يسالك اسئله، باش يقول لك انت فيش قوي، فيش ضعيف، فيش متوسط، شنو هي الماده اللي تحب تبدا بها، شكون هي اكثر ماده تحبها، يعني باش يراعي لك كيما نقولوا الجانب النفسي، باش تبدا موتيفي انك باش تطبق الجدول هذاك. انت تحب تراجع الصباح ولا تراجع العشيه، يعني باش يسالك بعض الاسئله باش يعاونك على تحضير جدول المراجعه هذاك. تفهمتش انت ونوشن اي اي على جدول المراجعه هذاك؟ انت نورمالمون مطالب انه بعد ما تكمل موديول مثال نتاع سيونس ولا نتاع مات ولا اي حاجه، تمشي للابليكاسيون وتكوشيه اللي هو سي بون اي لي في، معناها داك الكوش الخضره كيما نقولوا. واذا ما خلطتش باش تكمل مثال في ثلاثه سوايع ولا في ساعتينك المحور الفلاني، تحط له علامه او اشاره مرئيه هو باش يقراها معينه. الباهي في الابليكاسيون هذيا اللي هي ريتوه التابلو يتبدل حسب التقدم نتاعك وحسب ليفالواسيون نتاعك. اذا اني جيت نصف النهار وكان من المفروض اني نكمل المحور الفلاني في الفلسفه وحطيت له ملاحظه لاني ما كملتوش، راهو اوفيغ يا ميزور باش يزيدني ساعه على العشيه باش نكمل المحور هذاك. وهذه من اجمل الميزات اللي موجوده الحقيقه في نوشن اي اي، واللي يحب بالحق ينظم وقته ينجم يستعمل التطبيقه هذيا. الحاصل اللي حبيت نقوله لكم انه أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم راهي تعاون في القراية على الأخر، ما تتكيوش عليها هي بركة، لا راهو زادكم منتوما وتحضيركم منتوما، هذيك القاعدة الأساسية وتمكنكم من المعلومات، هذيك القاعدة الأساسية. أدوات الذكاء الاصطناعي هي أدوات تنظيمية، أدوات لزيادة ممكن الشغف، التحفيز، حاجة كما هكا. واللي نحب نقوله لكم أنه السر ما هوش في الذكاء الاصطناعي ولا أنك تستخدمه ولا تستخدم التطبيقات هذه المتطورة جدا، السر في تنظيم الوقت، في أنك تفهم دروسك. البكالوريا ما هيش حرب، ردوا بالكم، أما هي ماراثون. والأدوات الذكية ولا أدوات الذكاء الاصطناعي هي كالصبات الرياضي اللي أنت باش تلبسه وتبدأ تجري بيه. دونك نتصور المشهد هذي كي نتصوره لكم بسيط جدا، معناه أدوات الذكاء الاصطناعي هي الصبات اللي باش تلبسه ويعاونك باش تخلط في الماراثون هذي. من غير ما نفكركم بضرورة النوم بكري، تحافظ على ساعات النوم متاعك اللي انت متعود بها، ما تقراش حاجات جديدة ماذا بيك، ما تتوسعش يعني خارج البرنامج الرسمي متاع البكالوريا متاعك، على خاطر ذاك ينجم يدخلك بعضك شوية ويعمل لك نوع من الارتباك. توكلوا على ربي وتمسكوا بالحلمة متاعكم، وإن شاء الله زينا لكم الكل. أقرأوا الأسئلة كلها، دونك جاوبوا على الحاجات اللي انتم ما تعرفوهم، ما ضيعوش الوقت في سؤال واحد وانت ماكش متمكن منه، وكونوا متأكدين وواثقين اللي انتم أقوى برشا برشا من أي حاجة تتصورها ومن أي حديث يتقال على البكالوريا. خليكم تستلهموا برشا عزيمة من قصص النجاح تاع تلامذة، حققوا أرقام ممتازة جدا ومعادلات ممتازة جدا في البكالوريا، ما تستسلموا مش للصعوبات. تحية من القلب لكل تلميذ بكالوريا غدوة باش يخوض المعركة البيضاء، نسميوها المعركة البيضاء وكها غدوة، وإن شاء الله زينا لكم الكل. وكيف ما حكيت الكلام هذايا إن شاء الله يا ربي وقت اللي تطلع النتيجة نفرح معاكم الكل بنتائجكم وبنجاحكم. 2.0

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال الطبيب المختص في أمراض القلب

0: التدخين. وأضاف على هامش ندوة صحفية تحت شعار التدخين في المغرب العربي نقاشات حول تحدي مشترك أن 20% من الوفاية في بلادنا مرتبطة بالتدخين، وحذر أيضا من استهداف الفئة العمرية بين 13 و15 عاما وكذلك من بدائل التبغ التقليدي والتي أكد أنها ليست آمنة وفق قوله.
1: الإحصائيات ماهيش جيدة، خاطر العالم كامل قاعد يشهد توا في نزول في عدد المدخنين، حتى في شمال أوروبا في شرق آسيا قاعدين الأرقام تنزل. احنا في المغرب العربي احنا 110 ملايين شخص، الأرقام ماهيش قاعدة تنقص. راهو في بالنسبة للكهول عندنا واحد على اثنين يدخنوا، معناتها 49.5% معناتها شخص على اثنين أدولت من ذكر يدخن. بالنسبة للنساء في تونس أعلى شوية، عندنا قريب 2% من الكهول النساء يتكيفوا، فما شكون يتكيف ما تنجمش تفيق به خاطر فما التباجيزم تبدا تابو شوية في بالنسبة للنساء. والتدخين السلبي زاد مهم ياسر، على 7 ملايين يتوفاو في العالم كل عام من التدخين، فما 1.5 مليون راهو تدخين سلبي، يعني واحد لعام تليد ولا سياق تكون زوجة إنسان يدخن هي تمرض ويصير لها تعكرات في القلب والشرايين وإلا أمراض سرطانية ولا أمراض الرئة. يعني 1.5 مليون ما عملوا حتى شيء، تباجيزم باسيف. يعني حتى الاستراتيجيات لازم تتعمل، تتعمل على التدخين السلبي، تتعمل على الشباب اللي احنا قاعد يرتفع الرقم برشا، يعني بين 13 و15 سنة هما السيب نتاع البيع، يعني البيع اللي باش يبيع التدخين حاشو السيبل نتاعه. انا زاد كوقايه لازم السيبل نتاعي تكون الهدف نتاعي اني نمنع ال 13 14 سنه 15، خاطر هذوكم النيكوتين راهو باش يعطي فيهم قوه اكثر.
0: اليوم في سوسة تنفيذ حملة مراقبة مشتركة شملت شارع فرنسا ومنطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة تحت إشراف مركز شرطة البلدية سوسة المدينة وبمشاركة الفرقة الجهوية لشرطة البلدية بسوسة ومصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة. قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط المشرفة على إدارة موقع انكفاضة إلى جلسة يوم 6 جويلية المقبل، وفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. دوريا، كشف وزير الدفاع في كيان الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله اللبناني، وتحمل تصريحات كاتس تهديدات جديدة باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال شن حزب الله هجمات على المستوطنات شمال كيان الاحتلال. أعلن فصيل عصائب أهل الحق المسلح في العراق اليوم تسليم السلاح وفك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. قتل مسلحون 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر في عملية إطلاق نار جرت في مدينة مستكين الشرقي ولاية أيوا الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية التي قالت إن التحقيقات الأولية تشير لأن هذا الحادث ناجم عن نزاع عائلي. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سلام هني على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، واتمتع.

0: رجعني لكم في اللابو 2.0. ساعتنا الثانية نبداوها كالعادة بالأخبار الإيجابية، ودي ما فما فرصة فما ثنية جديدة من خلال لانفو براتيك في اللابو على جوهرة فم. مرحبا بكم
1: انفو براتيك.
0: مساجي لقيت هذا موجه إلى كل الباحثين عن فرص العمل. نحكي على جديد الخطوط التونسية للخدمات الأرضية اللي تعتزم انتداب أعوان بكل من مطار تونس قرطاج، مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير، ومطار جربة جرجيس. هذه فرصة للباحثين عن عمل جديد وألا يحبوا يطوروا من كفائتهم ويعيشوا تجربة مهنية جديدة. هذا البلاغ الأول بالنسبة للشركة هذه العام 2026 في علاقة بفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة، وهذا جديد حسب القانون بيان سور الشغل الجديد في تونس. دونك اون سي دي اي بالنسبة للأعوان اللي باش يتم انتدابهم عن طريق اختبارات في الاختصاصات اللي هي عديدة الحقيقة، وحتى عدد الخطط زاد لا بأس به. دونك أعوان استغلال، أعوان فنيين سائقي وسائل نقل، أعوان فنيين في اختصاص الميكانيك العام، أعوان فنيين في اختصاص كهرباء سيارات، أعوان فنيين في اختصاص اللحام، في اختصاص الدهينة، أعوان مصالح موحدة، وعديد الاختصاصات الأخرى تنجموا تلقاوها في الجدول المرافق لنا على اللايف فيسبوك. من المعطيات الهامة جدا لازم نقدمها للمعنيين بالكونكور هذايا أنه الترشح يكون وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول. دونك ويغلق إذاعة ترشحات نهار الاثنين 8 جوان 2026، وين يتم اعتماد ختم البريد كتاريخ الإرسال. كما نقولوا يلزم كل كونديدا ما عنده الحق كان يترشح إلا لخطة واحدة، وبطبيعة أكثر تفاصيل تلقاها على موقع الشركة مباشرة. نحكي على كونكور شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية. الغدي تلقاو أكثر تفاصيل وخصوصا شروط ترشحها، على خاطر فما شروط تختلف من اختصاص إلى آخر. في أغلبهم السن ما بين 18 كأدنى سن، وأقصى سن ولا السن القصوى هي 40 سنة. رخص السياقة المطلوبة زادة فما برشا أنواع الحقيقة. دونك الخبرة ضرورية في بعض الاختصاصات، هذيك علاش لازمكم تطلعوا على الجدول بأنفسكم ولازمكم تقرأوا كل التفاصيل، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نعاود نذكركم كل التفاصيل موجودة على موقع الشركة بصفة مباشرة، وإلا على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك. نحكي على شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، يكفي أنكم تجوجليوها بيان سور يخرج لكم الليان لول نتاع الشركه، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
1: لابو 2.0.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقوه ومفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش

ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا على التفاعل مع مختلف أخبارنا، وبرشا الحقيقة قاعدين يتفاعلوا معايا شخصيا إنبوكس في علاقة بالتذكير بضرورة التحكم وضبط النفس والاسترخاء، ماكم تعرفوا هذا كل أمور هذيك الكل والنصايح هذيك الكل في ليلة الامتحان قبل انطلاق البكالوريا. وهذه الحقيقة ليس للضغط أبدا، هذه بالعكس باش نوعيكم، باش نهزوا المورال، باش نقولوا إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نسيت معلومة هامة باش نقولها لكم مستمعينا، ومساجي للي باش يعديوا الباك وللي يعرفوا شكون باش يعدي الباك، مسالش تاجيوه على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك في علاقة بالمراجعة ليلة الامتحان. ردوا بالكم، تغرقوا برشا في التفاصيل وتتوسعوا برشا برشا في المراجعة. الكلام هذا أكيد راكم سمعتوه من عند أساتذتكم اللي قراوكم وما عندهم هما تاخذوا نصيحة أكيد. الليلة مسالش استعملوا الابليكاسيون كويزليت. كويزليت هي ابليكاسيون تونسية 100% فيها لي باك نتاع تونس الكل اللي تعديوا في تاريخ تونس الكل. بيان سور اللي يحب يحصر روحه بفتره زمنيه نتاع 10 سنين الاخرانيين ينجم يحصر الانترفال، اللي يحب يتوسع 15 سنه ينجم يتوسع في المده الزمنيه. دونك كي تيليشارجيوها الابليكاسيون اكيد تفهموا كيفاش تخدم. دونك تكتب الماده نتاعك اللي انت تلوج عليها، مثال فلسفه هكا، ولي غدوة الناس الكل فلسفة، باش تلقى بطاقات مراجعة حاضرين على كل المحاور اللي قريتهم في الفلسفة، تلقاهم حاضرين من عند كلام ذا قراو قبلك الباك، واستعملوا البطاقات هذوكما وأدخلوا عليهم تعديلات إذا هما أبوني في الابليكاسيون هذية في علاقة بالبرنامج الدراسي. دونك تراجعوا العناوين الكبرى كما قلت من غير ما تدخلوا برشا في التفاصيل، الملخصات اللي انتم حضرتوهم، وإن شاء الله زينا بالجميع ترتاحوا بالكدي بالكدي، تبعدوا على التليفون، تبعدوا على لي ريزو سوسيو، تاكلوا حويجة خفيفة في الليل، تتجنبوا الكافيين اللي يوتركم بتاتر في النوم، تعملوا تمارين نتاع تنفس مدة 5 دقائق. ونعطيكم كام تاع ابليكاسيون ولا ذكر للذكر وليس للحصر، ابليكاسيون بريث اللي تكتب BREATHE، هذه فيها تمارين تعاون على الاسترخاء والهدوء وضبط النفس كما نقولوا. اسمع شو انت تحب تسمع من موسيقى، من اذكار، من قران، انت حر في اختياراتك، معناها دلل روحك من الاخر الليله، وبطبيعه تحضر روحك على بكري برشا تحضر أدواتك اللازمة الغدوة على بكري، من ستيلواتك الدوبل، من الأدوات اللي تنجم تستعملهم، من بطاقة التعريف، من الاستدعاء متاعك للبكالوريا مهم جدا، بيان سور الريفي متاعك تحضروا، أذيك التليفون أذيك دور الأولياء أذيك بحول الله الأولياء هما يتكفلوا بالمهمة هذية. والله نتفكر بالكديفة موالية إن شاء الله ربي نشحلها وليداتها، هي عندها زوزة أولاد عام سنين في البكالوريا، قالت لي سنة إني باش نشد الباء الخارج باش نقول ربي نشحك وهذا التليفون أكاو ويظهر لي لكل أولياء الكل يعملوا المهمة هذية، تو إن شاء الله حتى حد ما يتحط في الريسك كما نقولوا، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. فقط حبيت نذكركم بزوز تطبيقات هذوما، دونك بريث للي يحب يعمل تمارين الاسترخاء بيان سور منا لليل، وعندكم زادة المراجعة السطحية كما نقولوا اللي فيها الملخصات واللي فيها البطاقات نتاع المذاكرة اللي تلقاوهم في كويزليت في علاقة بكل مادة أنت تحب تحضرها مهما كانت الشعبة نتاعك. بهي الأدوات نتاع التكنولوجيا كيف يعاونوا على المراجعة، وريت في باكك ما فهميش سيموني الريتا، أما نعاود نأكد راهي أدوات تعاون على المراجعة وتذكر المعلومات وليس حاجات أخرى، ونتصور برشا فهموني وإن شاء الله زينا للجميع. شاب جيلاني توت سويت طبعا أغار، ونرجع لكم بعد شوية في اللابو 2.0.

0: No mercy على جوهر اف ام يوصلونا لختام موعدنا اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيله ساعتين من زمان، تركيز كبير جدا على الامتحانات الوطنيه في تونس. ان شاء الله زينا مره اخرى للمترشحين والعائلاتهم والذويهم والمعارفهم اللي اكيد عملوا معهم مجهود كبير برشا، وهنا نقصد في الاسره التربويه والاساتذه اللي قراوهم. دونك تحيات وصلكم من عند ليكيب الكل. حسام الجيد رافقنا اليوم في الديجيتال، جمال بوقديده في التنسيق العام، منير اسماعيل في الاخراج التقني، وسنام هنية كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد، البرامج ما زالت متواصله على راس الساعه، موجز لاخر الاخبار، نعرفوا فيه شنو اللي فما جديد في تونس والعالم. وبعدها يتجدد الموعد اليومي كالعاده مع فريق الرياضه على جوهر اف ام في بلانيت سبور. احنا غدوه ان شاء الله بحول الله يتجدد مشوارنا كالعاده في اللابو 2.0 من ساعتين حتى للاربعة. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باي باي.
1: Labo 2.0.

0: Τόπολ. Αν δεν
1: είναι
0: το ζώμα. Το μικρό ζώμα. 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
2: إلى هذا الموجز الإخباري، يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه المقبل يوم الخميس الرابع من جوان الحالي انطلاقا من 11 صباحا، وينتظر أن ينظر مكتب المجلس في مقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها عدد من النواب وإحالتها على اللجان المعنية. كما يتوقع أن يتدارس مكتب البرلمان في إمكانية تنظيم أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المطروحة قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامة. تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس الدولي للسياحة المستدامة تعزيزا لاستدامة القطاع السياحي الوطني، ويرجى من توقيع مذكرة التفاهم هذه التي جرت خلال ورشة عمل نظمت بالعاصمة ببادرة من وزارة السياحة وبالشراكة مع الديوان الوطني للسياحة حول موضوع تونس الاستدامة الإنسان أولا، مساعدة الديوان الوطني على إرساء خارطة طريق لأجل تطوير السياحة المستديمة اعتمادا على مواصفات المجلس الدولي للسياحة المستديمة. المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي اللاحلوي أكد أن السياحة المستدامة هي أكثر من مجرد هدف، فهي بحسبه إطار فعلي ومسار يقود ويشكل مستقبل تونس كوجهة سياحية واعدة. تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 و19 من جوان الجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 من جوان الحالية. وحسب أرقام وزارة التربية فقد تراجع عدد التلاميذ المترشحين هذه السنة لكل من الامتحانين، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، مقارنة بسنة 2025 حيث يترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدر ب 1,163 مترشحا مقارنة بالسنة الماضية. أما عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد بلغ 203 مترشحين مسجلا تراجعا ب 106 مترشحين مقارنة

0: c'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وثمانية دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للخمسة سويعة كيف العادة ما أبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا باش نحكي كرة قدم، باش نرجع للربطة الثانية وسعداء باش يكون بحضنا المدرب اللي عمل إنجاز وحقق أرقام نجم نقوله محترمة ومحترمة جدا في الربطة الثانية، وكان عنده مساهمة كبيرة في صعود الأمل الذي بحمسوسة المدرب عماد جبلة. نحكي بعد شوية على التجربة اللي عداها في حمام سوسة والنتائج والأرقام في التجربة هذه، وطبعا نحكيه كذلك على بقية الأخبار، ونحكيه أيضا في الجزء الثاني كرة يد، خاصة أنه كانت فما اليوم ندوة صحفية للقائمة الثانية المترشحة لرئاسة الجامعة بقيادة السيد كمال السنوسي. طبعا شوية في الجزء الثاني نحكيه على الجانب هذه. خلينا نرحب بالفريق. استفيق زعبو مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير بضيفك الكريم، مساء الخير بكل الموجودين في الاستوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج أرض الوطن.
1: المدرب عماد جبل مساء الخير، أهلا وسهلا بك عماد.
3: مرحبا بك خويا جمال، مرحبا بسي توفيق وخير كل هنا في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات مشاهدين مشاهدات جوهرة اف ام وجوهرة تي في داخل وخارج الوطن.
1: مرحبا بك. لكن قبل ما نبدأ في الربطة الثانية نبدأ معك أنت، ألف مبروك العزة زعبوب، ألف مبروك العزة زعبوب اللي تحصلت على شهادة الماجستير في علم البحث والحقوق الخاصة. ألف مبروك أختنا عزة زعبوب، البنية هذه نعرفوها عن علاقة بها طبعا ناجحة بامتياز. ألف مبروك لعائلة زعبوب.
2: لا ما نعرفش، سمعت بالاسم هذا
1: قبل. خبير
2: هذا سمعت به بكري شوي.
1: البنية هذه تعرفها؟
2: يمكن.
1: اي تعرفها مش هذه اللي توصلك ديما وتجيب تعرف هذه بنتك هذه اللي ديما تغيب وتطلع لتونس على خاطرها.
2: هذيك هي سيدي ما قصرتش.
1: مبروك.
2: يعيشك بارك الله فيك جمال، يعيش خويا.
1: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: الحمد لله.
1: ما زلت
2: ثانية طويلة ما زلت. اما الحمد لله ما قصرتش، يعطيها الصحة، ألف مبروك ليلها ولكل العائلة. وتعبها ما فيش خسارة.
1: فما احتفالات من قدام الدائرة؟
2: لا مازال مش اليوم، خاطر تو مازلنا كي سمعنا النتيجة.

0: Bento.
1: Bento, unë që andamu. Bento, Bento. Unë e tonë fi peni.
0: Më brukë, ma e
1: bërë. Aja, më rrë.
0: Më brukë, më rrëkët, më kajë.
1: Më demë si munire në.
0: Skana ljom, skana ljom.
1: Lele, lele. Dime, në stënë, u hatë munire bëda hadër më ujudë ma.
0: Ja, u hadër, më
1: ujudë. A, më ujudë lë munire.
0: U hadër,
1: më rrëbë.
0: Normal, ma ujës ma të telefon, të adë direkt, ma të më mësës, më brukë. أنت بروس خان اليوم نحضروا حاجة مخير.
1: أنا نحضر
0: حاجة. حاجة مخير. غتر عزة تسحق مخير.
1: لا تسحق حاجة حلوة ولا حارة؟ قول لي من
0: لا بس خانة حارة معنا بنعمل بها.
1: جيبوا حاجة باردة.
0: حاجة باردة، أوكي. أه يا سيدي نحكيو على الرابطة الثانية، إذا ضيفنا عماد جبل هو لاعب سابق، مدرب شبان، مدير فني ومدرب مساعد، إلى وصولا وارتقاء إلى مدرب أول للفريق. ثم ثلاثة سنوات الأخيرة هو مدرب أول للفريق، نحكي على أمل حمصوصة، يعني لاعب في أمل حمصوصة، درب الشبان في أمل حمصوصة، مدير فني في أمل حمصوصة، مدرب مساعد في أمل حمصوصة، ثم مدرب أول لثلاثة سنوات الأخيرة، واللي طبعا برز خاصة في الموسم هذايا، في الموسم هذايا بالرغم اللي ما كملوش، طبعا نفهم علاش ما كملوش. دونك ألف مبروك. وبعدين عماد قدام وزاد فما تروفي كان تحكينا عليه. عماد شنو التروفي هذا اللي جبته معك؟
2: والله فما اليوم جينا متوجين بزوز حاجات الحمد لله. الحاجه الاولى هي الميداي هذه نتاع الطلوع اللي خذيناها المباراه الاخيره، والتروفي هذايا صار في التكريم نتاع الحفله نتاع ساره الابطال اللي صارت نهار الاحد.
0: قاعدين نشاهدوا في الصور منها زاد
2: نهار الاحد في الليل. الحقيقه كان فما تكريم للاحسن مدربين واحسن لاعبين، تشكيل المثاليه نتاع الموسم للرابطه المعاهده الرابطه الثانيه، تكريم لبعض الاعلاميين، برشا حاجات معناها الحمد لله. قاعة تكريمية من بين أفضل المدربين في الرابطة المحترفة الثانية.
0: طبعا خلينا نتعدى ونشوف الصور الكل نيس ماذا بينا الصور نتاع الاحتفال هذا اللي صار البارح.
1: فما صورة
0: زادة مع رئيس الأمل السابق وعضو الرابطة.
2: تحية خاصة، تحية خاصة سي نوري القنطاوي. الحقيقة معناها حابين نجدوه معناتها بأكثر تفاصيل. الحقيقة لهم كان المساهم البارز الحقيقة في الصعود هذا، لأنه ما تنساش سي نوري القنطاوي كان هو في أول الموسم وتخلى على الرئاسة بحكم أنه مشي في المهام الجديدة كنائب رئيس الرابطة المحترفة. إن شاء الله ربي يوجه خير ونتمنى له كل خير. وشفنا حتى في السهرة نتاع سهرة الأبطال الحقيقة شفنا الفالور كبيرة نتاع السيد هذايا، قداش الناس تحبه وقداش الناس تقدره وقداش هو يحب ولاد جمعيته، وقداش يعطي قدر لولاد جمعيته، وقداش يكبر جمعيته قدام الناس الأخرين. حقيقة تحية كبار جلالة سنوري القنطاوي اللي الرجل هذايا ما نجم حتى حد ينكر فضله على مرضي بحمصوصة. مسير باش يد مسير 20 سنة في حمصوصة، وحتى تخرج تقعد ديما الدعم في جمعيتك واقف مع جمعيتك. انا شخصيا معناها راهو تقريبا يوميا مع بالتليفون يسال على جمعيته، برغم اللي مشي في مهام جديده ما نجمش يكون حاضر ولا يجي ولا يعمل اي حاجه، لكن ديما يسال على جمعيته يطمن على جمعيته. كنت باتصال تقريبا مباشر في كل وقت معاه تقريبا طيله النص.
0: باهي دونك والبرشا تسالوا قالوا يعني اش بك انت موجود في السهره؟ يعني اش بيعي عماد جبل موش اسم اخر من حمام سوسه؟
2: والله نقول لك تفاجئت سي جمال وقت اللي مشيت لسهره الابطال نهار الاحد. كي نشوف معناها اعضاء الجامعه واعضاء الرابطه والحفاوه الكبيره لقيتها غادي كاي الامانه مع بحضور سي نوري القنطاوي، والناس جبدت لي وحده من غير ما جبدت، قالوا احنا اليوم كرمنا الناس اللي تستحق على الموسم كامل. فما دي ستاتستيك تحكم فينا، فما سالوا معناتها الفنيين، سالوا الصحفيين، معناتها مش جاي وزار الاختيار معناتها
0: يعني الارقام،
2: فما ارقام
0: اللي حاضروا في السهره هذيك بالارقام
2: بالارقام
0: مش
2: دعوات. جاء معناتها حتى تسال السؤال هذا وقالوا حتى المقدم برنامج قال مش معقول مش 51 نقطه الامريكي بحمصوصة صعد ب 51 نقطه، 47 نقطه مع عماد جبل الله ما نجموش نكرموا واحد خلف عماد معناها. الحمد لله معناها ديما نقول مع عماد جبل خذ التروفي، لكن هذايا راهو مش في شخصياني، راهو هذايا كاطار فني كامل خدم معايا، واحنا ما ننكروش جميل، وديما اي واحد يخدم معنا ويعاوننا ويقف معنا مالينا كان نشكروه. الاطار الفني فرصه عرفت جبدها سي جمال، نشكر ماهر الميري اللي كان معايا كمساعد مدرب، نشكر سي العزعوزي ناس العزعوزي من احسن المعدين البدنيين الحقيقه، سي بيرم عبود خونا وزميلنا كمدرب حراس، سي يسري بوسعيد كيني من وراه ديما نقولوا، سي جمال الهريش الطبيب الفريق، سي مهدي جديدي، سي جلال الدحمان يونس الدحمان نظم الاطار الطبي معناتها كفاءات تونسيه مش حتى على مستوى حمص على مستوى تونس كامله. حب نشكر جنود الخفاء اللي موجودين تعرفهم انت سي جمال كيما سي لطفي قريعه وسي منور القلي اللي ما يشوفهم حتى حد لكن يقوموا بدور كبير. شكرا كبير للهيئه السابقه اللي بقيت سي نوري القنطاوي بدات بريباراسيون، وشكرا للهيئه الموجوده هذه، وشكرا جماهير الامارات بحمصوصه، شكرا للاعبين خاصه اللي كانوا رجال فوق الميدان من اول موسم لاخر الموسم. انفسهم، والحمد لله وقت تكثفت الناس كل هذه وكانت موجوده بقلب وربى بعضها تحقق الصعود، وهذا اهم حاجه اللي احنا شفنا جماهير الاماره اللي بحبسها فرحانه وقت خرجت بعد ماتش حملم، شفنا معناها هبه جماهيريه غير مسبوقه، شفنا معناها فرحه هستيريه لاني حضرت التوزيع ربع مره الاماره اللي بحبسها يطلع للرابطه المحترفه الاولى، لكن الفرحه اللي شفناها المره هذه فرحة هستيرية، احتمال خاطر ما كناش فابوري، احتمال حتى واحد ما كان يتصور الأمل باش يظهر بالوجه هذايا وإنه باش يصعد معناتها الصعود الصاروخي هذايا ويحافظ على مرتبة الأولى لآخر الموسم، هكا علاش نكون شفنا فرحة كبيرة، فرحان برشا لفرحة جماهير الأمل.
0: أعطينا أرقام عماد، عندك أرقام قياسية دي السنة عملتها راهو يعني 47 نقطة تقريبا
2: في 20 مباراة، 47 نقطة في 20 مباراة تقريبا 15 انتصار وزوج تعادلات 3 هزايم. داخل القواعد لعبت 10 مقابلات انتصرنا في 9 مقابلات وانهزمنا في مقابله، وخارج القواعد لعبنا 10 مقابلات انتصرنا في 6 مقابلات تعادلنا في زوز وانهزمنا في زوز. عماد الكيلاني اخونا عماد الكيلاني عطانا رقم عجبني برشا الحقيقه، عماد جاب الله احسن معدل نقاط بين جميع مدربي البطوله 2.35 في كل مباراه، معناها رقم هذا راه ماهوش سهل بالحقيقه، ماهوش سهل بالكل، وبالرغم من هكاك معناها كملنا تقريبا 51 نقطة اللي هو رقم محترم جدا في الرابطة المحترفة الثانية، عندنا أحسن خط هجوم ب 40 هدف وأنا في 20 مقابلة مسجل 35، عندنا أهداف البطولة نورماني ب 19 هدف، اليوم عندنا علي بن حسين وعياض الحولي ناسين بوقديد على أنظار المدرب بوجلبان في الإيفان تروا، معناها شوريك هذوما شبان طلعناهم راهو مجرد توا طلعناهم ولاو يلعبوا دي تيتولير وجلبوا الأنظار، معناتها مو ساهل هذا الكل باش يكون فرد معناها موسم. انتصرنا على المنافسين المباشرين نتاعنا اللي هما اتحاد تطاوين الي روتور 2-1 و 2-0، وانتصرنا على حملان في الالي انا 0 اللي خلانا هو التعادل في حملان في الماتش الاخراني خلينا احنا فابوري على الناس الكل، بالرغم تلاقينا في 51 نقطه 3 فرق كان الامل يضوي حمصوصه هو الفابوري بالمواجهات المباشره، خاطر احنا في الالي ربحناهم تقريبا في 3 مناسبات ربحنا حمصوصه ربح المنافسين المباشرين نتاعو.
0: ولكن بالرغم الارقام هذه وقع الاستغناء على خدماتك وبرشا طرحوا السؤال قبل 3 جولات تقريبا،
2: قبل زوج جولات
0: اليوم عماد ينجمش يقول لنا شنو الاسباب، لانه رئيس النادي وقت اللي جاب حضرنا سالناه وجهنا له السؤال قلنا له علاش تم الاستغناء على عماد جاب الله، اجابته كانت واضحه وصريحه، قال هذا شان داخلي، قال من صالحه هو من صالح عماد جاب الله ومن صالحنا احنا انه ما نقولوش على السبب، خلى برشا تاويل وفما برشا اتهامات فما يعني برشا قيل وقال يعني كلام هكا يتقال كبير الكلام، ولكن ما نعرفوش الاسباب الحقيقيه اليوم، هل عماد ينجم يقولنا الاسباب الحقيقيه
2: اللي مادام رئيس النادي قال لك شان داخلي باش نضم صوتي الصوت ونقول اللي هو شان داخلي، لكن نضيف اضافه صغيره لكن مهمه برشا سي جمال، انا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطر
0: اباي
2: اي
0: لا ما لهاكش
2: انا جاب تحكي لك كان عنده باش يحكي كان عنده هو جرأة باش يحكي تو يحكي هو سيلش.
0: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
2: نتشرف به جدا جدا، وكان تعود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطره.
0: الصفيقه هذه تولي اثنين اخرى راهو تولي تاويل اخر تولي تاويل اخر لانه عماد تو فاجانا بالاجابه.
1: لا يراوغكم وعمل مراوغه ممتازه جدا.
0: راوغني ولكن في نفس الوقت يعني لمح للسبب اللي قد يكون سبب داخلي بالحق
1: ذكي
0: ولكن قد يكون هذا مش يتعلق به هو، لانه ما فماش واحد يتشرف بسبب ربما بتهمه او بحاجه ما اكيد
1: شوف.
0: اجابه او تفنيد لبعض الاحاديث نتاع اللي سايره في الكواليس فندها بالكي
2: سي جمال ملاحظه
0: فما اتهامات
2: سي جمال في 10 في 5 ثواني ما ينجمش المقدمه عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل لك شبحه مسوسه باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعية مستحيل مستحيل
0: واضح.
1: شوف يا جمال خلينا نعطيو حق الرجل هاني نذكر وقت اللي استدعينا سي نوري القنطاوي في بدايه الموسم واش بدنا له؟ قلنا له كان تتذكر شكون المدرب القادم تاع امل حمام سوس ديريكتومون نقص قال
0: باش نرجع قبل
1: نرجع
0: عماد جبل
1: عماد جبل
0: بالرغم صار قبل الخلاف راه ولكن باش تعرف لو كان جا ماهوش يؤمن
1: بالسيد
0: هذا ما يعاودش يعطي فرصه اخرى باش تبدا الامور واضح
1: ما هذا كان تو يلزم الناس معناها
0: تفهم
1: وتعرف علاش دونك وقت اللي سنوري قال اللي راني نامن بالقدرات نتاع المدرب نتاعي وشكر المدرب السابق شباب القيروان برمضان نوجه له تحيه بالمناسبه وقال راني باش نجيب عماد نامن قدراته ونكمل امكانياته ويعرف المجموعه ويعرف حمام سوسه
0: من غادي الانطلاقه
1: من غادي بدات الانطلاقه ومن غادي بدات الانتصار تلو الانتصار دونك العمل ما جاش ببلاش، جاء على اثر مجهودات كبيره قام بها هو وكما قال. والحاجه اللي عجبتني في كلامه اللي معناها كان متواضع وكان معناها صريح واعطى حق الناس الكل
0: بالرغم اليوم ما عطاو شي حق.
1: باش نجيب علاش
0: باش نجيب من بعد باش نسالوا علاش
1: خلنا نعطيني حق زاده الناس خاطر لانه راهو النجاح
0: جماعي.
1: جماعي هو يشابو طول الموند وهو اللي قايد السفينه وهو اللي خلقك الجو هذاك في الفستير وعمل ملاعبية اللي في بداية الموسم ما كناش نشوفه في نفس الإمكانيات متاع الملاعبية في آخر الموسم. أول شيء فما تطور فردي للملاعبية اللي شفناه في آخر مباراة مع حملف مستواه متحسن فردي وجماعي. دونك هذاك ما جاش بلش لياقة بدنية زاد نفس الشيء أنا المكونات الكل متاع الفريق تحسها كل مرة البروغريس والنتائج ما هيش تكذب وقت اللي يقول لك معناها ستة انتصارات خارج أرض الميدان معناها وفاز على المنافسين المباشرين وشوف الكم الهائل من الأهداف اللي تسجل وعنده أحسن هداف في البطولة. دونك فما عمل ما جاش بلاش تبقى خروجه وأنا باش نرجع الخروج معناها كلام صحيح فما شيء غامضة في الخروج معناها ولا واحد يتقبل مدرب على بعد خطوتين للصعود والهيئة المديرة تقول انتهى المكتوب ومخلي الامور بيناتنا وكويزين انترن مش نشوشوش على الفريق بعد الصعود تو نحكيو شنو الاسباب اللي خلات عماد
0: لكن ما تحكيش
1: ولكن لحد الان ما تحكيش هو ما حبش يحكي لانه الناس كل تعرف
0: ما اجابته ذكيه
1: القراف في حمام سوسه
0: فند برشا حاجات باللي جابها
1: شوف القراف في حمام سوسه عطاو الحق
0: لعماد
1: اعوي ولكن بون الراي العام اللي بعيد شويه على حمام سوسه ما يعرفشني الاسباب ولكن
0: وانت تعرف الاسباب
1: انا نعرف الاسباب اما نحبوش ندخلوا لانه تو مش وقته
0: لا مادام ما قالش هو
1: صحيت
0: ما قالش هو لكن هو بذكاء فند اما عماد وقت اللي جابك اول مره
1: سنوري
0: سنوري قنطاوي كان عندنا حوار عملوا انس شرف الدين معاك في اول حصه تدريبيه رجعك تسمعوا خلينا نسمعوا مع بعضنا
2: فيما يخص عماد وفرحة الجمهور تعرف أني عندي علاقة خاصة بحمام سوسة عندي علاقة خاصة بالجماهير عندي علاقة خاصة بالإطار الإداري عندي علاقة خاصة باللاعبين كما تعرف أني عشت هنا معناها هذه دارنا يعرفوني لأني كنجي جدونا فون لأني نعطي من روحي لأني ما عادش خاوم في حد شيء إلا في مصلحة الجمعية هكا علاش يمكن هو الفرحة تحكي لي أنت من المنطلق هذا كان يعرف عماد باش يجي شو اللي يخاوم في حاجة برك هي مصلحة الأمن الرياضي بحمام سوسة إن شاء الله نكملوا اللي عملوا سلاح برمضان نكملوا عليه ونخدموا عليه ونزيدوا عليه حوايج نجموا نصلحوه باش نصلحوه ونصلحوه واللي باش نجموا ندركوه ان شاء الله في ديسمبر ندركوه وبحول الله الامل راه عنده رجال وعنده اللاعبين نتاعو وعنده الناس اللي ما تخليهوش بحول الله التابلو تتقلب بحول الله.
0: انا نحب نحييك عماد على الحوار هذا تعرفش علاش ابار انك تفهم فهم المجموعه وانك تعرف كل كبيره وصغيره انا نحب نحييك على خاطر شكرت المدرب اللي قبلك اللي هو
1: سلاح بيه برومبا
2: لا كنت نزيد نشكره مش اول مره وهو مش نعاود نشكره مره
0: حتى ولو ما نجحش برافو
2: باش نعاود نشكر سي جمال خاطر نقول صار لنا في الفرصه الحقيقه سي حبيب رمضان ديما نقول راهو اكبر مني سن وقدر الراجل محترم جدا وانجازاته تحكي عليه ومش استنى في عماد جاب الله باش يثني عليه وراهو قلت اني راهو في اول عام كون مشات شي رجلته مش معناتها المدرب راهو خايب راهو ساعه ساعه الكره الظالمه ساعه ساعه الكره ما تمشيش معاك ساعه ساعه فما دي بليسير فما غيابات فما حوايج تحكم فيك لكن راهو ما ينقص حد شيء من امكانيات ومن احترامنا للسيد هذا اللي نقول كل احترام وعلى فكره ما يتواناش في حتى مناسبه باش يبعث لي معناها ميساج تحفيزي وباش يهنيني وقال لي راهو اللي عملتو انتم يعملوا حتى حد ويعطيك الصحه نعاود نوجه له الشكر خاص الدو بوان اللي جابهم اللي احنا سوادي زون نحكيو عليهم نجم نكونوا مساهمين في صعود الامل بحمسوس
0: برافو دونك الحوار هذا تتذكروا مليح هاي الساعه الصوره اللي انت وسنوري قنطاوي ماذا بينا نشوفوها صوره باهيه مادام تعترف بالفضل وخاصه هنا فيها يعني فيها زاد اللعب
1: الهداف شو اسمه
0: الهداف نور ماليا
2: معنا الجواز نقول عليهم
0: تو
2: اليوم خذينا البارح في التكريم تاع نهار الاحد خذينا تقريبا النصيب الاكبر من الجوائز معناها خذينا جائزه هداف البطوله اللي هو نورماني خذينا عندنا ثلاثه في التشكيله المثاليه زوز في التشكيله الاساسيه اللي هما الحزقي محمد امين الحزقي ونورماني اتاكون والياس الطيف في التشكيله الاحتياطيه مع الامين الحزقي احسن حارس في الموسم تقريبا نور روح بثلاثه جوائز الحزقي روح بزوج جوائز وانا روحت بجائزه كان عندنا النصيب الاكبر في على صورنا مع الرئيس نتاعنا اللي هو تقريبا نقطة الالتقاء بيناتنا خاطر هو جابني يعني سنون القنطاوي في أول موسم هو اللي جاب الحزقي وكان معه نور وكل شيء مع تقريبا صورة معبرة
0: صورة معبرة ترى خلينا نعاود نشوفوها مرة أخرى حسين الصورة دي تجمع يعني الفريق اللي تألق هذا الموسم
1: اللي تم بناؤه من
0: تم بناؤه به هل تم تجاهلك عماد لأنه في وقت ما اتصلت بنا ودخلت كان عندك تدخل صغير معنا، هل تحس أنه ربما وقع تجاهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ مانيش عارف، نقول ديما نقول ربما سهو ولا لا.
2: أنت هو مش مستحف. إحساس، هو مش إحساس، أنا حكي ولا حاجة واقعة يعني، ما حاجة حوالي شفناهم بعينينا وسمعناهم بأذنينا، معناها معناتها ناس مشيت لحد رياضي، ناس مشيت عندكم أنتم هنا، ناس مشيت في في في إذاعات أخرى. وعماد جاب الله يتذكر إذا كان المذيع استفزهم بحديث وقت اللي هو العادي أنك أول حاجة أنا كمسؤول أول حاجة من جمش ننسى سنوري القنطاوي، وأني كفني ولا حتى كمسؤول من جمش ننسى عماد جاب الله اللي جاب معايا 47 نقطة، معناتها حتى كي يقولوها يمر مرور الكلام تحس معناتها تطير ملام، معناتها نهدي المتوجي مدرب مساعد، معناتها جيبوا أنت وتفرضوا أنت وتحطوا أنت وتعطيه الإمكانيات الكل وتعطيه الصلاحيات الكل، وأول تجربة سنيور غير ويعمل 20 سنة ما تشيوش الفرصة هذه باش ينجم يطلع للآ نجم كاريير بتاع انترنور يوفا ويعرف سيتافير وما يعملش هذا الاكسسيون للا. واني قلت ولدنا ولد حمسوسه ومعناها ميسيرش خلي يحضر على الانجاز هذا كل شيء، ومن بعد تجي في كلمه مع عشر نهدي الانتصار لخونا عماد، معناها مثلا نعرف الهدايا يصير للزوجه يهدي
0: كما استفيق
2: من صحيتي للبنت. اما عماد جاب الله كنت نستنى باش يقولوا مع تبارك الله فيه على الشيء اللي عمله، ويجي يلقي مجموعه هكا ورد هكا كما قال سي توفيق ويعطيه حق الناس واعطاني فرصه وبارك الله فيه، ومعناه تطلعوا على الضيا راهو يرجع
0: اليوم تحكي المدرب
2: نظر يكون رماره وما صارش الهيئة نفس الشيء. إذا كنت موجود جابني سلوري خير سي منتصر كان رئيس، ما أنت موجود ما تعرف كل شيء، يعرف كان فما وكان فماش، وعلاقتي بيه كان طيب برشا على فكرة. معناها كان ينجم يقول بارك الله فيه المدرب جي وخدم وعمل برشا نتائج باهية، حتى كان خرج ما نعرفش لسبب أو لآخر أخوي يلقى الخير بارك الله فيه. أي نعرف مدربين سي توفيق يخرجوا في جمعياتهم ما ربحوش حتى ماتش ويخرجوا بالتكريم ويكتبوا لهم في الباج بارك الله فيه على اللي عملوا معانا وكل شيء. عماد جاب الله من 20 ماتش جايب 47 نقطة من جوز نقاط 49 نقطة، حتى كلمة في الباج مش موجودة. نعطيك حاجة أخرى سي توفيق، فرجت حتى على حد الرياض عماد جاب الله عباره مش موجود، ماهوش معقول في منبر اعلامي كيما هذاك، معناها في الوطني الاولى لما تتجاهلني ماهوش معقول وقت اللي اي نطلع في اي منبر اعلامي وفي اي حاجه نجبد الناس الكل، ما فيهم سي حبيب رمضان حتى الميري حتى الرؤساء نجبد الناس الكل باش نعطي مريت نتاع الناس الكل. نعطيك حاجه اخرى، الباج نتاع حمصوص الايمات هذه احنا اربع زدعات جابوهم لنا بعثوهم لنا نتاع تكريم الابطال، ثلاثه جويرات ومدرب، تجي تلقى في الباج محطوط ثلاثه الجويرات، نلقى واحد مهبط ستاتيو مهبط لي يعني الواحد نتاعي ومتاع حمسوسه، قال لهم بربي السيد الله يا اخي كان في موزمبيق ولا كان في حمسوسه خلينا نفهموا. خي تو كنت نجم تهبط اربع دعايات تهبطهم الاربع، علاش تهبط ثلاثه جولات تخلي لهم ترنر؟
0: وش هي الاسباب عماد؟ نحس اللي فما اسباب
2: ما فما يعني حتى اسباب، ريتهم تشوف فيهم الكل، ريتهم تشوف فيهم الكل علاقتي بهم طيبه جدا، كانت معناتها علاقه
0: ممتازه. لا هكا ما نجمش تكون طيبه، لا بالكلام تاعك ما نجمش تكون
2: طيبه. قلت كانت في وقت ما طيبه جدا. شنو هو اللي بدل الحكايات؟ مانيش انا جد مش عارف راه نضحين بعضنا، انا قلت لك السبب اللي نعرفه انا الرئيسي نعرفه، لكن مش تبدل معايا انت بالطريقه هذيك بصراحه حاجه تجيب لي استغراب.
0: كلامك هذا موجه لشخص ولا للمجموعه؟ نبدا نفهم هذا، انا عندي طريق موجه لشخص ولا للمجموعه؟
2: والله هو موجه لشخص، اما الشخص عممها على الناس الكل.
0: فوالا دونك اي واضح هكا واضح. باهي المستقبل هل يعني عماد مازال دائما على ذمة الفريق في اي لحظه، ولا انتهت المغامره مع الامل في على الاقل في الوقت الحالي؟
2: نسي جمال ما يجي حتى حد ينحيلي من الامل يعني كماشي انترونور راني في الجراندان نشجع غادي كي حد ما نجمش تنحيلي من الامل، تنحيلي في الجمعيه ما نجمش تنحيلي. انا وقت اللي خرجت ماتش قرقنا مازال زوز ماتشوات وفاكر الغصه وفاكر في الغصره والدنيا، ولا عملت رياكسيون ولا قلت بيهم وعليهم ولا عملت حتى شيء، بالعكس عملت فيديو متاع الناس متاع تشجيع، وعملت دو فيديو عملت واحد قلت لهم راه حمسوسه راهي اكبر من عماد جبل ومن الناس الكل، مش مهم عماد مشي ولا جي ولا اسباب شنية، المهم لما يضيف راه محترف الاولى. وعملت فيديو ليله الماتش وقلت لهم رانا احنا قادرين بحملهم باش نمشيو باش نربحوا باش حتى باش نعدلوا، وقادرين باش نكون في محترف الاولى باش تشجيع الاولاد، خاطر كلهم صحابي وكلهم اولادي كلهم تشوف فيهم الصغار والكبار كلهم صحابي، فما واحد ما عطاهوش حقه اخر بار عماد جبل، وش حاب نعطيه حقه بالمنبر هذا اللي هو مصعب ساسي. مصعب ساسي راهو انسان قبل ما نكون جوار، انسان تربيه اخلاق كوره اللي تحب انت سي جمال، تجاهلوه بدرجه غير عاديه، مش معقول راهو اللاعب هذايا راهو وصل لجنة المنزل بورقيبه والله لهم تراني يوم نهار ساقو يطلع بها ساقو ركبته في حاله، جيب كهربته جيني منزل بورقيبه يلعب تيتولير 90 دقيقه يختاروه احسن لاعب سجل هدفهم تاع الانتصار واحد بلاش، الزعما شافوش الامور هذه ما نجموش حتى نجبدوا الاسم نتاعو نذكروه. خي شنو في الاخر راهو ملاعب معانا وعمل معانا برشا ماتشوات وعاوننا برشا ومصعب ثالث عام هذاك مش نحكي حتى على السنة
0: عملنا
2: وتعملوا يستحق كل خير
0: وتقدير
2: كل خير لحظة كل خير ما نجموش الجيل لعبات كيما هذه ما نجموش الجيلوها سي جمال
1: برافو ليك بصراحة
0: تعليق من عندك استفيق باش نرجع له في آخر سؤال
1: لا لا برافو على عطاء كل الناس
0: حقها
1: سوى الناس اللي خدمت واللي بدات واللي كملت واللي
0: حتى المختلف معها
1: أي إنسان أعطاه حتى إن شاء الله لعب حتى خمسة دقائق لأمل حمام سوسة أعطاه حقه وهذه الحاجة الميزة اللي ما تقاش في برشا مدربين لأنه هذاك شيء من الكبار الناس اللي تعترف بالجميل نتاع الغير وهك علاش اللي عماد جبل يحبوه على خاطر تصرفاته وعلى خاطر أسلوبه وأخلاقه والمعاملة متاعه سواء مع الملاعبين مع المسؤولين مع الناس الكل أنت تتصور عماد كان جاء إنسان آخر وحقود تلقاه في الرومبوان بتاع حمام سوسة وقت اللي الكار جاي من تونس يبان سيدي هو من الأوائل اللي في الرومبوان ويستنى في اللاعبين نتاعه
0: مش يفرح معه تعامل دونك مع مدينته
1: دونك فوالا دونك انسان غيور ولد انا ولد حمام سوسة لعب فيها عطاه دمه تعب فيها وتعرف الناس من البي ماهي سهله مش اللي يجي راهو يطلع فريق دونك برافو برافو برافو على العمل نتاعه
0: واحترمته
1: برشا اليوم خاصه وقت اللي تعامل مع كل المحيط اللي معاه بأسلوب حضاري برشا
0: واحترام نختم مع عماد عماد الفريق تو انت تعرفه منيح هل الفريق هذا قادر بالمستوى اللي عنده بالمجموعه اللي عنده قادر باش يصارع الكبار في الرابطه الاولى ولا يلزم خدمه
2: بيان سور سي جمال ما نكذبوش نحب ديما ناخذوا لي زيكزومبل الباهي اللي شفناهم في تونس من عمران ولا غيره راه ما يلزمناش الجمعيه نبمبرديوها وما نجيبوا جولات اخرين لا لازم نحافظوا على النواه الموجوده غادي خاطر عندنا ولادات صغار بالحق عندهم معنا كاليتي كبيره برشا حافظوا على الستاتور نتاع الجمعيه غادي كي وبيان سور لازم ندعموهم في البي ما عندكش حق في الاجانب كيف عندك حق في الاجانب تنجم تجيب ثلاثه اربع اجانب باهيين ينجموا يهزوا معك الجمعيه ويهزوا معك الحمل اما الحقيقه راهو المجموعه الموجوده نحب نشكرهم الجولات الملعبيه فردا فردا الحقيقه معناتها كانوا رجال وكانوا معناتها سوليدير ضحاوا بالحق راهو مش ساهل راهو عام صعيب تعدى راهو عام صعيب في مجموعه الحقيقه حديثيه الامور الماليه
0: قالوا لي امركم به لاباس
2: لا الحمد لله ما نشكر واحد اللي تعرفني يمكن حتى في اختلاف معه اللي هو حبيب البريك
0: اللاعب
2: الحبيب البريك لانه ساهم بجزء كبير خاصه ماديا بصراحه الراجل عاون بدرجه غير عاديه مش نجموش احنا تو نحن
0: نقعد
2: نحكي لا يمكن تجاهل ولا نجموش نتجاهل مثلا ما عادش سعاد المرجان ولا فهم النيفر ولا سامي القندوز ولا زهير الشاهد الرؤساء اللي قدموا لي نهار طول موجودين بالتليفون معايا نجموش نتجاهلهم نجم نقول سلسله المرادي اللي تعاون في جمعيه تقريبا 300 و 350 في العام اللي هم المرحوم ناجي الميري
0: وخلى اولاده
2: من بعد الوقفين للجمعيه نوجه لهم تحيه وكانوا ديما متواجدين وسباقين باش يقدموا الدعم للجمعيه نجموش نتجاهلهم هذوما الناس الكل كانوا واقفين ايد واحده للجمعيه هكا علاش حمار حقق الهدف المنشود اللي هو الرابطه المحترفه الاولى وصدقني والله يا سي جمال لا نقول فيه لا معناها شعبويه لا حد شيء راهو الفرحه اللي شفتها في العيالين الناس في النهار تاع حمام لنف والله تغنيني على عماد جبل وتغنيني على كل شيء مراه كبيره عزوزه تجي تحملك تبوسك لا تعرف كوره ولا تعرف معناها طلوع ولا تعرف معناها هبوط اللي فات ان الشيخه وشافت المدينه نتاعها شيخه وهي شيخه جاي حملك وتبوس هذيك حاجه بالنسبه لي انا ما شريهاش لا بفلوس ما شريها بحتى شيء
0: يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق عماد دونك ما نجموش ما سابق الاوان باش نحكيو على تجربه جديده لعماد مازال
2: بقرا نتاع شويه وبعد
0: نرتاح شويه
1: ان شاء الله
0: شكرا لك عماد ان شاء الله بالتوفيق كلمه صغيره استفيق
1: تقول ان شاء الله نتمنى له النجاح في مسيرته و صورة حلوة اليوم خرجت من عماد
0: جبل
1: وربي يوفقه في المستقبل
0: حقه بال
1: لا والله يا جمال شوف انا شنو اللي خلانا بعد ساعات معناها نكران الجميل
0: مش به مش به
1: هذاك هو اللي معناها خلى بعض المدربين تهرب وخلى بعض المسؤولين تهرب وخلى بعض رؤساء النوادي تهرب لانه الغلب هكا عندنا شويه نكران الجميل الله يهدي المرحله
0: ناخذوا كل حاجه
1: اهم شيء ناخذوا الايجابيات
0: اكل تحفظ عليك التروفي مهم جدا عماد جبل مدرب موسم الرياضي 2025 في 26 راه مهم جدا افضل تكريم اكل ميداليه نتاع السعوز هذاك تكريم ممتاز تحيتنا ليك نواصلوا بعد الموسيقى

0: جديده.
1: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة، برافا.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
2: نرجع في بلانيت سبور، نغير الاختصاص، نقعد في الرياضات الجماعية ولكن نحكي كرة يد. كرة يد اللي تعيش طبعا سباق انتخابي. كنا البارح حاضرين في الندوة الصحفية للقائمة الأولى، قائمة الرئيس الحالي السيد كريم الهلالي، وكذلك كنا حاضرين اليوم في القائمة الجديدة المترشحة، قائمة السيد كمال السنوسي. وطبعا تابعنا كل الكواليس. خلينا نرحب ساعة بالمدرب المختص في كرة اليد سيد حبيب ابراهيم. مساء الخير، اهلا وسهلا بك حبيب.
3: مساء النور جمال، مرحبا بسي توفيق بسي انيس وكل الحضور، مرحبا بمشاهدين ومستمعين جوهرة فام وجوهرة تي في.
2: طبعا حبيب قاعد تابع انت في الانتخابات في المراحل،
3: مهم جدا انتخابات مهمه الحقيقه في كرة اليد التونسيه في مفترق الطريق بالانتخابات هذه، باش يكونوا مهمه برشا، لانه المكتب الجامعي اللي باش يجي في الفتره الجايه عنده مهمه صعيبه برشا، ماهيش سهله، ولازم يكون مكتب جامعي كما نقولوها، باش نقولها لك باللغه نتاعنا العامية، دمدوم، مكتب جامعي فاعل كوي. وعنده قوي برشا، ينجم يغير برشا حاجات في كرة اليد التونسية، خاطر على التراتران هذايا باش نقعدوا في نفس النسق هذايا نتاع اعطيني ونعطيك وعندكش عندي وعندي ونظي لندي وردي كذا، ما احناش نوصلوا لحاجة كذا.
2: صفيق، انت تعرف اللي متابع للشأن الرياضي بصفة عامة، هل تحس اليوم كرة اليد في ربما في أزمة، تراجعت، مش نفس المكانة اللي كنا ربما نحتلها؟ هل هي على كيف كما كل الرياضات كلمة بسرعة؟
4: جمال بصراحة أنا شفت وسمعت لي دو كلون ولا لي دو بارتي
2: زوز
4: قائمات اللي تقدم، ولكن الانطباع العام اللي قاعدين نشوف فيه في الرياضة ككل وخاصة أحباء كرة اليد اللي فما تراجع من جميع النواحي، وهذا معناه يدل اللي فما أشياء معناه ماهيش ماشية كما حبت الأندية، برشا تشكيات آخرها معناه نسمع في سقيط الزيت
2: على التحكيم،
4: فوالا المشاكل زاد التحكيم تاع سقيط الزيت، سمعت عدة زاد نتاع الترجي وقتها زاد كيف يتشك
2: قيساطية
4: قيساطية الناس كل تشكيت في لي طون كو النوادي تاخوها جمال بيدها الموضوع، اذا كان تحبوا تحسنوا كرة اليد وتحبوا تطوروا وتحبوا تمشيوا للقدام وتحبوا ما عليكم كان تختاروا الناس اللي مش يهزوكم الاثنين هذه، اذا بلاش خوف ما فماش علاش، شنو النوادي معناها رؤساء النوادي توا كي ترى روحك كيفاش عشت السنه هذه وحتى السنه اللي فاتت وين ماشي السنه الجايه وتشوف البرامج نتاع المجموعه هذه والبرامج نتاع المجموعه هذه، لي طون كو كل نادي يتحمل مسؤوليته، مش بعد ما يقول يخرش علينا يقول والله والله مظلوم والله طلبنا الشيء هذا ما جاناش وهذه، لا لا تو لي طون ما دام الانتخابات موجوده زوز مجموعات طلعوا، دونك لي طون كو كل نادي وكل ممثل نتاع نادي سيسور قادوا راهو مع بعضهم النوادي الكل وشافوا الاصلح واللي انفع واللي مش يطور كرة اليد التونسية هو من المفروض اللي النوادي تنتخبه بدون خوف.
2: بدون خوف به. خلينا نمشي انا نسمعوا شوية الرئيس القائمة، خد البارع عدينا السيد كريم الهليلي وكذلك القائمة نتاعو اليوم، زلنا نعديو القائمة نتاع سي كمال السنوسي باش نكونوا حتى احنا زادة يعني في نفس العدل وفي نفس المسافة مع الكل، مع ان نضم صوتي صوت كره النوادي اليوم قدام مسؤولية
4: كبيرة
2: ومهمة جدا في اختيار القائم. يعني يلزمك اليوم انت كرئيس نادي تخلي الخلافات جانبيه،
4: لا،
2: وتخلي زاد الانتماءات جانبيه،
4: المصلحة.
2: وتخلي راه ما فماش صاحبي وما فماش خويا وما فماش ولد بلادي وما فماش هذا باش يفيد اللي باش يفيد كرة اليد التونسية هو باش يفوز. وإن شاء الله تتعدى يعني انتخابات يعني في كنف الاحترام وفي كنف الشفافية. ويا خويا اللي باش يربح راه باش يقول
4: مبروك عليه
2: سواء القدماء ولا اللي باش يجي جدد. خلينا نمشي لسي كمال السنوسي هو شنو قال اليوم خاطر البارح تجبد على موضوع تضارب المسارح. خلنا نسمعوه شنو جاوب اليوم في الندوة الصحفية لأنه البارح سيد كريم الهلالي كان قال الرئيس القائمة سي كمال السنوسي عنده تضارب مصالح واليوم الإخوة الزملاء الصحفيين يعني طرحوا عليه السؤال هذا.
3: الموضوع هذا جمال لجنة الانتخابات الاعتراض ما قبلتوش ما قال ما فماش
2: اي ما قبلش اعتراض لكن هو جبد الموضوع هو عاود جبد عاود جبدوا
3: ما فماش علاش.
2: على كل هما الزملاء اللي حاضرين بما فيهم زميلنا رضا الخليفي كان طرح السؤال هذا على السيد كمال السنوسي وانا سمعوا شو قال بالضبط.
0: الفتح عندي خرج ريزلتا نتاع قبول ترشح القانون يزنكم نطلق الحاجة اسمها فاضي القوانين الاقصائية اللي تحطت في الجامعة التونسية لكرة اليد تحطت لأقصى بعض الوجوه الرياضية معروفة والقوانين هذه ما عندها حتى علاقة بالرياضة وما عندها حتى علاقة بال خلق الأدوار الإنجليزية لخلق الأدوار في الرياضة. وقت اللي يجي إنسان يحط قانون من عباد وكانت نبذة لجنة المستقلة المخلات رأوا ثم قوانين نتاع غرب نتاع اللي هي تتنافى مع قانون العام. القانون العام في تضارب المصالح واضح. الجامعة ما تنجمش تكون هي أقوى من القانون العام والدستور.
2: طبعا هذا نحوس له صحيح مش واضح برشا ما قال راه مش موجود تضارب المصالح. وقال حبيب نفس الكلام اللي قلته انت قال فما لجنه مستقله للانتخابات هي اللي قبلت القائمه وبالتالي هذا الدليل يقول اللي ما فماش. على كل احنا معنا زاد الدكتور عبد القادر بودريغا هو نائب الرئيس في القائمه نتاع سي كمال السنوسي وعضو في الهيئه المتقدمه للانتخابات. دكتور اهلا وسهلا بك مساء الخير.
5: اهلا بك جمال ومساء الخير للضيوف حداك والمستمعين كلهم.
2: مشكلة التضارب المصالح هذية يعني القائمة قائمة السيد كريم الهليلي شد فيها الصحيح فنسمع رد من عندك أنت ولو أنه رد سي كمال السنوسي ربما كان مقتضب في في في في في الندوة الصحفية ويمكن توضيح منك أنت زاد مهم في الجانب هذا بالذات قبل ما نمشي.
5: سي جمال نحن الاختيار بتاع القائمة بتاعنا كان على أساس أنه نركز على ما يفيد الجمعيات وما يفيد مستقبل كرة اليد التونسية. هذا موضوع قسمت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات ونحن كنا خرجنا بلاغ شافي وضافي في الموضوع يفصل الموقف نتاعنا. نتأسف على أنه الحوار والنقاشات وليت على المستوى هذايا. لذلك علاش نحن الهدف نتاعنا في القائمة هذية هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة مع الاستراتيجيات القديمة مع طرق العمل مع عدم التحديث مع نقص الرقمنة. هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحب واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد ورجعوا كرة اليد إلى أهل كرة اليد إلى تيران إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه نتاعنا والتركيز نتاعنا الأساسي في الفترة هذه.
2: نمشي في نفس التركيز. أكيد كانت عندكم اتصالات مع النوادي ونعرف اللي في الأخر كما كنا نحكي وأحنا اليوم راهو الكلمة باش تكون للنوادي هي اللي باش تقول كلمتها. هل يعني من خلال اتصالاتكم مع النوادي لقيتوا تجاوب في البرنامج متاعكم في الفكر متاعكم؟ هل نكون واضح معك أكثر الدكتور عبد القادر بودريغا، هل التقدم متاعكم في الانتخابات بمجرد أنكم قدمتوا يعني قائمة تعرفوا اللي أنتم عندكم كامل الحظوظ وعندكم الحظ متاعكم باش تلعبوه لآخر لحظة؟ لأنه شفنا قبل شفنا زادة الحقيقة اللي فما زادة قائمة تقدمت ولكن ما لقاتش المساندة.
5: ليه هو انا نؤمن انه وانا موجود في كورتياد من سنه 2004 معناتها مش
2: لا اكيد نعرف انا ما نعرف خبرتك
5: ودائما كان التقدير نتاعي انه الجمعيات كما الناس في في في في, في, في الدنيا معناتها فما اي عبد عنده الكوتيل باهي وعنده الكوتيل الخايب انت وشنو تحب تخرج منه اذا كان تعطي ظروف طيبه وتعطي مسار باهي وتعطي برنامج باهي وتعطي افكار وتربح ثقه نتاع العباد خاطر العباد ماهيش راي الجمعيات حتى رؤساء الجمعيات ما همش راهو مناضلين وعباد وبرشا فيهم ملتزمين وبرشا فيهم عباد تحب تخدم البلاد وتحب تخدم وعندهم باسيون كي تعطيهم انت برنامج يكون واضح كي تعطيهم افكار تكون واضحه وتفسر وتكون عندك المصداقيه باش تحكي معاهم الناس تسمعك وتسمع الباهي انا دائما عندي ثقه في الجمعيات وفي حسن التقدير وحسن التصرف نتاعها معناتها بالرغم من اللي يقولوا برشا ناس وهذا ريناه ولمسناه في الميدان في الزيارات اللي قمنا بهم الكل برغم ضيق الوقت تعرف نحن القائمه وقع المسابقه عليها ليله العيد دونك عندنا العيد ونهار العيد الاول ونهار العيد الثاني ومن بعد عندنا جمعه سبت احد اثنين ثلاثه غدوه صمت انتخابي الى اليوم الى بكري في القائمه مازلنا قاعدين يجيونا القائمات رسميه اللي هي المحايده نتاع الجمعيات نفهم حتى جمعيات توا وصلت لنا لانه العدد نتاع الجمعيات كبير وخاصه مش المشكل في عدد الجمعيات هو المسؤولين نتاعها بالرغم هذا الكل اللي قدم ترشح نتاعو معليه كان يقوم باللي لازم باش يحظى بثقه الجمعيات نحن المشروع نتاعنا هو اعاده كره اليد إلى الجمعيات والمكتب الجامعي ما هو إلا وسيلة لتحقيق النهضة نتاع كرة اليد والكرة اليد قلت الصباح هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها ويجب العناية بها ونحن فقط وسيلة وهالثروة الوطنية ما تنجم تحافظ عليها إلا ما تكون عندك جمعيات قوية بالحق مهما كان المكان نتاعها ومهما كان الوضع نتاعها لازم الجمعيه تكون قويه باش تولي عندك كره يد قديمه انت تعرف الناس الكل سي توفيق حداك يعرف العصر الذهبي نتاع كره اليد التونسيه كان وقت اللي كان عندنا جمعيات قويه وقت اللي كانت البطوله تلعب بجمعيات قويه وقتها يولي عندك منتخب قوي وتمشي العالمي اللي عملناه قبلها الريتاج هذايا هالارث هذايا احنا نحبوا نحافظوا عليه بالرجوع الى الاصل نتاع الاشياء، الاصل نتاع الاشياء انك تحافظ على الجمعيات نتاعك، تقوي الجمعيات نتاعك، تخدم باش تكون عندك افكار جديده، الدنيا تبدلت، العالم تغير، ونحن قعدنا باليات قديمه، اليوم راهو لازم تعرف اللي باش تعمل انجاجمون في العام في اول العام تعمل الانجاجمون نتاعك لازم تعمل 600 كيلومتر. عندنا جمعيات يصرف اكثر من 40% من الميزانيه نتاعو على اللوجيستيك. معناتها هو الميزانيه نتاعو 100 مليون يصرف في 40 و 50 مليون باش يتنقل. يعني فما وضعيات علاش؟ على خاطر فما اشياء نجم نحيهم. الليسونس اليوم مازلنا نعملوا بليسونس قديمه، اليوم الديجيتال هو اللي يخدم. صباح ورينا نحن بعض المشاريع الكونكري اللي هما لابليكاسيون نتاع الفوي دو ماتش، لابليكاسيون نتاع سكورينغ، ورينا زاد لابليكاسيون نتاع الليسونس واللونجاجمون. اللي هما بدينا نشتغل عليهم وعطينا رواحنا الجديد في القائمه نتاعنا. اول حاجه نخدموا بطريقه جماعيه ونمنوا بالعمل الجماعي وريتوه اليوم في كيفاش قدمنا الناس كل حياه الكلمه وقدمنا وبحق زي حاجه نمنوا بها مش فقط تصوير. الحاجه الثانيه انه مهما كان الاستراتيجيات والاليات اللي باش تحطها لازم تخدمها مع الجمعيات باش نعطيو رواحنا 100 يوم باش نعاود عطينا التوجهات الكبرى قلنا هاو شنو المشاكل نتاع كره اليد التونسيه كعب اليوم بكري سي توفيق التدهور نتاع النتائج الضعف نتاع الجمعيات المشاكل الماليه هذا كل نعرفوه عطينا توجهات افكار كبرى عباره على 10 التزامات اما اهم منه انه لافوي دو روت باش تخدم مع الجمعيات ومع اهل كره اليد حتى الاعلاميين مطلوب منكم باش تشاركوا معنا كان عطاتنا جمعيه الثقه عندنا 100 يوم بعد 100 يوم نرجعوا مع خارطه الطريق لافوي دو روت اللي يكون فيها التزام وعندنا التزام اخر اعطيناه اليوم الصباح وهذايا نلتزموا به انه كل ست اشهر باش يكون فما تقرير ورجوع الى الراي العام والى الصحفيين ونحبكم تحاسبون عليه كل ست اشهر نرجعوا كان فما 40 مبادره وقع الاتفاق عليها في الفوي دو روت واللي هي مسؤوليه الجميع مش احنا بس وسيله فقط الى هذا باش يكون واضح ويكون عنده فعاليه نتحاسبوا عليها كل ستة اشهر وماهوش عيب اذا كان فما حاجات ما خلتناش باش نعملوه. المهم انا نعرفوا الناس انهم الشفافيه وباش تنجم تحسن هذا كله بالأساس لازم تحسين التنظيم متاع الجامعة، تحديث الإدارة والرقمنة متاعها. اليوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعطينا إمكانيات ما لم تكن متوفرة من قبل،
2: صحيح،
5: اللي تخلينا نرتقي بالمستوى متاع كرة اليد ونعطيه تصويرة للكرة اليد التونسية، خاطر راهو ما تنجمش تجيب سبونسور وتجيب بيبليسيتي كانت تصويرة في السيت ويب نتاعك والتصويرة في الماتشات نتاعك والتصويرة في الاجتماعات نتاعك. ما واحد من المقترحات مثلا باش نعملوا لانوي دي تروفي نتاع الهاندبال اللي هي مرة في السنة اون سيليبر العبيد اللي خدمت قبل والكبارات نتاعنا اللي نهار كامل نسيم، اون سيليبر اللي غيوسيت، اون سيليبر العبيد اللي تنجح، وسيت اون اوكازيون باش نعطيه تصويره ايجابيه. يزي من التصويره القاتمه على كره اليد راهو ما نجمو ننجحوا، هذه ثروه وطنيه نحافظ عليها وما نجمو ننجحوا الا كان نوريوها في صوره باهيه، وهذا ما نجمش نعملوه وحدنا. يكذب عليك واحد كان يقول لك راهو العام الجاي ولا بعد سنتين باش نرجع للبوديوم مع افريكا. مصر بعدت علينا بالخدمه، نحن لازمنا نرجع نخدموا حتى توا على السكه، ما نحبوش نكذبوا على العباد. فما تحديات، دي تشالنج كبار، فما مشاكل نتاع فلوس، اما زاده فما مشاكل نتاع افكار، فما مشاكل نتاع تصورات، فما مشاكل نتاع كرياتيفيتي، وعرف فين موجودين الموارد الماليه وغير الماليه. الموارد الماليه والغير الماليه ما عادش موجوده كان في الببليسيتي والسبونسوريك، موجودين في اماكن اخرى. نحن قدمنا في البرنامج نتاعنا نعرفوهم وين موجودين ونعرفوا اللي لازمنا نخدموا برشا باش نجموا نتحصلوا عليهم. هذا هو البرنامج نتاعنا والشعار نتاعنا. الفكره نرجع للجمعيات هي الاصل، نقوي الجمعيات نشتغل معاهم على برنامج واضح يعملوه هو معنا وبعد نحاسبوا عليه مع بعض.
2: حبيب حبيب تقول حاجه؟
3: لا لخص كل شيء سي عبد القادر، المسار الانتخابي كان ضيق في وقت ضيق جدا، الشروط مشحفه باش تقدم للترشح نتاعك، الاصلاحات اللي باش يقوموا بهم عطا 10 نقاط الاولانيين وباش يكونوا في 100 يوم وعطا كل شيء.
2: وباهي الفكره الحقيقه
3: ايزون في لو بون دياغنوستيك وعطا لي ريبونس للسؤالات اللي كنا نجموا نسولهم له الكل وعارفين ويمشي يمشي. وحاجه برك يقعد السؤال سي عبد القادر مع الانديه، اسكو باش كالعاده تماريوهم باش تنجموا فوتيو لكم ولا باش تعطيهم باش تطبقوا القوانين في خلاص سورتو اجور مدربين الشبان واللاعبين وكذا باش كره اليد لازم تقفل، خاطر راهو في اللب الانديه الشبان الانديه غادي وين تلقى المربط الفرس باش تقدم ترجع مع تنافس مع مصر.
2: تفضل سي تفضل سي عبد القادر.
5: نقول لك بصفه معناتها واضحه، احنا المبدا نتاعنا هو احترام الجمعيه واحترام الجهه اللي يعملوا فيه، واحترام الجمعيات يبدا من فكرة أنه ما نمشيش نقايد أي جمعية على صوت نتاع. بالنسبة لنا تقليل من الاحترام نتاع الجمعيات، الجمعيات ورؤوس الجمعيات يقوموا بمجهود كبير مناضلين مهما كان الوضع نتاعهم. أما لا فراجيليتي والفولنيرابيليتي في دي سيتياسيون دو فولنيرابيليتي تخلق وضعيات نتاع هشاشة اللي تخلي الإنسان ساعات يقوم بأعمال ممكن ما يخممش فيهم. نحن محترمين الجمعيات، قلنا لهم راهو مانيش باش نعطيو حتى شيء للجمعيه. الفكره نتاعنا الكل انه كي نحسن الصوره نتاع كره اليد، كي نعمل برامج واضحه، كي نعمل برامج، خاطر كره اليد مش فقط الكومبيتيسيون والبرفورمانس، كره اليد عندها بعد اجتماعي. راهو فما في اماكن صعيبه برشا وفيها لي جون يتعرضوا الى اشكاليات كبرى ما يلقاو كان كره اليد السبور الوحيد اللي يخرجهم من وضعيات صعيبه، وهذايا اللي تعمل كره اليد ما تعملوش حتى رياضه اخرى. وعندنا نحن هالامكانيه وهالريتاج والارث اللي نعملوا فيه، دونك عندنا دور اجتماعي ودور اقتصادي ودور في التصوير نتاع البلاد. هذا باش نشتغلوا عليه معاهم باش نقويوا جمعيه قوي كره اليد وقت نلقاو الاليات مع بعضنا. وراهو عمره ما كان مشكل نتاع موارد ماليه، المشكل الفقر نتاع الافكار نتاعك اللي يخليك تمشي في بلاصه تطلب موارد ماليه من حد ما عندوش ولا من بيدجي ما فماش. مثلا نعطيك مثال بسيط، البيدجي نتاع سبونسورينغ ما عادش موجود برشا في الشركات الخاصه.
2: صحيح صحيح.
5: نو البيدجي اللي موجود برشا هو البيدجي نتاع الميزانيات نتاع المسؤوليه المجتمعيه. هما اكثر البيدجي اللي موجودين. نحن اونستين تقريبا فما 5000 شركه مؤسسه في تونس اللي عندها برامج نتاع مسؤوليه مجتمعيه. البيدجي توتال يتراوح بين 700 و1000 مليون دينار في السنة. قديش يمشي منهم السبور جزء ضعيف وضعيف جدا. هل أنه السبور والرياضة تدخل في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات؟ تدخل في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لأنها جزء من أهداف التنمية المستدامة على الأمم المتحدة. هذا فيهم دي بيوجي كبار، ونحن عمرنا ما مشينا وقدمنا روحنا على أساس أداة من أدوات المسؤولية المجتمعية واللي نحن الدور نلعب فيه. هذا اللي نسميه أنا فقر الأفكار. فقر الأفكار ما هوش فقر الموارد والإمكانيات. تعرف كيف تقدم برامجك، تخدم على الجمعيات نتاعك، تعمل دولة سنسيبيليزاسيون. اليوم نحن باش نفكروا مثلا المنظومة نتاع التصرف مالي وإداري على ذمة الجمعيات، باش نبداو بعشرة جمعيات بيلوت وبعد باش نعموها جراتويتمون الجمعيات الكل. لأنه علاش هذا؟ والابليكاسيون اللي ديجا ديفلوبي، لأنه عندنا التكنولوجيا الحديثة اللي تقنية ديفلوبي باش نطور ونعمل حلول بطريقة فعالية. هذه لأنه من الحاجات اللي يطلبوها للشركات اللي تعطي ولا حتى الدولة اللي تطلبها الوزارة ولا اللي بياخذوا فون انترناسيونال باش يدخل معاك، يطلب الشفافية المالية نتاعك والشفافية الإدارية نتاعك. كان ما نعطيكش أنا ونقويك باش تكون إداريا
2: أكيد ما نمشيش معك، ما نمشيش معك في البرنامج،
5: ما نمشيش نمشي معك. دونك العمل نتاعنا باش نمشي بشوية بشوية، ما عندناش عصا سحرية، عندنا توجهات، عندنا أفكار باش نشتغلوا عليها. نوعدوكم به ونوعد الجمعيات اللي إن شاء الله عطينا ثقة أنه نلتزم بهذا، أنه نسعى ما في جهتنا حول الأفكار هذه، ومن بعد كان نجحنا وذلك إن شاء الله نجحوا لما في خير كل تب. كان ما نجحناش نمشيوا على رواحنا. والوحيد الذي يقرر شكون يمشي وشكون يقعد ويسلم العهد ولا يسلم العهد هو الجمعيات، ما هوش لا المكتب الجامعي لا رئيس الجامعة. هو يقرر وقتاش ينسحب وقتاش يسلم العهد. الوحيد الذي يقرر شكون يقعد وشكون ما يقعدش ولا
2: هو النوادي. هي النوادي كلمة صغيرة، كلمة صغيرة دكتور في 10 ثواني ما عادش عندي وقت. يعني انتم قازين ربي واثقين انه عندكم يعني نسبة من النوادي تنجم صوت لكم.
5: عندنا ثقة في الجمعيات، عندنا ثقة في البرنامج نتاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس دو بريس نجمو تقارنوا البرامج هذو والبرامج هذو، نجمو تقارنوا التدخلات نتاعنا والتدخلات نتاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عندنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار صحيح، ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات نتاعنا.
2: شكرا لك دكتور عبد القادر بودريقة على التوضيح هذا. يا ذولي الأمور واضحة إن شاء الله. الكلمة للنوادي وإحنا نتابعه.
3: لا مازال مسلسل نصور جميل، بصير اعتراضات على الانتخابات خاطر قال لك الأندية مش واضحة القائمة نتاع الأندية وشكون يريبريزونت الأندية.
2: قادمين على مسلسل
3: مازال قال لك مازال كي جات القائمة وشكون رئيس النادي، كيف فما نادي فهوش عنده سيكسيون والكاتب العام ولا رئيس الفرع، فما فروع ما في فما أندية ما برشا. مازال مسلسل.
2: شكرا لك حبيب برام، شكرا لك استاذ.
4: شكرا جميل.
2: تحياتي تحية كامل الفريق. قبل غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء.
6: نحب كفايق يهدي بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
7: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج، ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو باي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوا. تلقاونا في جو باي كود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
9: جوهرة
10: Business News. Business News.
11: إلى هذا الموجز الاقتصادي، انطلقت اليوم بالعاصمة المشاورة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة الممتدة بين 2027 و2031 بمشاركة مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص ومن المنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين. وتهدف هذه المشاورات التي تتواصل على مدى 3 أيام بحسب المنظمين إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية. ضغطت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من ولاية تونس ومنوبة وأريانا وجندوبة المواعيد الرسمية لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب للموسم الفلاحي الحالي إثر استكمال المعاينات الميدانية وقياس نسب الرطوبة في الحقول، إذ في ولاية تونس أظهرت نتائج الزيارات الميدانية للمصالح الفنية تسجيل نسب رطوبة بلغت 11% للشعير و11.8% للقمح الصلب و12 10.7% للقمح اللين و13.4% للتريتيكال. وبناء على هذه المؤشرات تم تحديد تاريخ يوم غدا الأربعاء 3 جوان للانطلاق في موسم حصاد الشعير ويوم 8 جوان لبقية الأصناف مع السماح لفلاحي الجهة بنقل محاصيلهم إلى مراكز التجميع بالولايات المجاورة. أما في ولاية منوبة فقد أفاد بلاغ صادر عن المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأنه تقرر افتتاح موسم الحصاد والتجميع بمراكز القبول المصادق عليها يوم الأربعاء أيضا 3 جوان لحصاد الشعير والتريتيكال ويوم 2 8 جوان للقمح الصلب والقمح اللين. في ولاية جندوبة أيضا أعلن المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عن فتح مراكز التجميع المصادق عليها لاستقبال المحاصيل وفق برنامج زمني وحدد اليوم 3 2 جوان لانطلاق حصاد الشعير والتريتيكال ويوم 3 9 جوان لبدء حصاد القمح الصلبي واللين. قام المجمع المهني المشترك للتمور بتوفير 90 طنا من مادة الكبريت المائية المعروفة بمادة البخارة لتوزيعها على الفلاحين بمناطق الإنتاج بولاية قبلي وتوزر وجابس وقفصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة عنكبوت الغبار بالواحات وحسب البروتوكول العلمي المعتمد من قبل وزارة الفلاحة للتصدي لهذه الآفة. دولياً تقترب الهند والولايات المتحدة من إتمام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي تخللتها خلافات بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية. ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد للاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية الذي كشف أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو هم معرضون لخطره في مؤشر يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
12: Business News.

آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا. اليوم الأخبار اللي جينا في منشور موجود في موقع The Verge ويقول اللي كانوا شركة أبل قاعدة تحضر توا باش تزيد إضافة ميزة أمنية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وديكابتر باش تسكر تليفونات الآيفون تلقائيا وقت اللي تكتشف تعرضها للسرقة ولا للخطف من يد المستخدم. لهنا النظام يقوم بتحليل مجموعة من الإشارات الدقيقة اللي تضمن بيانات مقياس التسارع باش تعرف الاهتزازات والصدمات المفاجئة، بالإضافة إلى التحقق من مسافة التليفون مثلا وبعده على منقالة الأبل اللي هي نلقاوها موجودة معه. نلقاو زادة كيف لريزو وي فاي المعتادين، إذا كان عندك وي فاي في الدار وي فاي في الخدمة دونك يعرف التليفون متاعك أنهم شبكات اللي أنت ترتبط بهم، شيء يضمن تقييم الموقف بدقة ويؤدي إلى اتخاذ قرار فوري بقفل الجهاز وتقييد أي محاولة لتغيير إعدادات الحساب وإلا استخدام مصادقة جديدة، الشيء اللي باش يعزز من الخصوصية وحماية البيانات بشكل غير مسبوق وبالطبيعة يتصدى لأساليب اللصوص المبتكرة واللي نجموا يسرقوا بها التليفونات هذوما سورتو الأودغام. التحديث المنتظر هذا يعتبر خطوة استراتيجية هامة في سياق محاربة الجريمة المنظمة واللي تستهدف التليفونات الذكية باهظة الثمن، وتقول التقارير اللي كونه فما تزايد ملحوظ في معدل سرقة التليفونات الغالية خاصة في المدن الكبرى واستخدامها في عمليات ابتزاز بعد ذلك. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك
1: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 انتيبيوتيك على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
0: كالعادة سعداء نكون معاكم ديما في موعدنا هذا انتيبيوتيك حتى للسبعة، وبالطبيعة تشوفونا على جارة تي في للناس اللي قدام التلفزيون. اليوم نهار آخر من الصيف اللي مازال تخلص الصيف عندكم، زي ما تخلص شنو اللي نبالغ أنا هنا. دونك الصيف نهار آخر 35 سخانة، إن شاء الله ربي يلطف بينا. هذا الأهم، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم الثلاثة يرجع لنا بعد غياب سامي سنوسي. مرحبا سامي.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل، بالمستمعات والمستمعين. أنا بيدي توحشتكم، والراديو تخلي عليا بلاصة كبيرة.
3: هم تصفيق من الجمهور.
0: هاي تصفيق من الجمهور.
2: عايشكم جمهور.
0: هاي جمهور يورال بالله.
2: هكا هو ثم شوية خدمة توا تابعة لكأس العالم الكوميونيكاسيون.
0: هم تيري ما فميش كأس عالم.
2: أنا
0: معناه ما زلت 9 أيام 8 أيام.

0: فهمت
1: مازال يعني مازال لو 11 هو أي. اما اي ثم وما ثماش اون فيت
0: باهت هذه كاس العالم
1: وما ثم امريكا والطونسيون اللي فما غادي اتسيترا
0: ثلاثه دول
1: واحنا البارح ثلاثه على البار
0: والفيفا ما خذتش الدرس انه التنظيم هذا المشترك ماهوش حاجه ياسر ناجحه يعني
1: كاو كاو
0: تيبا يلا يا ناس بن ميرك مرحبا بك
2: مرحبا يا سامي مرحبا سامي مرحبا اي سامي ساميات تونس الكل مرحبا بكم نسلم عليكم كل سلام على المستمعات والمستمعين وان شاء الله سمو وتقديري واحتراماتي لكل المستمعات والمستمعين
1: فنان يا خويا فنان
2: شقولك
1: فنان في
0: التقدير
2: شو سامي سامي بن نور
0: اي تفضل
2: شو سامي بن نور من هنا فصاعدا ما كيفاش تلقى كان زوز ثلاثه بلدان مع بعض
0: اي علاش 2030 زادك
2: علاش اي علاش علاش
1: على الغالي
2: مش على الغالي
0: عدد الفرق المشاركه
2: صحيح
1: اي
2: ما عادش نحكيو على نحكيو قداش توا
0: 32 ولا 48 توا
2: 48 48 ترش من 48
0: كيف ناسيونال راهو زاد ما عادش تلقى باتشويت
2: تلقى كيب كره
0: كنار عرفت
2: كره سو اي كره سو وكاب فير ولو رابحه بسربيا البارح كذا بليش
0: تلقى مستوى
2: تلقى مستوى
0: متوسط لا غير
2: ما عادش الافضل في العالم
0: كان في الكارد فينال ولا في فينال
2: اي معناتها راهو شو الكوب دي موند من المفروض من الماتش الاول من الماتش الاول يبدا النار اقدح فهمتني علاش تلقى كلي تدخل كوب دوروب عرفت كوب دوروب اوكي ولا برشا واللي تلقى تلقى جروب في المانيا ومع سلوفينيا والبوسنه الهرس
0: حتى كل مره نعملوا ديسكسيون
2: ولا
0: قبل ما قبل ما تبدا الكوب دي موند حاجه اخرى زيد نقرا في ارتيكل انا شد انتباهي هو غالي اسعار التذاكر
2: عملت عليك ودناف انا
0: يعني حاجه
2: عملت عليك ودناف معناتها فما
0: 300 دولار باش تتفرج في اكرون
1: في وسط اقل تذكره
0: اقل تذكره
1: 355 دولار
2: في امريكا صراحه شنو هو ليه هذا ليه يرحمك الرحمن هذوما الاولانيين الكوتا الصغار
0: تذكر في اي بي 2 مليون دولار
2: يعني هذه الكوتا اللي فرضتها الفيفا يوم تسكر بعد الكوتا الصغيره هذه يبداو من 6 ل 8000 دولار حتكشي ل 40 50000 دولار نحكي اضرب في ثلاثه
1: وما تنساش امريكا ثم الوحده السياسه التريدينغ يعني هما مش عندهم عندهم ماكينات كيما في الام بي اي لي بي اوفيسيال الاسواق الاوفيسيال ما يتباعوش ثم شركات اللي ولاو دي الجوريثم تاو ماكينات يشريو ب 10000 تذكره دانكو هما سي لي روفوندور
0: هما لي روفوندور
2: ترى ريت ترى قداش وقت قلت لك في
0: نيويورك
2: من نيويورك باش تمشي
0: للملعب نتاع الفينال
2: هذاك مش نيويورك من نيويورك
0: من نيويورك
2: باش تمشي لنيو جيرسي هما المشكل نتاع امريكا ماهيش كيما لوروب امريكا اش معناتها تشبه شوي الخليج معناتها تلقى الكل كيسات كبار وتلقاه خارج البلاد معناتها ما تنجمش تمشي له على ساقيك ولا
0: شو على ساقيك
2: ما تنجمش نحكيو على مسافات كبيره
0: خيالية
2: ترى باش تمشي انت من الفيل الاستاد من 12 دولار ل 150 دولار معناتها التونسي اللي حب يمشي يحضر ماتش في نيو جيرسي ولا باش يهز معاه 450 دينار مش سوم التذكره
0: سوم التران
2: سوم التنقل نتاعو
0: فما نقد كبير وقتها اللي كيفاش انه الغلاء هذا اللي يقول لك بعد هي الرد نتاع بلديه نيويورك انه بانه نحاولوا انه نوفروا
2: سيرفيس بلديه نيو جيرسي
0: نيو جيرسي بيتو يلا هذه كواد نف
3: كواد نف
0: تفضل سامي
1: سنوسي الكواد نتاعي باش نحكي على عمليه هي اشهريه شويه اما ذكيه
0: يعني. اشهريه
1: ذكيه
2: ما تسميش المنتج
1: اي طبعا
2: سامي نقصهم لك من المنحه السنويه نتاعك
1: تفضل هي ماركه ايطاليه نتاع مقرونه معروفه زرقاء لونها اش عملت هي
0: تتباع في تونس
1: هي ثم ديستريبيوتور
2: في اللي بوتيك هذوما الايطاليين مش نتاعنا
0: من عمري ما ريت الفرق بين بوف
1: اي بو هي
0: مقرونه توصيل الكاريتي تاعها باهي
1: نحكيو على ليماج دو مارك احنا توا ديجا نتاعها اش عملت باش ما ثم حكي مشكله الالدنتي والمقرونه تطيب في الوقت ومش في الوقت اتسيتيرا اش عملت لك
0: حاجه ياسر مهمه
1: نعرف اما لحظه تعرف اش عملت لك الماركه هذه عملت لك بلاي ليست سبوتيفاي كل مقرونه
0: ياسر بزاف
1: ثم غنايه كي تشوف الغنايه المقرونه تحت
0: والله احلى هو هذا
1: كل نوع نتاع مقرونه يعني سباجيتي نمرو اثنين عندها غنايتها
0: خمسه دقائق سبعه دقائق
1: ولا
0: هذاك هو
2: ما تدخليش بشراكه مع سبوتيفاي
1: اي بشراكه مع سبوتيفاي كي تشوف الغنايه معناها حاضر اما هي عملت اون بلاي ليست اسمها الماركه هذه نتاع المقرونه
0: والله
1: وانت والنوع نتاع المقرونه اللي باش تعمل
0: حاجه ياسر
1: جيت خويسا
0: سكية على
1: فيينا وان بلوس في الأديان نتاع الإيطالي
0: وي
1: من إيطاليا اللي هي نعرفوا الفن والواحد والموزيكا لا كونفيفياليتي
2: دونك طيب الفن
1: بيان سور دونك جي تروفي سا تريز انتريسون وفكرة حلوة ياسر واحنا جوست لازمنا نلقاو أغنيات
2: مانيش باش نصحح مانيش سامعها ما احنا جيل الريونو الشهر نتاعها هو دوفيشي كذا شي كازا هذيك هي دوفيشي كانت على مريو الايس روما
0: عملوا مره سبوت
1: فيدرير اللي في فيدرير اللي قبل
0: اللي تودع بوها شنو هذيك كنت صغيره تودع بوها باش تعطيه سوفنير مسافر في خدمه تعطيه تحل يدها تلقى مقرون بابيون في يدها ويهزها هو وين ما يمشي عندك الكعبة المقرونة ذيك حتى يرجع لها حاجة
2: أنا نتفكر وأنا صغير في حلق الويد في الصيف تلين عندهم كونسيبت متاع فواياج اللي هي الرولوت ما عارش كانت عارفة الرولوت مش نفسر المستمعين هي كيل كاميونة
1: تتكركر
2: كيل كاميونة ويرقدوا فيها معناتها يسافروا بها فما عائلة إيطالية مكونة من بو وام وتفلوا طفلة تفلوا طفلة قدي أنا في العمر وقتها أنا صغير تفكروا متعدين هكا وبحض الدار وإحنا وجيراننا عرف في حلق الويد نخرجوا شيزلون وكل شيء عاد جاو فهمتني وصلتفنا وجاو بحذينا وكلناهم ووكلوهم جيراننا دار محجوب كان يسمعوا فيا نحييهم وفرحوا كيفاش فرحنا بنحكي وباتوا كيفاش نحكي ايطاليان معناتها بون انا نقول كلمات بالايطاليان خاطر وقت وفهمناهم احنا نفرجوا في الريون مزيت ما فماش حتى اونتون دو ما فماش وقتها قبل دونك كي جاو مروحين احنا فرحنا بهم خلونا هم مروحين لايطاليا باش ياخذوا اللوح خلونا الماركه هذه بالقولوا عشرات راهو عدينا شتاء وانا نحس روحي كاني خارج من التلفزه نتاع ريونو
1: وتذكر اللي زاد الاشاره واحنا صغار لو مولان بلون مش ما نقولوش بالطلياني خاطر ماركه
0: ماركه تتبيع في تونس راهي
1: تتبيع ذيك على
0: اي مولان بلون
1: يا حسره
2: اللي ما تبيعش هي فيندوس
1: اي فيندوس
2: هذيك ما تتبيعش
1: فندوس هي فرانسيس هي
0: فرانسيس عندهم كلكو برودوي
2: اللي هي في تالك كوادنف باي باش نزرب خاطر احنا توانا في كوادنف سيمي في سيمي وسيمي انتوما ادرى مني تصور انت ماتش نهائي كاس تونس والا مقابله مصيريه للبطوله في تونس والا في الصعود في القسم الثاني الوطني ولا للنزول ويجي لاعب ويفلت فرصة مؤكدة وإلا حارس مرمى يعمل غلطة كبيرة
0: ياكلوه مسكين
2: وإلا يضيع بينا تيم تاع الربح
0: ياكلوه ماكلة
2: ما هو مسير هذا مش هيك ولا ليه مش نرجع لفالا
0: أرسنال
2: اللي ضيع البينالتي في أرسنال اللي هو اللقب
0: غاضي ياسر
2: إيش شو اسمه اللقب
0: تلوج عليها
2: شامبيونز ليج أول مرة ما هزت
0: ضيع
2: حلم أول لقب ربيت الابطال كاس الاذنين هذيك
0: تحت انظار فيرغسون
2: معناتها واحد ضيعته وش اسمه الانترنر نتاعها مش فيرغسون
0: لا تحت انظار فيرغسون كان في الاستاد
2: لا الانترنر نتاعها الفرنساوي
1: لويس انريكي
2: لا
1: شكون
2: ارتيتا ارسنال انترنر الميتي
1: ارسن فيرغسون
2: ارسن فيرغسون جابرييل اللي ضيع البينالتي شنو يصير من بعد يصير وأنه الجمهور متاع أرسنال الإكسبلوزيون متاع فونت متاع بيعان مراول جابرييل 350% ازدياد مبيعات مراول جابرييل
0: بسبب
2: باش سوتنير جابرييل دعم لجابرييل اللي يخليه في ثلاثة أيام يفوت الملاعبية الكل اللي باعوه عام كامل معناتها فات ديكلان رايس وبوكويا كوساكا ودافيد غايا ومارتينيلي وجوكريس اللاعب اللي ضايع البينالتي هو اللي شراو له مارولو واحد كدعم لي شوف العقلية معناتها أنا الحقيقة عجبتني برشا على خاطر ناس كل
0: تنجم ريت التصوير هذي أنا شفت اليوم واحد مشجع فرنساوي عملها تتواج شفتها تتواج
1: أما مش نحكي لك فازة دو بوان على الفينال تاع الكوب دوروب شفت أول عبد واسا جابرييل تعرف شكون وقت يفلت بينالتي ديريكت ماركينيوس مشي له يجري
2: معاه
1: ليه نعرف امشي له هو يعني خلى ربحه خاطر هو ربح مشي له يجري باش يواسي يعني
2: شكون مارتينيلي و
1: ليدور نحكي لك
2: جابرييل وماركينيوس كيما نقولوا منتصر التالبي
1: عرفتي
2: وش اسمه دبرا ثنائي المنتخب البرازيلي
1: نعرف بعد نهارين كيف ربحك يعني شو بدير دون تاتيت. والحاجه الثانيه اللي بيريز مش باش تعطي باش تحط لي دوز ايتوال في الماريو تاعها.
0: علاش؟
1: على خاطر بالنسبه ليها باش تخرجهم في باش تعمل اون اوبيراسيون كوميرسيال باش تخرجهم كان في مريو الكوليكتور والا باش تلعب كان في لي ماتش بريستيجيو بالماريو اللي فيه دوز ايتوال كيما الريال. الريال ما عندهاش نجوم زاد
0: الانفستيسمون القطري غير وجه باريز. يلا
2: انت ريت اللي صار في باريز الجامعه اللي تعديته.
0: انا ما عادش عندي وقت
2: جست هي تنجم تجي
0: كوادرا باريز لي زيموت
2: هي تنجم تجي فهمتني. فما صوره اللي هي احد الضجه اكثر من اللي صار كل واتهام العرب ولا فرقه اللي هو فما نائب في البرلمان معاهم
1: وكهرباء
2: كهرباء وينقص باش يكسر كهرباء معناتها مش العرب ولا
0: الافريقي العالم تغير العالم. يلا هذا زياد غرسي غني حبك كما يرو بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.

Videothek. مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. على شبكة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جانيلكم في انتيبيوتيك باش نبداو لعبتها مع الاسئله. سؤال اثنين ثلاثه قديش قبل اللي اربع خمسه قبل الفاصل نتاع 45 دقيقه. يلا نبداو هيا بنا نلعب. السؤال يقول
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الاولاني يقول اذا تبعتوا الماتش الودي البارح لمنتخب تونس ضد منتخب النمسا طبعاً. قديش تنجموا تسميوا من لاعب في منتخب النمسا؟
2: فما زوز اللي معروفين هذمك زوج جوارات باهين
0: الاخر يلعب في البوندسليغا.
2: البوندسليغا يلعب في البايرن في ليفربول ساعه خلينا نبداو اسمه ساليزي
0: مهاجم ولا
2: لاعب ليفربول اللي مارك البونتو الكابيتان
0: سابيتزر مارسيل سابيتزر
2: وفما لارير نتاع البايرن
0: اللي هو
2: انتوني ديفيس
0: ألابا ديفيد ألابا حارس المرمى
3: اي بحرس مرمى
0: شوي على المان على النمساوي اوتوكا
2: هو النمساوي اللغه الالمانيه
0: ولكن مختلفه على اللغه الالمانيه
2: شويه اي بطبيعه كما الهولنديه نتاع هولندا والهولنديه نتاع بلجيكا.
0: المدرب هو رالف رانجنيك. حراسة المرمى ألكسندر شلاجر. خط الدفاع شتيفن بوش قلنا دافيد ألابا وتشافي شلاجر. وفما أسامي أول مرة نسمعهم بخلاف الزوز ثلاثة المحترفين.
2: الحقيقة النمسا من عام 82 خاطر النمسا كانت
0: والواقع الشهير
2: أي ما عادش معناتها ضعفت برشا. فما النمسا وتشيك وخاصة خاصة المجر لا العكس
0: المجر كانت كيب كبير
3: على قبل أنت أي
2: اللي هما كانوا من الفرق صنف أول في أوروبا طاحوا لصنف ثاني وثالث معناتها لا مثلا كرواسيا مثلا كومبيتيتيف بالعكس مثلا فهمتني دونك يما نتاع أوروبا الوسطى مانيش نحكي على البلقان تأخروا شوية بارابور بقيت أوروبا
3: أما داير اسم استاد البارح أي بتاع شو اسمه بتاع لونغري بوسكاس يعني سيتي ان سيتي مو لو ميور جوور دو موند يعني فهمت يعني كانوا قبل جواريت سورتو في هنغاريا حاجة اكسبسيونيل يعني
0: منتخب تونس حراسة المرمى مهيب شامخ خط الدفاع يان فاليري منتصر طالبي عمر رقيق علي العابدي الوسط الياس خيري حنبع المجبري راني خذيرة أنيس بن سليمان سيف الله الطيف وخط الهجوم فراس شواط
3: ما مشيتش الحق متاع ربي كنت ماركة بونتو من البونتوات
2: ثلاثة بار ثلاثة كورة على البار
3: كنت ماركة واحد منهم راي لغة أخرى
0: أي. احنا ديما
2: شو والله تشكيلة هي كريتها عجبتني محلاها فهمتني ومتوازنة فهمتني لكن من بعد شنو صار علاش عنك اللي تحس تونس وقت اللي يلزم يقدموا ولا يلعبوا لعب ديريكت هجومي ما
0: الشوط الاول كان خير
2: انا خير برشا وهذاك البارادوكس معناتك يلعب 11 كونتر 11 كنت خير من اللي لعب 11 كونتر 10
0: يلا شنو هي الطريقه اللي تم بها دعوه لاعبي المنتخب الامريكي أثار المدرب الأرجنتيني المدرب نتاع الولايات المتحدة اهتمام واسع بعد إعلانه قائمة منتخب الولايات المتحدة المشاركة في كأس العالم ولكن بأسلوب غير تقليدي.
3: شنو الكريتير يعني؟
2: عمل لهم مزود وتبالة
0: اش معناها؟
2: معناتها حفلة هكا وشو جاب لهم مغني غني
0: لا كيفاش ساعة يتواصل معاهم؟
2: بتويتر إكس بالإكس؟
0: لا
3: انستغرام
0: لا
2: واتساب.
0: المنتخب الامريكي مدربه اختار انه اللاعبين اللي يقع عليهم الاختيار يشوفوا نوامرهم يزيدهم في جروب واتساب وبعد ما تلقى كل واحد منهم مقطع فيديو شخصي من المدرب فيديو يعلم فيها بانضمامه الى القائمه النهائيه نقول الهنيك راك معانا في النهائيات هذيا واللاعبين اللي تم استبعادهم ما تلقاوش لا اتصال هاتفي او اجتماع توضيحي اما وصلت لهم رساله ان ايميل بالبريد الالكتروني يقول لهم ميرسي بوكو على لي زيفور اما رانا ماناش نعول عليك في الاديسيون هذه. الاكثر غرابه بالطريقه نفسها كان تفسير المدرب اللي قال انه كان معناها اخر ما يرغب فيه بعد استبعاده من اقامه هو تلقي مكالمه من المدرب وقت كان لاعب، باعتبار انه كثير من المدربين ينشؤوا الى تبريرات دبلوماسيه باش يقول لك علاش ورانا ما خديناكش هكا وهكا، او اعذار اللي هي ماهيش حقيقيه. واضاف انه بعض لي زونترونور يتواصلوا مع اللاعبين المستبعدين باش يشعروا هما بالارتياح تجاه القرار هذايا، لا من اجل مصلحه اللاعب. ولا يقول لك يعني باش تجرح يعني شويه بعد ما انه يقع استبعاد. أيه. مثال شو سيت اون فورم دو بوليتيس انه يقولوش على مره
2: هي اخرى. اكثر قائمه اثارت الدهشه والاستغراب وعملت بوليميكا نتاع انجلترا توخيل اللي هو الماني. توخيل استبعد نجوم معناتها في
3: فودين
2: امبوسيبل كنت تتصور اللي هما في الفودين، وخاصه كول بالمر.
3: اي بالمر اي
2: كول بالمر ما جاء على عيط فخلوه هذه كيف تخلي في الفودين وكول بالمر. قال لي انا راي هذا ماهيش اختيار افضل اللاعبين. راي انا نختار لاعبين اللي يتمشاو مع الخطه نتاعي. معناتها واحد كيما كول بالمر عملناه سيبري مع هذا السيزون يقعد. كول بالمر عملناه مع تشيلسي ومع انجلترا ومع هز هو سبب تشيلسي هز كوب دي موند. فهمتني؟ ما دونك مع عملت برشا بوليميك. نحب نقول اللي الواتساب اللي هي اليوم العالم الكل بالواتساب. وفما قضايا صارت في تونس اللي كيفاش معناتها تثبت عمليه الطرد، وانه وقع حذف الممرن من مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق.
0: أنا فريق.
3: فهمت شنو يقول؟
0: لا هي هو تحكي على واقع صارت في تونس.
2: في تونس. هو ناخب وطني.
0: أوكي.
2: تم اختيار ناخب وطني. وما ما ما ما, ما عملتش معاه.
0: اللي الكل يعرفوها هذا.
2: اللي شكون به؟
0: سمعت هنا مش مشكلة نقول
2: شكون الممر أتون سمي.
0: مش أشكال إيه.
2: اليوم هدي النفطي. وقت ما وقع معناته حذفه من تطبيق واتساب. فمحامين الأستاذ عبدالله الجلالي معروف.
0: صارت عليها برشا حكاية.
2: المعاينة متاع اللي هو اتنحى من جروب واتساب. هذيك هو معناته فهمتني.
0: واتساب ولا وسيلة الاتصال الأولى.
2: اليوم نهار معناته كان سمي بن نون سمي سنوسي من واتساب. كلمني تقول لك شنو.
3: خلينا من واتساب.
0: لا خلينا في الغياب.
2: اي شيء على في الواتساب
0: معش سكون سبب مسيرة بديت سنة 2014 ومتواصلة لحد الآن. اللاعب ذي لعب لأندية عديدة، بروسيا دورتموند، برشلونة، بي اس جي. فاز مع بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا 2017، برشلونة بالدوري الإسباني. عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم.
2: لا نسيت الكيب اللي قبل دورتموند
0: بي اس جي
3: هو البردو
0: رين رين
2: دورتموند بارسا بي اس
0: جي.
3: اما في البارسا يقولوا كيفاش يقولوها يعني عائلته ومرته اون لوكورونس وقت جاب صغاره هي الا كاناليزي خاطر استخدموا مهربت بيه.
0: هربت
3: بيه كومبلي.
2: عنده مشكله كثره الاصابات.
3: اي ليه بعد اما في باريس هاك تشوف يعني في الكوليكتيف
2: حتى
3: يعني
2: في باريس يضرب شويه الحاجه البيه في باريس زهر معناته تنجم زهر اللي في الوقت اللي حاجته بيه باريس تلقاه مش مضروب.
3: هو افيكاس.
2: خليك في البارسا ما كانش برشا افيكاس.
3: اي كيف البارسا
2: نتفكر انا ماتش كارد فينال كوب دوروب
3: كل جول فارق فلتها
2: اي كونتر روما ربحت ثلاثه بلاش ولا كونتر ليفربول نسيت منهم واحده منهم وما عامين مره طرحتهم ليفربول مره روما جول فارغ وفلت ثلاثة بلاش ولات اربعه بلاش صحيح ترش
0: برشا كوره. يلا هذه نمشيو للفن تاع نسمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو المقاطع هذه الاعمال الفنيه توب الاولى. يلا حاضرين زعما المقاطع تنتقل السيدة ذي رفقة والدتها اللي هي خرساء ما بين منازل عدة وتصاب بمرض السرع. تتقابل صدفة بالدكتور اللي يشرف على علاجها مجانا وتقع ما بيناتهم برشا إعجاب وحب وتتزوج منه وتتزوج من عبد المجيد اللي تعاني من شك فيها طوال الوقت. إخراج سلاح الدين السيد، تأليف علي الواتي. هاوك هزيدكم شوية ماهوش لسينما ولا هو مسرح ولكنه تلفزيون. إذا كان حاضر المقطع ولا نتعدى سؤال آخر نرجع له بعد شوية
2: خلينا نعطينا مهلة للتفكير
0: يعطيني معاني أسماء الدول. إذا كان أعطيكم اسم الدولة تعطيني من المعنى متاع الاسم شنو. النرويج
3: الشمالية خطرها
0: فيها شمال
2: أرض الشمال
3: مش أرض
2: طريق الشمال
0: الطريق الشمالي فنزويلا
2: فنزويلا هي مصغر لمدينة البندقية.
0: البندقية الصغيرة.
2: لأن وقت اللي مشيوا إسبانيين أول مرة يلقاهم بينين فوق البحر هكا كديما دي كابان. دونك سميوها فنزويلا.
0: كولومبيا.
2: من كريستوف كولومب.
0: أرض كولومب. مقدونيا.
2: نسبة نسبة لمقدونيا تاريخية.
0: شنو كان فما؟ تاريخية. يعني شنو بيجوراتيف يعني مقدونيا هي أرض.
2: أرض المقدون.
0: أرض العمالقة. رومانيا
3: اخر بلاصه مشيت لها روما
2: هي نسبه
0: مشتقه من اسمها
2: اي روما
3: ابعد بلاصه مشيت لها روما
2: اي ما هم يعتبروا روحهم خاطر دي روما
0: يعتبروا روحهم ارض الرومان
2: اي
0: قبرص
3: عكس قربص
2: انا كنت قبال صغير قبرص وقربص فيها مشكله
0: واحد من المعادن
2: الذهب
3: ذهب.
0: لا
2: فضه
0: ولا
2: زنك
0: النحاس قبرص في أرض النحاس موناكو
2: نعرفها
3: أنا بدي نعرفها موناكو
2: ما مش مانجا حاجة فيها
0: ما عندهمش علاقة بالمانجا
2: هي ما عندهمش هي الصخرة حاجة هكا
0: لا لغوشي ذاك
3: لغوشي
0: المنزل الواحد
2: خاطر كيف فيها كيل قصر واحد
3: واحد
0: كندا اللي برشا من التوانسة يحلمون يمشيوا لها برشا من التوانسة يسمعونا في كندا
2: يعني برشا جمهور كندا هي اسم قبيلة من السكان الأصليين
0: فما الشعب. المدينة وفما فما المدينة
2: القرية
0: القرية ولا. سلفادور
2: اللي هبط فيها كريستوف كولومب وسلفادور هي الخلاص
0: ولا.
2: هو خطر أول أرض هي سلفادور
0: ألبانيا
3: ألمانيا ما حبوش
2: يستعملوا
0: شوف العلم ألبانيا
2: هو النسر ولا العقاب
0: لا
3: صقر
0: هي أرض
2: الصق والصقور
0: الصقور باهي باهي
2: باهي
3: ساحل العاج صعيب زاد
0: ساحل العاج
2: سهل
0: ساحل العاج ما عادش يحبوا ساحل العاج
2: كوت ديفوار حتى إيفوري كوست كوت ديفوار
3: حتى بالإنجليزي
0: ناورو
2: نسبة
0: جملة راهي
2: ناورو هي أرض النوار
0: لا أنا أذهب إلى الشاطئ
2: يقولوها ناورو
0: ناورو هو ذكش بعليها
3: ناورو غدوة نس
2: منور فهمتش يقولك في فلان منور
0: الأردن
2: نسبة لنهر الأردن
0: التدفق نحو البحر
2: نهر الأردن
0: أي ليه أصل الأردن الكلمة يعني معناها التدفق نحو البحر
2: غنى عليها مايكل جاكسون The River of Jordan
0: احنا بعد شوية نرجعو لكم فاصل ونرجعو بعد في أنتيبيوتيك

0: سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في الدنيا هذه الخير ما يحتاجش ديما حاجات كبيرة، ساعات يبدأ بفكرة بسيطة أما أثرها يوصل لبعيد. فما أطفال محتاجين يد تعاون، محتاجين فرصة، ومحتاجين شكون يحس بيهم، وانت تنجم تكون سبب في الفرق هذا بخطوة سهلة ما تكلفكش حاجة كبيرة. الاقتطاع الآلي PAP هو طريقة تخليك تساهم بمبلغ تختار، وانت يتقص بصفة دورية ويمشي مباشرة لمساندة الأطفال فاقدي السند باش يلقاو حقهم في القراية، الصحة والعيش الكريم. يمكن المبلغ صغير في عينيك، أما عند طفل آخر أو طفلة صغيرة ينجم يكون أمل جديد وباب يتحل ولا حلم يبدأ. أجمل من في الحكاية أنك تولي تصنع الخير بصفة مستمرة ومن غير حتى تعقيد. خلي أثرك خير يدوم، وخلي مساهمتك تصنع فرق حقيقي. ادخل على السيت www.sosve.tn ولا اتصل على الرقم 58 371 002. يلا نشوفوا الفيديو مع بعضنا.
2: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، نجمو نبدلو نغيرو بطريقة سهلة برشا. كل حد قلبو وجهو على صغير حن عليه ويحب يعاونو ينجم من توا يعمر PAP. يكفل صغير على www.sosve.tn. PAP الاقتطاع الشهري القار، هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
0: صنع في تونس.
3: جوهرة FM.
4: الدنيا
3: جوهرة FM.

0: 5-7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا نسمعكم المقاطع سامي وأنس والمستمعين طبعا والمشاهدين وتقولوا لي شنو هل العمل هذا؟ هذا العمل الأول والمقطع الأول.
2: طيب اللي برغل للفطور وصلاة السكوريا وبرشة ثوم وهريسة في البرغل بارك الله فيك.
3: أبعث لي الهريسة مع مختار الدبوزة فرقت.
2: هاي باهي حتى أنت زدت شيحتها كل شيء فرق.
1: وحلى صوت واي
4: هذا اللي حكيت انا على
1: اقرب شويه للميكروفون.
4: هذا حكيت انا سينوبسيس نتاعو قبيله.
1: اي هذا هو
4: حسن الخلصي
1: اخراج لحدي نصيد
4: حسن الخلصي
1: وتاليف علي الواتي بطوله حسن الخلصي
4: ولا
1: منان الدين فتحي هداوي جمال ساسي لطفي تزيري فريال يوسف
4: مش فريال قراجة فيه زاد
1: قراجة
4: فريال قراجة يبيدة فريال يوسف.
1: انت كي تعرف توا هي بيدة علاش تقول لي
4: وقتها ما اسمهاش يوسف اسمها فريال قراجة.
1: والله هي بيدة هك
4: تعالي تعطيني اسم توا انت
1: فريال قراجة توا ولات يوسف
4: توا انت جيت تقول انا مشيت لمصر
1: ما هي اسمها ولا اسمها
4: ربي يفتح عليك تمشي مثلا تقدم في ام بي سي تولي اسمك سامي عزيز ولا سامي
1: لا
4: ولا
1: سامي عزيز سامي عزيز فهمه
4: ولا سامي حميد ولا سامي يوسف ولا
1: ولدي قول شنو
4: وقولوا كنت نخدم يحكيوا لي يقولوا لي انا اش عملت قول لهم والله كنت تخدم على سامي عزيز قولوا لي شكون قول لهم راه هو سامي ما قولوا سامي بن نور
1: فريال قراجة توا ولا اسمها يوسف تفضل عرفت العمل
4: لا
1: اوكي ريت
4: غلطني فريال قراجة وفريال يوسف
1: سامي
5: غدا
1: لا
5: لا غدا هو مش سلاح دينسي
1: 2002 هذا
5: 2002
4: لارا والبحر
1: مصور في باردو وهو سان تروك ديبوك
4: سانتارين
5: ديبوك
1: مسلسل لطفي تزيري طبيب منين الدين في الزاوية
5: اللي فيه في الاستعمار يعني
1: قمرت
4: سيدي محروسة
1: في إطار من التشويق والإثارة يتبع العمل قصة الشقيقان خضر ونصار واللي يخدموا في مجال النصب والاحتيال والجريمة وما يحطهم في العديد من العقبات والمخاطر. هذا الإكستري
6: اشتغلوا ايه؟
7: انا اشتغل فود بلوجر نروح الاماكن الفخمة هنقول على كل الاكل الجوسي والوحش منه لوسي هنشتغل ايه يعني رواد فضاء في النسا هنشتغل حرامية
1: لا هكا قال لك
5: حرامية
1: جابها على بلاطة
4: جابها من الاخر.
1: اخراج احمد خالد موسى تأليف هشام هلال بطولة احمد السقا طارق لطفي مي كساب زينة باسم سمرة عارفة مذومات
4: والله نسمع بهم خلطت عليهم خلوط
1: زينة بتعرفيش باسم سمرة بتعرفوش
5: باسم سمرة تاوي مثل
1: مي كساب بتعرفيش غنيت
4: اللي سمي
1: اللي احمد سق
4: احمد سق هو اللي نثبت على طلوعه
1: طارق لطفي
4: اي
5: هذا جديد يتسمى مش قديم
1: شكون
5: هذا الفيلم
1: هاي هذا جديد 2024 مسلسل مش فيلم
5: مسلسل
1: نجح الجزء الاول عمله جزء ثاني
4: الاختيار
1: العتاولة تعرفوش
4: اول مرة نسمع به مش ما نعرفوش
1: باهي هذا المقطع الثالث هاي فرصة شوف شو
4: هاي هاي العتاولة
1: هاي هذا المقطع الثالث
8: عشان كده راجع مبسوط الستات يا ولدي زي الشمس نحبها ايام ونكرهها ايام لكن عمرنا ما نقدر نستغنى عنها
9: ايه ده ايه الحلاوة دي مين اللي بيتكلم الحارس ابن حلسة
8: لا تلميذ عندنا ده
4: عادل امام تبع
1: عادل امام
4: اللي معاه شكون زعما علي الشريف
1: علي الشريف
4: هاك طلعت الممثلين
1: تو انت الساهر ما طلعتوش
4: علي الشريف هاك مسال باش طلع
5: حرامي والنصاب
1: لا لا
4: اعطينا على سينوبسيس الفيلم
1: حاول المحامي السيد هذا استغلال قضاء وعقوبة السجن لمدة شهر بسبب إهانته للمحكمة في أحد القضايا من خلال إقامة العديد من العلاقات أبرزها مع تاجر المخدرات حسونة وسليم أبو زيد أحد مراكز القوى في الستينات لينجح في إخراج حسونة من السجن ويبدأ في العمل معه وتتصاعد الأحداث واحد من أهم
4: مع يسرى
1: أفلام عادل إمام
4: يسرى
1: يسرى سعاد يونس
4: عادل امام حسين شربيني
1: صالح نظمي وعلى الشريف
4: الافوكادو
1: الافوكادو 1984
4: هذا كان نتفكر في دار خالتي ليلى اول وقت جابت فيديو من السعوديه اول فيلم حطيناه هو الافوكادو لا بيتاماكس.
1: بيتاماكس.
4: بيتاماكس قبل مازال الفي اش اس.
1: بيتاماكس.
4: الفيلم هذا شكيوا به المحامين. لا يعتبروا انه فما اهانه للمحامين ويحكم عليه بالحبس. شكون؟
1: يا الله.
4: شكون القاضي اللي يحكم عليه بالحبس؟ وقتها مازال قاضي.
1: وزير وزير عدل بعد ولا؟
4: لا لا ولا وقتها شخصية معروفة جدا.
1: فيش فينا مجال.
4: ولا محامي معروف.
1: رئيس الزمالك
4: هذاك. صحيح.
1: شو اسمه هو؟
4: مرتضى منصور.
1: مرتضى منصور. ايوه.
4: مرتضى منصور. يحكم عليه بالحبس. تصور أنت تحكم على عادل إمام. تعرف ما تعدل إمام. وقتها وبلوس
5: حتى الحبس ما يقبلوش.
4: فهمتني؟ فهمت صحيت. ومن بعد اللي عملوا لفلوا الحكايه وعمل زعم اعتراض والسناف ياما. وهذيك تعرف مرتضى منصور حير اسمه خرج من القضاء ولا محامي عمل فلوس شد الزمالك
1: باهي وهست بطوله سنه.
4: ليه ماهوش رئيس؟
1: اي مش رئيس. ولكن مره انا ياسر ضحكني الموقف انه هو قاعد يذولي مش في كونفرنس دو بريس في ايفينمون ولا حاجه والصحفيين يسالوا فيه وجات كانه صحفي او صحفيه مبتدئه كي باش تساله فسالته على شنو هو يحكي على حاجه وسالته على وقتها انفصال شيرين وزوجها شو اسمه حبيب
4: حسام حبيب
1: حسام حبيب سالته قال لي شبيه مصر كامله تحكي على الانفصال هذايا يزيونا من الحكايه هذه راه هو
4: اسمع
1: هو فينومينال
4: ما نساش يقول كلمه من بين قوسين قليل تربيه ويقول في كلام وكلام معناتها سبان ساعات مباشر فهمتني يبدا يسب ويبدا انا من الحقيقه الشخصيات هذوما انا ما نحبهمش برشا معناتها تنجم تكون طياره وجيني ومحامي باهي ولا قاضي باهي ولا رئيس جمعيه كبيره باهي ياما الكلام الخايب اللي يهين به الضيوف يدخل ساعات يبدا برنامج رياضي على الديريكت ياخذ الكلمه ويبدا يسب يقول مثلا زمالك ما لعبتش مليح براي ولا ليه يبدا يسب فيه ويقول له وانت ونعرف عليك وهكا وهكا وهكا
1: سان فاناتيك راهو
4: لا مش حكايه فاناتيك
1: يفوت الحدود
4: بين قوسين قليل تربيه
1: اي يفوت الحدود موجود ولا مش موجود حاليا في مصر التوك توك الغواصه موجود ولا مش موجود
5: توك توك موجود يبيدالي تحت الماء
4: موجود
1: توك توك غواصه
4: موجود
5: اي ممكن جماجين
4: في مصر اي نوع توك توك موجود
1: مش موجود ولكن
4: ولكن
1: شهدت منطقة المنيب واقعة هي الأكثر كوميدية وإثارة وين ألقت شرطة المسطحات المائية القبض على الأستاذ عبدو هو سائق توك توك قرر ابتكار حل نهائي لزحمة كوبري عباس عبر تحويل مركبته إلى مسماه غواص النيل العظيم
4: على كوبري عباس
1: ماشي
4: الناس
1: قام بتغليف التوك توك بالكامل بطبقات من البلاستيك وبالسيليكون عملها وكل شيء وركب خرطوم طويل يمتد للأعلى في بيرو يعمل فيه غواصة بالحق يكون بمثابة يعني حاجة للتنفس وتصريف الهواء وحسب شهود عيان نزل عبده التوك توك متاعه من منحدر صغير لمياه النيل واختفى تحت الماء ولم يظهر منه الخرطوم ذاك كما الغواصات تساني ما تقبل هو يسير ببطء نحو الضفة الأخرى تقرير الشرطة كشف أنه عبده كان يرتدي الماسك هذاك بتاع البحر ويسوق في التوك توك وهو عنده معناها الاكسجين بحذاه للطوارئ كان يخطط لفتح خط توك توك بحري لنقل الموظفين بعيد عن اشارات المرور خاطر اشارات المرور في البقعه ذي قاتله مقابل 20 جنيه الرحله عند شاله من الماء قال عبده للضابط يا باشا الكوبري واقف وانا كان عندي مشوار ضروري والنيل فاضي ما فيش فيه ولا لجنه مروريه واحده يعني قال له الدنيا فارغه فما حتى حد ووجهت ليه تهم تعريض حياته وحياه المواطنين للخطر وتلويث مياه النيل وقياده مركبه غير مرخصه مائيا
4: شو اسمه الاستاذ شنو
1: عبده
4: نورمال بعد 700 سنه يجيوك يقولوا لك اول من اخترع الغواصه مصر اسمه الاستاذ عبده
1: الاستاذ عبده على النيل
5: واسم الغواصه بنت سلطان
4: توك توك توك توك
1: يلا انا شكون زعما الشخصيه اللي لوجوا عليها
5: فنان
1: نعم
4: حي
1: نعم
5: تونسي
1: لا
4: عربي
1: لا
5: فرنسي
1: لا
4: امريكي
1: نعم
5: مجان للغناء
1: لا
4: ممثل
1: نعم
4: نعم ما انت مثل شيء نعرفه بعينيك يا عم
5: فات 80 سنة
1: نعم
5: أنتوني أوبكينز
1: لا
4: مثل في فيلم The Heat
1: لا
5: نحكيه على ويسترن
1: لا يعني يعجبني برشا الانجاجمون بتاع الممثل هذا
4: فات 80 قلت لي به ممثل عمل أشرطة وثائقية كبيرة خذت رواج عالمي افتتحها في السعودية عم ناول دورة من الدورات
1: هو
4: مورغان فريمان
1: 89 سنة تولد في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية في أسرة متواضعة حب التمثيل لكن فكرة الطيران كانت مسيطرة عليه فرفض منحة لدراسة التمثيل والتحق بالجيش بعد ما كمل الباك خدم ميكانيسيان في الجيش الأمريكي 5 سنوات واكتشف حينها أنه يحب الفكرة يحب العمل نفسه فاستقال وبدأ رحلته نحو التمثيل خاض مورغان الشاب رحلة من الكفاح ووصل إلى حافة اليأس في أوقات كثيرة كان شاب ما عنده حتى فرنك ومن أصول إفريقية في ستينات القرن الماضي نجم نتخيل
4: شنو
1: السيتواسيون تاعو في أمريكا ما يعني أنه برشا مصاعب في مجتمع من اللي تخلص من العنصرية ضد السود والناس اللي ما همش ينتميوا لعامة العبيد ما راح بتشبيه هوليود فانتقل لنيويورك وبعد سنوات من الكفاح لقى روحه في العرض المسرحي هلو دولي عام 67 ثم في العرض التلفزي The Electric Company اللي استمر 4 سنوات إلى جانب عمله في المسرح كانت بداية النجاح سنة 80 وقت قدم فيلم برا بيكر والفيلم هذا دفع به نحو القمة ستريت سمارت عام 87 اللي تلقى بفضله أول ترشيح ليه للأوسكار ومهد الطريق لأفلام أخرى 89 درايفينج ميس دايزي تم ترشيحه للأوسكار المرة الثانية يفوز عنده بجائزة جولدن جلوب في العام نفسه قدم فيلم جلوري اللي يعتبروه الناس من أهم ما قدم فريمان تسعينات القرن الماضي فترة المجد اللي حقق خلالها مورغان فريمان أحلى تجاوزات اللي هو ما كانش يتصورها حصل على عشرات الجوائز عن أفلام Unforgiven و Chowchunk Redemption عام 94 7
4: مع براد بيت عالمي
1: إبداع أميستاد 97
4: أميستاد زيادة
1: فاز فريمان بجائزة أفضل ممثل مساعد 2005 عن فيلم مليون دولار بين اللي أنتج 2004 واللي قدم خلاله دور ملاكم سابق يخدم مساعد في صالة التدريب ويديرها مدرب متميز كلينت ستود هو اللي أخرج الفيلم هذا رغم تقديد العديد من نجوم الأفلام هوليود أفلام وثائقية بصوتهم فإنه تجربة فريمان كانت هي الأحسن
4: أقوى صوت
1: وبلغ عدد الوثائقيات اللي قدمها 21 فيلم بينها سلاسل شهيرة مثل The Story of God
4: و ترشي فيه The Story of God
1: Slavery and Making of America أمريكا، كوسميك فاياج، ماتش أوف ذا بريدجز وغيرهم وبطبيعة الحال
4: ما هيش من عبث سألتك عمل وثائقيات ولا لا
5: مثل في روبن هود زادة
1: روبن هود
5: وكيفين كوسنير وقتها مثل مسلم
1: يلا هذا كايروكي غني وأنا نجم بعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية ما تبعدوش

0: سيتي.
1: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون.

0: يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مي لافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك
5: ميكرو جوهرة.
6: مع ميكرو جوهرة.

0: 24 بخلاف.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: جوهر سبورت
3: avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليون.
3: اريد طور عالمك. جوهر سبورت
5: ستة ودقيقتين مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد ما لعب البارح مقابلة ودية في العاصمة النمساوية فيين كان من المقرر أنه اليوم يتحول البلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس في مقابلة ودية أخيرة قبل المونديال. لكن إلغاء رحلة المنتخب إلى بلجيكا بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل اليوم، وبالتالي تقرر أنه البعثة تقضي ليلتها في مدينة فيين وغدوة الصباح انطلاقا من نص النهار غير درجين شد الرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها. دونك نذكر البارح خسرنا واحد بلاش مع النمسا، كما قلت نلعبوا ضد بلجيكا نهار السبت ماضي ساعتين، والإطار الفني بقيادة صبري اللموشي اعطى راحة كاملة اليوم للملاعبية وكل الملاعبية لباس وعلى ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي بما فيهم حنا بعض المجبري البارح اللي كان تعرض لإصابة دقيقة 78 لكن إصابته ما تكتسي حتى خطورة. النجم الرياضي الساحلي وضع على ذمة جماهيره الماركة المسجلة 1925 اللي هي باقة من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. نحكي على الترجي الرياضي التونسي بعد مغادرة اللاعب البرازيلي يانساس اثر نهاية عقده حسب اخر الاخبار، وفي انتظار الاعلان الرسمي من الترجي الرياضي التونسي بعد تشاور بين رئيس النادي حمد المدب ونائب رئيس المكلف في فرع كرة القدم اكابر شكر الواعر ان هي تتجه الى الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري، خاصة انه كان وراء التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل كما قلت في انتظار الاعلان الرسمي من الترجي. النادي الافريقي برمج موعد عودته للتدريبات اللي باش تكون نهار 18 جوان الجاري مع تربص باش يكون في النص الثاني متاع شهر جويليا تربص في مدينة عين درام. حسب آخر الأخبار تتحدث على مغادرة مهدي ميلاد وأيضا الهشام المناعي وهجر بكار، لكن هذا يبقى بطبيعة في انتظار الإعلان الرسمي من النادي الافريقي. الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة خاض تجارب عديدة في البرتغال إسبانيا هولندا سويسرا وبلجيكا، هذا كملاعبي كمدرب درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والثانية البرتغالية. المستقبل الرياضي بالمرسى رسميا تعاقد مع حارس مرمى جندوبة الرياضية محمد أمين بريك لمدة زوز مواسم. المدرب السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة عماد جبلة كان ضيفنا اليوم في بلانيت سبور مع جمال، هذا شنو قال على التخلي عن خدماته قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
6: رئيس النادي قال لك شأن داخلي باش نضم صوتي لصوته ونقول لي هو شأن داخلي، لكن نضيف إضافة صغيرة لكن مهمة برشا. سي جمال أنا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطره، قاعد عنده هو جرأة باش يحكي تو يحكي هو سالش.
7: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
6: نتشرف به جدا جدا، وكنت عود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر. ما ينجمش المقدمه عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل لكش الحمصوصه باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعيه، مستحيل مستحيل.
5: أولمبيك إسفي المغربي أعلن رسميا عن نهاية علاقته التعاقدية مع المدرب التونسي

0: كوريا الخطوي بالتراضي بعد الهزيمة البارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. الفريق في المركز الاخر عنده 15 نقطة. شكري الخطوي اللي كان بداية التجربة مع الفريق المغربي في نهاية شهر فيفري ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي هون قائمة إعادة البناء برئاسة كامل السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد المبرمجة نهار 6 جوان الجاري. نسمعوا نائب رئيس القائمة متاع كامل السنوسي اللي هو السيد عبد القادر بودريكا خلال تدخله مع جمال شنو قال على البرنامج الانتخابي.
1: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة بناء بعقلية القطيعة، القطيعة مع الممارسات القديمة مع الاستراتيجية.

0: نتاعنا عملنا برشا جهد برشا خدمه. اليوم ريتو الكونفيرونس دو بريس نجمو تقابلوا البرامج هذو البرامج هذو نجمو تقابلوا التدخلات نتاعنا والتدخلات نتاع المجموعه الاخرى. الكلمه الاخيره هي الجمعيات، عندنا ثقه في الجمعيات باش تكون تعمل خيار صحيح، ونحن نلتزم باي خيار تمشي فيه الجمعيات نتاعنا.
1: نحكيو باسكيت المنتخب الوطني دخل اليوم في استاج بقيه المدرب عادل التاتلي، استاج في الحمامات بمشاركه 18 لاعب من نادي الافريقي عمر عبيده، اشرف القنوني، اسامه المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، هيثم سعاده، من الشبيبه القيروانيه يوسف اللذيف، محمد المنفذ، بالحسن الشيخي، امان الله الحامي، من الاتحاد المنستيري بلال الجزيري، احمد العدامي، وصف المثناني، بشير بن يحيى، مختار غيازه، وفراس الحياني، ومن اتحاد الانصار ياسين التومي، ملعب النابلي محمد عزيز المغيري. المقابلات الودية اللي مبرمجة بالنسبة للأندية استعدادا للمونديال. بالنسبة لمنافسنا في الودية القادمة اللي هو المنتخب البلجيكي، حاليا يلعب ماتش أميكال ضد منتخب كرواتيا ومتقدم هدف مقابل صفر في النتيجة. في اللحظات هذه انطلاق مباراة المغرب مدغشقر، وثمانية غرب أول ويلز تواجه المنتخب الغاني. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
2: This room's a mama. Hit it.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك، مرحبا بكم على جوهر اف ام على جوهر تي في. ساعتنا الثانيه نبداوها ب نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: تفضل استاذ.
2: توا نهار من نهارات نشارككم معايا على خاطر سي ان بوان كومان كلينا الكل كان وقت اللي كنا صغار. القايله وقت اللي في البريود هذه
0: ضحكتني وفكرتني بمومو ما نحبوش ياسر
3: في الصيف ولا في الاخر الربيع ولا
2: اول البريود هذه
3: هذه البريود هذه فامي دو بيجوان
2: اي فوالا باش تذكرنا القايل شنو هي الحاجه اللي تذكرنا القايله نتاعنا البريود هذه اللي قرايب دي توفا
3: رولون غاروس
0: رولون غاروس
2: رولون غاروس رولون غاروس
3: لكن للاسف من بعد جات كان الفانتاين يخصوا على الماتش يحطوا بيشوف الهوت
2: دونك رولون غاروس نحب نشوفكم اسكو كنتوا تتبعوا ولا في رولون غاروس اسكو عندكم البالماريس تاع رولون غاروس بالعوام ماك تحبهم انت العوام
3: اي انا كنت تبع برشا لكن مش الدوره المفضله نتاعي انا كنت نحب اكثر
0: ويمبلدون
3: نحب ويمبلدون
2: انا بيدي نحب ويمبلدون
3: ويمبلدون
2: اما الاستفتاح نتاع السيزون
3: ساشون كو ويمبلدون كانت عادة في تونس راي كانت رولون غاروس وويمبلدون يتعداو في تونس
0: فينال البطولة الانجليزية تعادة في تونس كان
3: اي فينال اي يتعدى في تونس
0: فينال كأس
2: عام 90 شكون هزها
0: 90
3: 90 تسعة ابدا 89 خدت 89 نعرف
0: مايكل شانك
3: مايكل شانك 89
2: مايكل شانك
0: 90 استنى
3: 90 ماتس فيلاندر
2: لا
0: اوتسايدر ولا مرشح
3: جيم كوري
2: لا ما كاوتسايدر شويه هو اندريس غوميز
0: غوميز من بورتوريكو ولا
2: مع اندري مع غاسي خسر غاسي في الفينال تاعو الاولاني اما البنات فينال دونتولوجي والبنات البريود هذيك كانت حاجه اكسبسيونيل فينال البنات شكون
3: اسمها الالمانيه ستيفي جراف
2: لا امريكيه
3: أمريكية ما تدخليش مازلنا في عهد السيسما مارتينا نفراتيلوفا وكيسي فيرلويد
0: لا
2: مونيكا سيليس
3: مونيكا سيليس لا عاد يغزل فيا مازلت مولاتش أمريكاني
2: لا اي
3: مونيكا سيليس
2: مونيكا سيليس ستيفي جراف
3: اي قلت ستيفي جراف
2: اي ستيفي جراف اما خسرتها ستيفي جراف مونيكا سيليس 91 قلت قبيلة
0: جيم كوري
2: جيم كوري أندريا غاسي مونيكا سيليس مع لا سيري اللي عملتها وقتها أرانشا سانشيز
3: أرانشا سانشيز اسبانيوري
2: اسبانيوري
3: وبعد شوالت اسمها كعرس ترجل فيكاريو أرانشا سانشيز فيكاريو
2: 92 أونكور جيم كوري
3: جيم كوري وربحها
2: مونيكا سيليس أونكور ستيفي جراف أي 93 اسباني
0: اسباني
2: سيرجي
3: سيرجيرو
2: بروغيرا
3: بروغيرا
2: مع جيم كوري
3: طويل هاكا حرجوا فلك
2: فينال اكسبسيونيل هذيك فينال عالميه زاد كيف كيف وندخلوا في السيري نتاع ستيفي جراف وارانسا سانشيز وقت خاطر عملوا كلكو زاني دو سويت بعديك ثم بروغيرا عاود هزها مره اخرى كونتر جيم كوري 94 سانشيز اتسيتيرا في العاود هزتها هي اما فاس ماري بيرس وقتها
3: الفرنساويه عملوا لها جينيول الضحكه هما لي بيرس على اساس راجل
2: اكزاكتومون لا موريسمو هذيك
0: موريسمو
2: عام 95 مايكل تشانغ تخلط للفينال مره اخرى زي وقتها اي مايكل تشانغ
3: شويه
2: اي اما أمر اي فوالا اكزاكتومون مع توماس ماستر
3: النمساوي
2: اكزاكتومون ستيفي جراف ارانشا سانشيز مره اخرى هزتها ستيفي جراف بعديك ذكروا كافلنيكوف
3: يفجيني اسمه
2: هزه هو وقتها وستيفي جراف هزتها في النمسا و97 لا فينال
3: اندريا غاسيا
0: شنو الفينال شنو
2: الفينال اللي هزها حاجه اكسبسيونيل لبلادو وقتها
0: البرازيل
2: غوستافو كويرتن وقتها ذكرها
3: هزها عاملين ربع
2: ضربة ثلاثة سنين ربع
0: بوبا اسمه يسميوها بوبا
2: جوجا غوستافو كويرتن ومارتينا انجيس خسرت في الفينال نتاعها
3: السويسرية مع شكون ربحها
2: مع ماجولي
3: مش فرنساوية
2: فرنساوية
3: هاي ماجولي هاي اللي ربحت
2: كارلوس مويا
3: كارلوس مويا
2: 98 سانشيز فينال أغاسي ذي كانت فينال انت نار تقدح
3: أغاسي مدبدف أول مرة يهز رولون غاروس
2: ووقتها
0: 98
2: نحل بيريوك 98 ستيفي جراف هزتها مع مارتينا انجيس بعدك غوستافو كويرتن عاود هزها 2000 غوستافو كويرتن 2001
0: كمان
3: هزوا بعضهم
2: وماري بيرس أول مرة تهزها زي كيف 2000 عام 2000
0: الفرنسيس عملوا عليها واحد
2: بعدك دخلنا في كل بيريود كل فلوتمون شوية أي ولا في التاني طلعوا بار كونتر في البنات لسير ويليامز اول مره
3: فينيس
2: سيرينا هي ربحتها هي ربحت سيرينا في الفينال
3: سيرينا ربحت فينيس ولا فينيس ربحت
2: سيرينا ربحت فينيس في الفينال الأولانية عام 2002 بعديك ألبير كوستا مع كونتر كوستا. فيريرو بعديك فيريرو ربحها كونتر فيركيرك هذاك الهولندي الانورم اللي عنده سيرفيس يفوت 220 في الساعة
0: كلا نين تي
2: طوى أنا 2003 البنيت وقتها زيدا النار دي تقدح ثم جوستين أنا أردين
3: البلجيكية
2: كونتر بلجيكية زيدا كيم كلايشترز
3: كيم كلايشترز البلوندة هو تعرف في بالك ديربي هذاك بالرغم من البلاد علاش على خاطر انا هي من من فالون معناتها ناطقه بالفرنسيه
2: والاخرى
3: كيم كلايستر فلامون تحكي بالهولنديه معناتها بالرغم اللي زوز من بلجيكا ما همش كيف كيف
2: ومن بعديك دخلنا في بون انا فينال ما عجبتنيش هذا يعني بوك نتاع غاوديو وكوريا
3: ماشي كيف ماستر شويه
2: ولا اكزاكتو اما
0: 2005 بدايه الرحله 19 سنه
2: المعلم
3: نادال يا ربي
2: نادال كونتر بويرتا دار كونتر بويرتا وان فاز جوستين انا ربحت ماري بيرس بعديك جوستين انا عاودت ربحت الروسيه شو اسمها هي
3: ما تخليش كورنيكوفا
2: لا لا لا كوسيب ناستوفا
3: انا نحب كورنيكوفا
2: كلنا نحب كورنيكوفا رافائيل نادال بعديك انا ندخل في السيري رافائيل نادال فيدرير بوندون يعني دو 2006 حتكش 2008 من بعد الحاجه الوحيده 2009 وقت نادال تضرب هزها فيدرير
3: فيدرير الحمد لله ضرب
2: اكزاكتومون
3: لا فما مره خسر مع سسمو اللي وصل معاه الفينال اي وصل معاه فينال اللي فيدرير ربحوا فينال فيدرير ربح شكون
2: سولدينغ
3: سولدينغ اي
2: اما ليه تضرب
3: لا لا سولدينغ ربح انا
2: نادال تضرب
3: لا لا لا كمل الماتش لا كمل الماتش
2: اون توكا
3: تفكروا الماتش سولدينغ لو سويسري زاد
2: اي اكزاكتومون ومن بعديك شارابوفا هي ربحت الفينال
3: شارابوفا
2: واحده من كورنيكوفا ولا
3: شارابوفا وصلتوا على كي نحبوا اسمها جابرييلا ساباتيني
2: ساباتيني حسره يا حسره دونك من بعديك عندك نادال وفي 2014
0: لا سوي هما 14 تيتر
2: 14 تيتر بعديك عندك في البنات وقتها ان سيغتان مومون سيرينا ويليامز الى الى الى دوميني شويه مع شارابوفا هزتها مارتين بعديك ندخلوا لير جوكوفيتش خاطر عام 2014 نادال ربح جوكوفيتش في الفينال تاع رولان جاروس بعديك دخلنا دخل سي جوكوفيتش دوزيام فينال دو سويت مع ستار ستان فافرينكا
3: فافرينكا السويسري
2: اكزاكتومون بعديك جوكو هزها نادال عاود هزها 2017 ونادال نادال 2019 2020 توت لا سيري هذيك الكل بعديك طلع جوكوفيتش هزها اون دو مارتين هزها جوكوفيتش رولان جاروس العوام 2021 و 2023 اونتر تون هزها نادال كونتر رود زدك في فينال كنت كيكو برا وقتها عمك هزها كمان نادال ليبوك بعديك كالروس الكاراز واللي هزها على بعضهم زفيري فما نحب نقول على الكومبيتيسيون تاع سنه
0: اللي ما فماش الكاراز فماش سينر فماش
2: كلهم خرجوا ليه البنيت البنيت كوكو جوف خرجت شو اسمها البولنديه خرجت
3: ما تقوليش زابالينكا زابالينكا خرجت
2: لا زابالينكا مزال
3: هدينا على زابالينكا برك
2: زابالينكا
0: لا لا ما في الاولاد
2: كلهم خرجوا
0: ما فماش الكاراز
2: كلهم سينر
3: خرج مازال سينر خرج الالماني الكسندر
2: زفيريف هكا هو اللي قعد
0: ربح قبيله
2: ربح قبيله داير الاسبانيول اللي ربحوا حاجه اكسبسيونيل والبرازيليان اللي ربح اللي ربح اللي خرج جوكوفيتش عدى ماتش من احسن
0: شوف متى باتش السنة ما انا ماذا بيا هو يهز الدوره هذا
2: خاطر اي الحق نتاع ربي كونت 20 طون دو موا انت يعني فيزيكمون
3: مش كبير برشا
2: لا لا اما الاخر الفرق عمره 19 عام شوف ربحوا جوكوفيتش 2-7-0 ربحوا 2-7-0 بعديك ربحوا مش ربحوا بالدم يقول لك
3: كل كره بدمها
2: يا الله العزيز ان شاء الله ان شاء الله الحق نتاع ربي ان شاء الله يمشي ليخلط الفينال او علاش ليه هزا يولي هو من اصغر الناس ما نعرفش اسكو
3: لا مايكل تشانغ
2: مايكل تشانغ حتى هو
3: اي هو 17 ولا 16 ونص
2: هو مايكل تشانغ
0: انتوكا يعني الناس اللي يحبوا التنس يعني غدوه فما ماتش مهم هو الكارد فينال في في كوب في كور في
2: من غدوه يبدا بالحق الكومبيتيسيون
0: مانسيك ضد فونسيكا
2: فونسيكا
0: اللي هو البرازيلي صاحب 19
2: عام
3: تتفكروش الفينال ما بين مايكل تشانغ وإيفان لاندل
0: مش فينال
2: مش فينال هذيك
3: دومي فينال دومي فينال
0: 89
3: على السيرفيس سيرفيس كوكوير معناتها اللي عامله مايكل تشانغ بتاع مبتدئين معناتها ما صدقش إيفان لاندل معناتها
2: و83 شكون هذا
3: 83
0: يانيك نوا
3: وفما شكون هز برشا هز ماتز فيلاندر في الثمانينات برشا
0: جيمي كونورس
3: وفما جيمي كونورس لا ما هزش
0: ماكن روم
3: لا ما هزش الامريكان ما هزوش رولون جاروس هزوا العالم الكل كان رولون جاروس
2: بيت
0: سامبراس
3: لا حتى بيت سامبراس حتى بيت سامبراس ما يهزوش
0: الامريكان اغاسي وكوري
3: اغاسي كوري كوري ومايكل شانك خاطر جنسيته امريكان
2: بنات ده سيرينا ويليامز
0: يلا ميرسي سامي شكرا على الرحله ذي تبع رولان جاروس الناس اللي تحب التنس طبعا يلا باش نمشيو لهيا بينا نلعب
1: في نهار من نهارات

0: Sem Sarab, Antibiotic, Maasem Ibn Nour, Maasem Ibn Nour, Al-Jamal FNTV. شوف أسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا سامي مازال يحكي على التنس.
2: صديقنا امير بوخشينا مستمع يسمع فينا ويبعث لنا تصويرته في رولان غاروس. تبع في الماتشات وسمعنا مثال شيء. مرحبا بك.
3: بالشابو
2: بالشابو بيان سير.
1: كان في رولان غاروس كان
2: تبعث لي تصويرك
1: مثال شيء كان في رولان غاروس باغاف. ترتيب الدول العربيه الاكثر صداقه مع الغير. اكثر ناس معناها عندهم الاسبري تاع لاكوي وال موريتانيا مش موجوده في القائمه.
2: خاطر موريتانيا مسالمين جدا. شكون طيبين
1: العربيه دول العربيه؟
2: شكون طيبين في العربيه؟
3: لبنان
2: عمان واليمن ياسر طيبين ياسر.
1: اكثر صداقه مع الغير هذا العنوان يوحي بانهم هما يستقبلوا الناس بالقدا ولكنهم هذم ما خذوش حروب.
2: ما خذوش حروب لا
3: خذك لبنان
2: خاطر في الطيبه معناتها كي تمشي بلاد البرة وتتخالط جنسيات عربيه بالحق العمانيين واليمنيين ياسر طيبين معناها
3: على الريح.
1: ما خذوش حروب ما خذوش حروب مع الجيران يعني.
3: بلدان الخليج قطر
2: كلهم خاضوا
1: قطر الثالثة
3: قطر ما خاضتش
1: معناتها
3: حروب خاضتش تو
1: تو
3: كويت العراق
1: دخلوها في حرب
2: مفروض عليهم مفروض عليها
1: ثالثة قطر
3: السعودية
1: حرب معنا حرب يعني كالستيل واحد يقول لك يخرجوا البلاغات وغير ذلك هو الحرب يعني.
3: السعودية
2: الإمارات
1: السعودية التاسعة الإمارات الرابعة قطر الثالثة
3: تونس
1: الخامسة
3: المغرب
2: المغرب عملت حروب ليه؟
3: لا يظهر لي
2: مع الجزائر اي مع الجزائر
1: المغرب الاولى المغرب
3: اي فوالا هذاك شو
2: معناتها حرب في حرب الرمال وهي الشقيقتين ان شاء الله ربي يولف القلوب في بعضها فهمتني في اوائل السبعينات ولا في الستينات فهمتني حرب الرمال ما بين
1: اي حرب الرمال اي مش حرب توتر
2: حرب حرب لا حرب فيها معناتها
1: مصر ثانية
3: مصر وش قال لك مصر؟
2: تي مصر الحروب اللي عملتها مصر
1: ضد جيرانها ضد الكيان الصهيوني جيرانها شكون اخر يعني؟ ما حربتش دول عربية اخرى
2: عندها صار توتر مع السودان على منطقة حلايب
1: توتر
2: على منطقة حلايب حلايب
1: الكويت برد 12
3: الكويت العراق
2: هي بيدا فرضت عليا الكويت زاد الحرب
1: فما حروب فما توترات
2: يعني راهم الخليجيين مسلمين
3: العربية
2: العربية
3: مش مسلمة
2: الأولى شكون؟
1: الأولى هي المغرب
2: المغرب والثاني
1: مصر الثانية مصر والثالثة قطر
2: حول الله
1: هاي مواليد العالم في سنة 2025 شكون يحتل المرتبة الأولى بعدد المواليد؟
2: الهند الهند
3: اوكي
1: 23
2: الهند فاتت الصين راهي
1: فاتت مليون
3: في بالي
1: مولود انورم
3: يعني زوز توانسه يعني زوز تونس
1: زوز تونس
2: اللي تولد زوز توانسه زوز تونسيت
1: زوز شعوب ثانية
2: الصين
1: 8 ملايين و710 الاف ثالثة
3: روسيا
1: افريقية
3: كونغو
2: كونغو اي
1: نيجيريا 7 ملايين
3: هما 200 مليون نيجيريا ولا
1: اكثر تو الرابعة
2: الكونغو
1: بحدا الهند
2: باكستان
1: 6 ملايين 910 الف الخامسة الكونغو 4 ملايين و500 الف 6 اندونيسيا 7 اثيوبيا 8 الولايات المتحدة
2: تعرف ريت
1: مصر 11
2: مهبتين ستاتيستيك بتاع 2025 عدد المواليد في الكونغو في ولا في نيجيريا في 2025 قد عدد المواليد في اوروبا الكل معاهم روسيا معناتها اوروبا كامله مش مع اوروبا الكل معاهم روسيا اكثر فهمتني اليوم العالم يمشي للتهرب مازالت كان بعض البلدان الافريقيه وبعض البلدان الاسيويه اللي ماشيه وتزيد هذاك علاش يقول لك
3: ثقافتهم هما
2: شنو هو؟ يا ما باش
3: تتبدل باش
2: تتبدل
3: نورمال
1: نعطيكم الاسم وتقولوا لي شنو هو يعني ها
3: ان شاء الله خير
1: الارستقراطيه
2: حكم طبقه النبيله
1: طبقة نخبة ذات نفوذ وي البيروقراطية
3: أمور الماسنة
2: الدولة سنة تقول الإدارة ثقل الإدارة
3: ثقل الإدارة بروسيس تاع الإدارة
1: نظام إداري
2: معقد
1: روتيني
2: معقد
1: برافو به ثالثة إبستيمولوجيا
3: يعني الأوريجين تاع الحاجة
1: دراسة المعرفة وطرقها الميتافيزيقيا
2: هو الموارئيات
1: ما وراء الواقع. السيميائية
3: سيميولوجي لغة الصورة ولغة
1: السيمبول دراسة الرموز ودلالاتها. ديالكتيك
2: هي جدلية
3: لا
1: هي هو تطور عبر
2: فما حاجة مهمة
1: اي فما
2: عبر
1: حاجة
2: الحوار
1: فما حاجة
3: كوميونيكاسيون
1: لا اي اما عبر شنو
2: تبادل الافكار
1: صراع التناقضات
3: التناقض
2: اي جدلية
1: ديالكتيك
2: اي جدلية
1: لو ديالكتيك الاستتيقة
2: علم الجمال
1: دراسة الجمال والفن الميثولوجيا
2: الأساطير
1: والرموز البراغماتية
2: الواقعية
1: هي
2: التركيز النفعية
1: على العملية
2: أي
1: العملية والواقعية براغماتيك نتائج العملية
2: ونفعي
1: التكنوقراط أو التكنوقراطية
3: اللي هو أبوليتيك
1: حكم قائم على
2: الكفاءات
1: أي فيش معناه إيش معناه عش عنده
2: إيش
1: عنده
2: الكفاءة
1: إيش عنده الكفاءة منين جاية
2: شهائد
1: لا أي يعني معناها المعرفة
2: المعرفة
1: والخبرة
2: والخبرة
1: الإمبريالية
2: هي التوسعية
1: معناها
2: إمبريسيم توسع توسعية من إمبريالية
1: معناها سيطرة دولة
2: على دول,
1: على دول أخرى. البولشيفية
2: هي
1: حركة اشتراكية
3: روسية
1: ثورية روسية
3: سوفيتية حبي تقول
1: البرجوازية
2: هي حكم الأغنياء طبقة الأغنياء والأثرياء
1: موسائل
2: الإنتاج
1: رأس المال طبقة تملك رأس المال البروليتاريا
2: هو هما العمال
1: طبقة العمال الكادحين الاشتراكية
2: هو تشارك في الانتاج في
1: وسائل الانتاج ملكية جماعية بعضها الليبرالية
2: هي حرية العمل
1: حرية لا
2: وتدفق الأموال
1: حرية الفرد
2: الفرد وتدفق الأعمال
1: وحقوق الإنسانية الأساسية عفوا العلمانية
3: اللي هي
2: العلمانية فصل الدين عن الدولة
1: فصل الدين عن الدولة
2: ضحكني واحد هبط قالوا اسألني قالوا تعرفش الليبرالية قالوا بينصير قالوا شكونهم قالوا شمو جميعة الباكليبر
1: يلا باهي نجحت في الامتحان. من عام 1929 ترشحت مئات الأفلام لجوائز الأوسكار حتى التو فاز 32 فيلم فقط بخمسة جوائز أوسكار أو أكثر عبر التاريخ مش برشا معناها 32 فقط منذ 100 سنة تقريبا تعرفوش أبرزها
2: ذهب مع الرياح
3: يا بابا على
1: ذهب مع الريح
2: اوتون اون بورت لو فون اون وذ ويند
1: سو نعطيك كاس استنيني
3: استنين بتالين بتالين
1: اما ما عنديش هنا
3: لا في بالي ليرا اوتون اون بورت
2: لو فون
1: ما عنديش
3: ما
1: فاتش
3: خمسة ثم تيتانيك فما
1: استنيني استنى بالواحد تيتانيك الفيلم هذا حقق وقت تعرض سنة 1997 نجاح باهر فنيا وجماهيريا ترشح العمل اللي ياخو أحداثه من سفينة حقيقية تيتانيك ترشح ل 14 جائزة أوسكار فاز بال 11 في جميع المصنفات بفضل ميزانيته وقتها جائزة 200 مليون دولار أفضل فيلم ومخرج تصور سينما تصميم إنتاج أزياء صوت مونتاج
2: كمان هكا وفي اللي مسيت في غدو
1: أنا اللي جيرو ماركي هما مش كيما نهار من نهارات تاع الغنيات نتاعك التسعينات والثمانينات أفضل مؤثرات صوتية
2: عندنا فقرة كاملة
1: تيتانيك
2: هاي وقتها الغرق نتاع السفينة والواحد
1: ما خذاش مثلا أفضل ممثلة عند دور رئيس
2: فما سيسمو فما الرقص مع الذئاب
3: مش خمسة مخلصش
2: فيه فيت دانس افيك ليلو مش خذيه برشا
3: لا لا لا مخلصش خلصش ثم
1: عايش فيلم تصور في تونس
2: ستار وورز
1: لا
3: بينيوغ
1: لا
2: لا اسمه باسي انجلي
1: وي
3: باسي انجلي
2: عندي صاحبي ماذا فيه فيجوران
1: شكون
2: سامي بنو
1: لا ما تاتش فيه باسي انجلي
2: ما فيش
3: هو بيرات
1: ستار وورز
2: انت اللي شدوا كل واحد
1: اما ذا صديقي مثل في
2: اللي هو
1: سامي عزايز
2: صديقي زاد
1: حي سامي
2: فهمتني
1: باهي دونك 96 عمل درامي يتحدث العمل على مريض انجليزي اللي ما يتذكرش الماضي ويعيش مع الممرضة
2: باسيون انجلية. انا قلت باسيون انجلية.
1: نحكي في السينوبسيس.
3: اما
1: ليش جايزة اوسكار يترشح لها فاز بتسعة.
3: اي اما قلت لك سينور ديزانو اكثر برش.
1: اي هاو جايك.
3: وعندك بينيوغ زادة في السينور.
1: لورد اوف رينج سينور ديزانو شنو هو؟
3: قدش من اوسكار يعني؟
1: عودة الملك. عودة الملك. اي فيلم 2004 11 جايزة. بي شكون اخر؟
3: بنور
1: فيلم ذا عام 59 ترشح ل 12 جائزة اوسكار فاز ب 11
3: وفما راهو برويس انكرويابل فاست اللحسن هذاك الكاميرا كيفاش
1: لا حاجه
2: لو بارام ما خداش اكثر من خمسه
3: لا
1: مازالوا زوز
2: مش قلت 32 هما
1: خمسه انا قلت توا
2: خمسه برك
1: هنا معناه انا عندي خمسه معناه
2: توب 5 عندك
3: شو اسمه
2: اعطينا العام
3: ساينت اوف ذا لامب
2: لو سيلونس ديزانيو
1: لا
3: لا خذاش خمسة دونك
1: لا فما وفما
3: مليون دولار بيبي
1: فما ساعة بيوغرافي
2: توماس اسمه
3: ري
2: اسمه فورست جامب
1: لا
2: ما خذاش فوق خمسة فورست جامب
1: رغم اللي فورست جامب خذاه فوق خمسة
2: خذاه فوق خمسة فورست جامب
1: ما عندناش الكل هنا راهو
2: بالب فيكشن
3: لا لا
2: هو المشكلة بالب فيكشن وفورست جامب فرد عام
1: فورست جامب 95
2: اي فرد عام
3: شو اسمه لي
1: غاندي سيرة ذاتية ترشح 11 جوائز أوسكار خذ 8 هذوما الأكثر تتويجا وفما واحد آخر قعد
2: أنا عام
1: 87 مزيان برش مزيان
2: فما أختي 87
1: مزيان لافيش فيها ولايات صغيرة
2: فما ديك تريسي سي اسمه السين لو ديرني امبرور
3: ديرني امبرور تاع بيرتولوتشي
1: المخرج برناردو بيرتولوتشي 9 جوائز فورست جامب 4 اوسكارات
3: بورتونو مدير التصوير من احسن انا عندي انا احسن ايماج في تاريخ السينما
1: وين
3: ديرني امبرور
1: انا
3: سين ريفيرونس عندي انا
1: 9 جوائز اوسكار
3: يعني نحكي نتاع وقتها راهو يعني كي تشوف لا برويس تكنيك كيفاش ايطالي بالثقافه الايطاليه يحط عينيه على الصين وعلى لوريون وكيفاش ليماج هذيك
1: اللي عطيها ستة فورست جامب
3: حاجه اكسبسيونيل يعني
1: دونك يتحط فورست جامب في
3: يتحط بيان
2: واحد لا ماند ماسور ليه مختيش
1: احنا بدينا ب 11
2: 11 داكور
1: حدينا 11 حتى 8 هذولي
2: اي خاطر خذيه فوق خمسه
1: خذينا الاكثر تتويجا
3: اي فورست جامب خذيه فوق خمسه
1: وي اي انا شكون هذا يا سامي انا متاكد انك باش تطلعوا
3: يلا
1: تفضل
3: فنان
1: نعم
2: راجل صح
1: نعم
3: اي فنان
2: لا انت نجم نقول فنان ما سالتش على الجنس
3: تونسي
1: لا
2: حي
1: لا
3: مخرج
1: لا
2: أمريكي
1: لا
3: فرنسي
1: لا
2: أوروبي
1: لا
3: إفريقي
1: هاي
2: مصري
1: نعم
2: إفريقي
1: مصري
2: هاي هاي عربي مصري وإفريقي مصري
3: مدحت جمال
2: ممثل
1: وي أساسا
2: ممثل اساسا وما
3: ما حسش حوايج برا يعني ممثل لك اللي مش
1: انا مانيش من عشاق
3: مش عملاق اي
1: بون انا
2: لازمنا نحكيوا عليه
3: هو عملاق ولا مش عملاق ما انت ماكش من عشاق
1: شنو
3: هو عملاق ممثل
1: هو عنده معناها
2: جمهور
1: اون كومبيتونس معينه تشهر بها الى جانب التمثيل
3: ما
2: تقوليش محمود ياسين
1: وي محمود ياسين
3: صحيح
2: انا مش اسمع نتفكر كنت انا مسامي في حس في برنامج سابق في قناه اخرى وحكينا عليه وقلنا لي هو قد مازال حي بعد ثلاث ايام مات مسكين
1: اثنين جمعه 41
2: مولود سامي قلنا مشيش احنا نبرنا عليه
1: توفي 14 اكتوبر 2020
2: فوالا وقتها في 2020
3: ما ماتي كانت تقول له واش نكد ديما هكا ديما هكا حزين وديما
1: انا شنو نحب المحمود ياسين
2: صوته كيف الكاسيتات
1: صوته مميز ولكن نحب له فيلم ياسر مزيان مع ممثله رائعه هي فاتن حمامه هو الخيط الرفيع
2: انا عارفوش
1: واحد من احلى ما قدمت فاتن حمامه
2: تعرفوش اول دور تشهر به في تونس ما تعرف تونس قبل
1: يتعدى مسلسلات
2: يتعدى مسلسل
3: هو مصر
1: دوامه
2: لا ما نعرفوش الدوامه هذا في الثمانينات اسمه أخو البنات تونسك هو وقتها خاطر مسلسل يتعدى يقعد راه نحكيه على يقعد 3-4 شهر معناتها القراية كاملة
1: مرة في الجمعة يحطوه
2: فهمتني لا حتى كل يوم يحطوه 4 حلقات هو 30 حلقة يقعد لك 3 شهر
1: وسبب بالألزايمر تحكي عليه انت 1984
2: فوالا
1: بعد آخر فيلم
2: يا ما تعداش 84 تعدى من بعد
1: جدو حبيبي مع الفنانة بشرة 2012، كان مرشح لمشاركة النجم عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة 2014 لأن حالته الصحية لم تسمح باستكمال التصوير. تميزت معناها المسيرة متاعه بتاريخ طويل من الأعمال الفنية، سينما، مسرح وتلفزيون.
2: زوج فنانة زاد ممثلة
1: إذاعة شهيرة
2: شهيرة ما خليها تعتزل.
1: تميز بصوت مميز في العربية، تولى التعليق والرواية في مناسبات عديدة، وأدى أدوار قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. فيروز تغني وبعد نرجع لكم في أنتيبيوتيك، نسمع أغنية وبعد نرجع حتى للسبعة معكم على جوهر FM.

0: مرحبكم في روتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. يلا نكملوا مع الأسئلة مع سامي وأنس وانتم بيان سور المستمعين. إذا كانت نجم تطلعوا معنا احنا نبحث عن شخصية زعمة الشخصية ذي شنو شكون تنجم تكون. ديما نحاولوا أنه نقربوا من شخصيات عندها علاقة بال هكا طوى معناها بالبريود ذي سواء تاريخ ميلاده أو تاريخ وفاته. يلا تفضلوا.
1: راجل؟
0: نعم.
1: سياسي؟
0: لا.
1: فنان؟
0: نعم.
1: عربي؟
0: تونسي.
2: عربي كل ما نقوله عربي
0: تونسي
1: قلوا أي بعد أنا نقول لك مصري تقول لي ليه نقول لك تونسي تقول لي
0: وعليش ما تحبش من الأول نقول
1: ليه
0: من الأول نقول أي
1: تجيب كلمة نعم أو لا
0: أي نعم أو لا
1: فنان غناء؟
0: لا. نعم
1: ممثل؟
0: لا.
1: تشكيلي؟
0: نعم.
1: سي الهادي؟
0: لا.
1: سي زبير؟
0: لا.
1: باه سي محمود؟
0: شنو باش تقولهم لي كل
1: فنان تشكيلي في الرسم؟
0: اي
1: ولا لا ولا في النحت؟
0: اي
1: ليكول دو تونس؟
0: وي ساهم اثر عودته لتونس في انشاء مدرسه تونس صاحبه عمار فرحات يحيى التركي جلال عبد الله علي بلاغه
1: جلال بن عبد الله
0: جلال بن عبد الله سامحني هو اللي قادها منذ سنه 1968
1: باهي الفن كول دو تونس
0: كول دو تونس فيها برشا ناس
1: فيها برشا هي هذاك علاش شنو كيفاش نجموا نحصلوا
0: 1990 تحصل على الجائزه التقديريه في ميدان الفنون التشكيليه وتحصل في 99 على الصنف الاكبر من وسام الاستحقاق الوطني في القطاع الثقافي 2000 تحصل على جائزه رئيس الجمهوريه للخلق والابداع توفي في 10 جوان 2008 بمدينه تونس عن عمر يناهز 79 سنه واحد من الأسماء اللي رسخت حضور الفن التشكيل التونسي
1: الجرجي
0: وأسهمت في بناء ذاكرته هو عبد العزيز الجرجي
1: قراني في البريمير عبد العزيز
0: بالحق
1: قراني في البريمير بالحق فين ديسان كان يقال
2: في الهادي خفش في المنزل
0: المنزل الأولى
1: يعني
0: كيفاش كان كأستاذ؟
2: كان صعيب يعني لا ريغور يعني في الواحد الله يرحمه وينعمه كان صعيب هكا يظهر لنا أما تعرفش معناها كان كي يسكت معناها خدمت مليح كنت مدلو الديسان تاعك وكان يغزر له
0: اقصى
2: يسكت معناها
0: اقصى درجات الرضا يعني
2: ترجع فرحان يعني
0: الله
2: يرحمه وينعم
0: وي كنت باهي في الديسان
2: لا مش ياسر
0: مش ياسر يلا انا شكون؟
1: امراه؟
0: لا
1: فنان؟
0: نعم
1: عربي؟
0: لا نعم
1: لا معناها من
0: تونسي
1: تونسي غناء؟
0: لا
1: تمثيل؟
0: نعم
1: مازال حي؟
0: لا
1: كوميدي؟
0: لا
1: ماهوش كوميديا ما في مواقف كوميدية يتحط فهمتك الام تاعك
0: خاطر فنان كبير
1: فنان كبير
0: زاد الفنان هذايا في الدراما معناها الفنانين الكبار هذوما في الدراما تعطيهم معناها مشاهد تمثيليه كوميديه سورتو
1: يقدوهم
0: بالكدا زاد
1: سينما؟
0: وي
1: تلفزيون ما وي. اكثر
0: مش اكثر ولكن تلفزيون زيد
1: مسرح
0: مسرح
1: بالاساس مسرح
0: وي
2: بالاساس مسرح
1: بالاساس مسرح
2: توفي في الالفينات
0: وي
2: اوكي يعني مش تو يعني
1: مش 2010 و 2020 في الالفينات عمل في
0: 2005
1: 2005
2: توفى 2005
0: تولد 58
1: ميت صغير
0: 47 سنه وي
1: ميت صغير هذا
0: ولد بمساكن ودرس بها في المرحلتين الابتدائية والثانوية ثم انتقل لموصلة دراسته بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس تخرج برتبة أستاذ سنة 85 بدأ عمله في تدريس المسرح بالمعهد الثانوية وكان من المساهمين في تأسيس عدة فرق مثل فرقة بلدية دوز للتمثيل أثناء عمله كأستاذ مسرح بالجهة وبالتوازي شارك في عدة أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وإذاعية تعامل مع كبار المخرجين فاضل جزيري فاضل جعايبي هشام رستم محمد ادريس توفيق جبالي سلمى بكر كلثوم برناس حماد يعرف صلاح سيد انتقل بنشاط وبين تونس العاصمه وسوسه والكيف والمنستير ومساكن مسقط راسه ادى ادوار تمثيليه بالدرجه التونسيه العربيه الفصحى وحتى بالفرنسيه لم يقتصر نشاطه على التمثيل بل كان مساعد
1: عاش في فرنسا مده
0: لا ولكنه كتب بالشعر بالفرنسيه عنده ديوان اسمه لو مانيفيست دو كاو.
1: عنده اخوات يلعبوا هوند
0: من عرش كان يمارس الرسم يشارك في عدد
1: توفيق
0: معارض
1: بن سمير.
0: لا
1: بن سمير العيد
0: لا من اعماله المسرحيه كوميديا فاميليا فاضل الجعايبي العواده بالاشتراك مع فاضل الجزيري مساعد مخرج مع محمد ادريس في حي المعلم مثل في يعيش شكسبير لمحمد ادريس مثل في فهمت الله وكلام الليل توفيق جبالي
1: لرنوت
0: لا
1: لرنوت ليميت
0: عرب مسرحيه كاليغولا للكاتب الفرنسي ألبير كاميو ومثل فيها في اخراج لهشام رستم كما مثل في الغريب باللغه الفرنسيه لهشام رستم زيدا ساهم في تاسيس المسرح الوطني التونسي الشاب 87-88 وعمل ضمنه في تصميم المناظر والتوذيب العام لمسرحية حدث أبو هريرة. شارك في الإدارة الجماعية لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف رفقة منير العرقي ونبيل ميهوب من 93-95. تولى خطة مدير فني مكلف بالتكوين والتربصات في إطار المركز. مثل في مسرحية من كل مشموم نوارة خراج ريدا دريرة مسرح البساط بسوسة. قام بتجربة وقتي باقتباس الرصيف الغربي بعنوان برج الملح. مثل وأخرج مسرحية تاكسي الغرام مسرح النشاط بسوسة النشاط بسوسة. ألف وأخرج دار الدعازق مسرح البساط بسوسة. ألف ومثل وأخرج دار الفرجة شركة صورة الإنتاج المسرحي بسوسة. نقول لكم حاجة أخرين
1: مشاركات
0: مختلفة في أفلام عالمية. خدم حتى في جوهرة لا يرحمه في جوهرة رمضانية وي. شارك في سفيح من ذهب لوريبوزي نغم النعورة عبد بن عمار كسوة الخيط الضائع لكلثوم برناز. تحصل عن دوره في فيلم صليح التاكسيست على جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية. تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل الممثل في السينما الإفريقية والعربية بجنوب إفريقيا. شارك في عديد الأفلام القصيرة خشخاش سلمى بكر كذلك فيلم طويل. بالنسبة للأعمال التلفزيونية وردة تأليف هشام بوغمرة إخراج حمد عرافة ضيف شرف الخطاب على الباب إخراج صلاح الدين سيد بطولة سنوفي. لا بطولة في أغلب مسلسلات الثنائي علي الواتي صلاح السيد عشق وحكايات من نامة عروسية مميز من نامة عروسية قمر سيدي محروس مثل وشارك في كتابة في الحوار في رباعية خطاه فوق الصحاب عبد الطيب العمار 2005 عمل شعبين في رمضان خلاص سلمى بكار وعديد الأعمال في الإذاعة وغيره هو
2: نسيت شو اسمه
0: علي
2: علي اي من
1: علي مصباح الله
2: يرحمه وينعمه
0: ميرسي سامي شكرا انس شكرا مستمعينا غدوه نتلاقاو ان شاء الله شازان خليوا الغدوه ان شاء الله يلا هذا من حفلات كارتاج 2009 جورج وصوفي غني صابر وراضي نرجع غدوه ان شاء الله بحلقه جديده.

0: سيتي.
1: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جوبايكود سامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوبايكود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 149 900. أكثر معلومات
0: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. غدا انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام وعقوبات صارمة للتصدي لمحاولات الغش. والإذن بإطلاق سراحة مشعبوني من السجن بعد تأمين ضمان مالي يقدر ب60 مليون دينار. في تفاصيل أخبارنا، يجتز بداية من يوم غد الأربعاء 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام 2026. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزاً. وزارة التربية كانت حذرت في بلاغ سابق المترشحين من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. فكرة عن كل هذه العقوبات في الورقة الإخبارية التالية من إعداد لبنى حميدة.
4: تبدأ العقوبات بالإيقاف الفوري للمترشح للبكالوريا عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت وزارة التربية في بلاغ لها أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية، ويعاقب مرتكب الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. ويتعرض المترشحون الذين يظهر عليهم سوء السلوك لتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. كما يعاقب المترشحون الذين ارتكبوا محاولة غش مقترنة بسوء سلوك لتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. ويحجر الترسيم لمرتكب الغش المقترن بسوء السلوك في الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع الرفض من جميع المعاهد العمومية. وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية، فيعاقب مرتكب محاولة الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات علاوة على التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة أن كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان يعرض مرتكبه إلى العقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 والمتعلق بتنقيح وأتمام القرار المؤرخ في 24 أبريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. ولفتت وزارة التربية إلى أنه في حال ثبوت تعمد قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني على غرار السماعات والأسلاك، يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وإيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة في الفصل. وحذرت الوزارة من أن الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم إيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل، مؤكدة أنه يحجر استحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني باستثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة، وكل تجاوز لهذا الإجراء يعد حسب بلاغ الوزارة محاولة غش يعاقب عليها مرتكبها.
3: المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح الدريدي أكد اليوم في تصريح لمراسلنا وليد الجزيري أن 4 مترشحين بصفة فردية سيجتازون امتحان البكالوريا في السجن المدني بالمنستير.

0: اللي فيها 8197 مترشحا. عندنا 4 مترشحين بصفة فردية في السجن المدني بالمنسير، 2 مترشحين في شعب التقنية، وواحد منهم باعتبار أنه في الاختبار التطبيقي عنده معدل أقل من 10 أعاد اجتياز الامتحان حسب الترتيب المعمول بها، في حين أنه المترشح الثاني عنده أكثر من 10 دونك غير معني باجتياز الاختبار التطبيقي. ثم مترشح آخر أيضا من شعبة الأداب ومترشح من شعبة الاقتصاد والتصرف. عندنا أيضا تلميذ في المستشفى الجهوي الآن مقيم بالمنستير، ننتظر بقية الإجراءات لتمكينه من اجتياز امتحان البكالوريا داخل المستشفى، وأرجو له شفاء عاجلا. أكبر مترشح عمره 67 سنة في شعبة الرياضيات، وأصغر مترشحة عمرها 17 سنة في شعبة العلوم التجريبية.
1: شأن آخر، تم اليوم الإذن بإطلاق سراحات مشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كانت الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم أمس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية. تم إيقاف شعبوني منذ جوان 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. تقرر عقب زيارة معاينة أدها فريق إداري وفني وصحي وبيئي إلى محيط منطقة بحيرة إشكل وعدد من المواقع المحاذية تدعيم التدخلات المحلية والجهوية الميدانية الجارية منذ أيام للحد من تداعيات انتشار حشرة كيرونو ميدا الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجا وماتر، من خلال تنفيذ حملات واسعة للتضبيب الحراري بواسطة شاحنات معدة للغرض بداية من مساء هذا اليوم الثلاثاء بكافة أحياء المعتمديات الثلاث، إضافة إلى عدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في هذا السياق. من جهتها، كانت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تفادت في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن نوعية هذه الحشرة المنتشرة حاليا في معتمديات تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كيرونو ميدا الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير سامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة، وقد تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لانتشارها. دوليا، تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني. يشارك في هذه الجولة عن لبنان المبعوث الرئاسي والسفير سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض. ذلك في وقت أعلن فيه الدفاع المدني اللبناني أنه تمكن من انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. تسمعوا نهار الثلاثاء 8-9 دومتك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
2: تحب ما أحسن؟ تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.

0: الدنيا فيها
1: الرفاق حائرون.

خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد عندك.

0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في موعد جديد من دون تيك على جوهرة اف ام. نتقابل معكم من جمعه لجمعه نعطيكم فيها فكره على اخر اخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات وايضا عالم الذكاء الاصطناعي. الموسيقى في الموعد والبدايه تكون بالاغنيه هذه.

اللقاء لما توصل معكم في دومتك على جوهر FM، وين كشفت مؤخرا شركة LG Electronics عن أول شاشة ألعاب في العالم تتميز بدقة الفول HD ومعدل تحديث شدوا عندكم يوصل إلى 1000 هرتز، وهي إكران LG Ultra Gear 25G 590B. هذه هي الريفيرنس متاعها. الإكران تم تصميمها بمقياس 24 بوصة ونص خصيصا لألعاب التنافسية في عالم ألعاب الفيديو، واللي توفر سلاسة استثنائية واستجابة فائقة السرعة ودقة بصرية أكبر بكثير من ما كنا نشاهده.

تتملك رواديا حركة أكثر وضوح وتجربة ألعاب أكثر إثارة دون المساومة على جودة الصورة، وهذا بفضل معدل التحديث الأصلي اللي يوصل ل 1000 هرتز وبدقة الفول اتش دي. وتدمج الشاشة تقنية تقليل ضبابية الحركة الموشن بلور ريدكشن برو ولوحة الـ EPS المضادة للانعكاس، بالإضافة إلى مميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي كما تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي وأيضا الصوت الذكي اللي هو الـ AI Sound والـ AI Sound Optimization. وتماشي مع المتطلبات الرياضات الإلكترونية الجديدة الـ E-Sports، تعتمد الشاشة على تصميم مدمج ومريح إرغونوميك يتيح للاعبين الحفاظ على راحة مثالية وحرية كبيرة في حركة أفضل أثناء المنافسات والألعاب المتنوعة.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك بنتك.
3: اليوم معكم في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحكيوا على جديد البث الفضائي، ونحكيوا على جديد عالم الرياضة، وين أطلقت منصة تود باي بيين منصة البث التابعة لمجموعة بيين الآلمية ومنصة البث الرسمية لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 اللي باش تكون ناشطة بامتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم سلسلة جولات إعلامية مخصصة لمنطقة شمال إفريقيا، واللي انطلقت من الجزائر وتواصلت حاليا في تونس باعتبارها المحطة الثانية ضمن مبادراتها الإقليمية الطريق إلى بطولة كأس العالم فيفا 2026، واللي تهدف باش تعزز تفاعلها مع الجماهير وترسخ حضورها الإقليمي بشكل واسع. ومن المتوقع أنه بشكون بطولة كأس العالم لكرة القدم لحظة فارقة في المنطقة، مع تسجيل مشاركة قوية للمنتخبات العربية وترقب متزايد من جميع أنحاء شمال إفريقيا. وبالنسبة لتونس، وين تكون كرة القدم متأصلة بعمق في الثقافة المحلية وتمثل البطولة لحظة فخر وطني ومناسبة باش تعزز التواصل مع الجمهور المحلي اللي يحب كرة القدم. وبصفتها المنصة الحصرية الناقلة لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في منصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باش توفر منصة تود باي بيين للجماهير في تونس إمكانية الوصول مباشر إلى جميع مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في مكان واحد، وباش توفر تجربة مصممة خصيصا تتناسب مع طريقة مشاهدة الجماهير لكرة القدم، وباش يستفيد الجمهور التونسي اللي يعتمد على البث الرقمي من بث مباشرة لفعاليات كرة القدم بتقنية 4K HDR إلى جانب تقنية البث الرايدة والمتطورة اللي توفرها المنصة، ومميزات متقدمة كما الجداول الزمنية التفاعلية والملخصات التلقائية وخاصية العرض المتعدد وغيرها. ومع تزايد التفاعل في الفترة اللي تسبق موعد انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم القادم لكرة القدم فيفا 2026، تعمل منصة تود باي بيين على تعزيز تواجدها وتفاعلها مع الشركاء في جميع أنحاء شمال إفريقيا، الشيء اللي بشي عزز دورها كمنصة تربط المشجعين التونسيين بواحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم وليس نهى الجمهور الكل.

0: وقيت باش نشوفوا مع بعضنا اخر اخبار عالم الذكاء الاصطناعي، وفي الموعد كيما كل جمعه مدام ياي مع زميله بيلا العروه تعطينا فكره شنو فما جديد في العالم هذا.
1: عسلامة الناس الكل، معاكم مدام اياي وجايبت لكم زبدة اخبار الاياي للجمعة هذه. اول حاجة، انتروبيك تضرب ضربتها، فاتت اوبن اياي وولت الاغلى في العالم ب 965 مليار دولار، وهبطت موديل كلود اوبس 4.8 اللي طيرها في السرعة. من شيرة اخرى، اوبن اياي عملت انجاز غول، الاياي متاحة نجح يحل مشكلة في المات محيرة كبار العلماء لها 80 سنة. وفي امريكا البنتاغون صحح كونترويت سرية باش يدخل الاياي للعسكر، والشي هذا عمل برشا شوشرة غادي. نرجعوا لاوروبا، ميسترال هبطت بلاتفورم فايب ودخلت بقوة وصحت كونترا مع ايرباس. وكالعادة إيلون ماسك ديمو حاضر، دمج اكس اياي في وسط سبيس اكس وسماها سبيس اكس اياي، وزيد ميزات جدوت لجروك. الخلاصة، اللعبة حراش برشا، السباق توا ما عادش تكنولوجيا وبرا، بل ولا على شكون يسيطر بالرسمي على أرض الواقع.

واصلوا في دومتيك لتشوفك على آخر الإزارات في عالم التليفونات، وانكشفت شاومي رسمياً على تليفون الرايد الجديد الشاومي دي سيت ماكس، هو أحدث تليفون ضمن سلسلة الشاومي دي سيت مع تركيز واضح على البطارية الضخمة والأداء العالي. التليفون يجي avec une batterie de 8000 mAh و بروسيسور Snapdragon 8 Elite Generation 5 الأحدث من كوالكوم. ويحمل التليفون الجديد تصميم مشابه لشاومي 15 الأكثر قرب من الجيل الجديد، وين استوحات الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق، مع إكران بلا وحافات جويدة متساوية وثقب مركزي أساسي للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطار وخلفية بتصميم مسطح. L'écran, c'est un écran OLED LTPO 6,9 pouces ou résolution de 1200 × 2608 pixels. وتدعم الإكران تقنية Dolby Vision والHDR10+ بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بتردد يوصل 1920 هرتز وتقنية DC Dimming وتحميها طبقة من الزجاج من نوع شاومي Shield Glass 3.0. وتعتمد شاومي على معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Elite Generation 5 مع ذاكرة من نوع LPDDR5X من 12 إلى 16 جيجابيت، ويتوفر التليفون بخيارات تخزين من 256 إلى 512 جيجابايت. وتجي البطارية كما قلنا avec une capacité de 8000 mAh وشحن سلكي سريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقوة 22.5 واط، وين يتغيب بشكل واضح الشحن اللاسلكي. ويخدم التليفون سو اندرويد 16 وواجهة الإيبر أو إس 3، ويضم سنسر بصمة الموجات فوق الصوتية مدمج تحت الشاشة، وفي منفذ ER للتحكم في الأجهزة المنزلية بالانفراروج، بالإضافة إلى دعم تشغيل شريحتي الاتصال من نوع النانوسيم. الشاومي دي سيت ماكس في 3 كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل ومستشعر إيزوسيل HP9 مع عدسة من نوع سام ميلوكس من لايكا، ومميزة الإيبر أو إيس لتثبيت الصورة. ويضمن التليفون كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجا بيكسل من لايكا، ومجال رؤية واسع يزيد على 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بيروسكوبيك مكبرة بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم زادة التصوير من قرب حتى مسافة قدرها 15 سنتيمتر مع دعم التثبيت البصري من نوع الأو إيس. وبلغ سمك التليفون 8 ملم ويوزن 220 جرام ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود. وأطلقت شاومي التليفون هذايا في السوق الصينية انطلاقا من 4799 يوان صيني، أي ما يعادل 700 دولار أو 2000-2100 دينار تونسية، قبل ما يتوفر في الأسواق العالمية.

ما زلنا مع عالم التكنولوجيا وعالم النقل والسيارات. أعلن شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكامل FSD في الصين، باش تولي واحدة من بين 10 دول تتاح فيها التقنية هذه بنسختها الحالية الخاضعة لإشراف السائق. وتقول شركة تسلا عبر منصة إكس كون الميزة ولت متاحة لمالكي سيارتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64,000 يوان صيني أو ما يعادل 9,400 دولار أمريكي، تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 8,000 دولار دفعة واحدة، قبل ما تتحول حديثا إلى اشتراك شهري قيمته 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة لإشراف السائق اللي طورتها تسلا، واللي تطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي وقت، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة لتحكم بشري. وفي الوقت الحالي تستخدم تسلا النسخة غير الخاضعة للإشراف ضمن خدمات سيارات الأجرة الذاتية التابعة لها في مدن كما أوستون ودالاس وهيوستون بولاية تكساس الأمريكية. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة كون التقنية الخاصة بالقيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف تصبح منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي، مع أن ماسك واجه سابقا انتقادات بسبب تفاؤله المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشاريعه. وبالفعل عملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام الـ FSD ورسم خرائط الطرق في الصين بتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة عاقت دون إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان إيلون ماسك قد أشار في شهر جانفي اللي فات لاقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل إعلام رسمية في الوقت هيك. لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة في الفترة الأخرى على تجاوز العقبات التنظيمية. وقبل طرح الـ FSD كان مالكو سيارات تسلا في الصين عندهم إمكانية الوصول لميزتي الأوتو بايلت والأنهانسد أوتو بايلت أكاهو، وهما زوز النسخ السابقة في أنظمة القيادة المساعدة عند الشركة.

0: دومتك.
1: هكا نوصلوا لاخر لقاءنا اليوم في دومتك على جوهر فام. نتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الداخله على نفس المحطه. دمتم في رعايه الله وحفظه، وخليكم مع بقيه برامجنا. تصبحوا على خير.

0: ومتى برعاية
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
2: أريد طور عالمك
3: بعد العرب سات جورة FM TV عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية هذا اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر، تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطاهر بوبححري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن أيضا بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، بالسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ويشار مستمعين إلى أن في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية مثل 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي في حالة إيقاف، ونائبه علي العريض في حالة إيقاف أيضا، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. في شان وطني آخر، التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر باردو عميد الهيئة الوطنية لعضول الأشهاد عقبة الهاشمي، مرفوقا بأعضاء الهيئة كمال بن منصور ومحمد سعيد وأسامة الزوش. وأبرز أعضاء الهيئة الوطنية لعضول الأشهاد الأهمية التي تكتسيها مهنة عضول الأشهاد ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي والقضائي، مبرزين خصوصيات عملهم والدور الموكول إليهم في إطار صلاحياتهم وفي إطار ضمان الأمن التعاقدي والقانوني بين مختلف الجهات وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. دوليا، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن التقارير التي تحدثت عن توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران كاذبة وخاطئة، مؤكدا أن الاتصالات بين الجانبين استمرت بشكل متواصل خلال الأيام الماضية. وفي ختم هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي آخر الليل بالشمال وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية. البحر يكون عامة قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 30 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليش في قلبك.
1: ربي يحب نحكي على ظاهرة صايرة في القلعة الكبيرة. أنا عرس عرس قريب بيتنا، راجل مشي يجيب في بتخوه من دارها، تعرض لهم واحد قالوا حل غني يا أخي أنت في كاباجة، قالوا ليه مش حل بالقوي وكل شيء، وراني تابع فلان مش نهز بتخوي، قالوا أنا فلان تيجيه وكل، رغم ذلك هو في الحوم يسكنوا عندهم قداش، وبدي يقولوا في الكلام البافيل وكل، وقفوا قدام الكرهبة وبدي يضرب له على الكرهبة وكل، راجل بحكم بين جي واحد آخر عايش وكل راي صارت عركة وكل، كي جاو يحكيوا معاه قال شنو هو مريض، هي سامحني مريض، ويبدأ يتعدى على عبادة تلاكة نعرف المرضى عندهم بلايصها ويحكموا فيها، مجيش راجلي يرضين وكثير مشاكل وتصير ضرب وتصير عنف ما بيناتها، لوين واصلين سامحني القلعة الكبيرة وين واصلين؟
2: أنا مواطن أنا مش نمشي نهز صغيراتي تنتو لا مش نمشي أوصل يقرب لي نفس يقرب وطلت خوف، أنا إنسان أنا وسط معنا مكان سياحي جريمة قتل شاب صغير ما لا يقتلوه من نتيجة المخدرات، وبعد تنتو لا نقوم يأخذوا 10 و 12 نهار كل أفرادية رحنا ولينا خايفين يا سيد نهز داخلية رح جاء ربنا أنا صغير رحنا ولينا نخاف النهار ولينا نخاف من الشباب هذا تنتو لا ولي الراس رجع الراس خلي الأمن يخدم.
1: حبيت نقول في وقتنا تو ولاو جيران يتشكاو من الروايح حشاكم تاع الشيه ما يحبوش الروايح ويتشوكوا وما وكنت قبل معناتها تونس يقول لك ديما هذيك هي الفلاحه الصغار هما اللي كانوا هازين الفلاحه التونسيه معناتها هذاك المربي اللي عنده نعجه ولا زوج انا على الاقل النعاج كانوا ناس جاروا جاروا في وقتنا تو ما عادش ولاو الجيران يمشي يعمل شكايه بجاره يشكي بيه يقول له يقول لك يا خويا روايح وهو والله معناتها بشويه مثلا اللي دوي وخاصة مزيارو دي كان هو نظيف
2: بلاي انا مواطن من الفقهية مع تنظيف اكودة

تخلي ليك في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان. تسعة دقائق بعد التسعة تعليل في برنامج خواطر حلقة اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026. خاطرة جديدة فنان آخر هو فنان في مجاله يصنع الجدل والنجاح إعلامي عرف كثير من الشخصيات وعرف بالكثير من الشخصيات إعلامي خاض الكثير من المجالات هو الحقيقة دخل بيوت التونسيين وأصبح جزء من يومياتهم فما شكون اللي يحبه فما شكون اللي يقول عليه فما اللي خرج عليه إشاعات بين النجاحات والانكسارات بين الشهرة والحياة الشخصية والخاصة حبيت أرحب بضيفي بعد لحظات وبعد الأغنية الأولى علاش بضيفي في خواطر حتى العشرة متاع الليل خاطرة الليلة من إخراج سامي ضويري إعداد وتقديم زهير الجيس

0: بالجميع. خاطرة جديدة وخاطرة الليلة فيها فنان من نوع خاص، فنان في المجال الإعلامي. هو فنان حتى صوته حلو، راهو يغني وجميل وقت اللي يغني، وكان نجمنا الليلة نخليه زاد يغني بوركوا با. ولكن اليوم كما قلت لكم باش نغوصوا في عمق الإنسان علاش بيضيفي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك زوين.
0: مرحبا. خلنا نبداو من البداية.
1: أي البداية؟
0: تطفى الكاميروات ويطفى الميكروفون ويطفى الإعلام. شكونوا على الشابي؟
1: الإنسان الشخص العادي.
0: ولدي شنو؟ أنا جربي، أنت منين؟
1: أنا مخلط.

0: شطر من المهدية وشطر من توزر وشطر من كيف ما خضر شوبية اون جينيرال لقب الشابي موجود برشا في الشمال الغربي موجود في الجنوب وموجود في الساحل موجود في
1: الشرق
0: في المهدية
1: انت اما هو شابي منهم
0: انا من ثلاثة لانه متفرقوا طبعا ما عاشوش في مكان وقت فما في القروان زادها فما برشا شوبية من القاهرة
1: انت وين تولد؟
0: انا تولد في تونس
1: في تونس في العاصمة
0: في تونس العاصمة في الجيارة في باب جديد
1: اها
0: تولدت غادي
1: وكبرت غادي وقريت
0: غادي وكبرت غادي وقريت غادي وخذيت البكالوريا غاديكا ولا دونك وعشت كيفاش يقولوها معناتها ما عشتش مع امي وبابا الطفولة الكل عشت مع امي وبابا وعشت مع عمتي وعشت مع خالتي ومع بنت خالتي
1: دونك كانت طفولة فيها
0: هي موفمونتي شوية فهمت
1: فيها صراع
0: اي صراع
1: نفسي
0: صراع نفسي صراع ذهني يتحول في عمر المراهقة إلى سؤال معناتها علاش هذايا الكل في الاخر نبسطها انا
1: اقدار
0: نقول اقدار وتجارب وما دام النوايا طيبه شنو هي النوايا طيبه؟ انه امك تعطيك لعمتك وعمتك تعطيك لخالتك وانت الابن المدلل فمش مشكل معناتها تحس
1: كانت لصالحك في الاخر
0: اي معناتها تحس في نفسك من الاول تقول علاش مش مع دارنا معناتها سنوات الكل لكن بعد تقبلها وعادي جدا دونك النوايا الطيبه متوفره في الام وفي البو فهمت
1: اليوم باش نرجع بعد شويه للطفل الصغير اما اليوم شو أكثر حاجة تخوف على الشابي أكثر من أي وقت مضى؟ ما الذي يخيف على الشابي؟
0: شوف ما فماش حاجة معينة تنجم تخوفك هنا باش ندخلوا في أسئلة وجودية وندخلوا في مسائل معناتها
1: هو الحوار الكل باش يدخلك غادي
0: إي معناتها شوف أنا نقرا برش
1: تسمع فيها
0: وكنت تلميذ متميز في الفلسفة انا خديت في البكالوريا لعلمك 18
1: بكالوريا شنو انت؟
0: بكالوريا اداب الاول في الجمهوريه في الفلسفه في العربيه
1: طبعا
0: سنه 92 هذه
1: ما شاء الله
0: ايوا باش نبدا واضعين دونك بالنسبه لي انا اي سؤال وجودي والا فلسفي يتطلب الاجابه او يتطلب البحث عن سؤال يقلقني ويزعجني الحق نتاع ربي معناتها
1: راضي اليوم على الرجل الذي اصبحت عليه
0: لا مانيش راضي لا مانيش راضي
1: الفرق بين الراجل اللي وليت فيه وبين اللي وعدت فيه على الشاب وهو صغير
0: لا
1: لانه عاده نوعدوا رواحنا ببرشا حاجات
0: وانا صغير ما وعدت روحي بحتى شيء وما كنتش واعي بما سيحدث بعد 20 و 30 سنه و 40 سنه لا ما كانش
1: في فتره معينه
0: اي ما كانش وعي ما كانش الوعي لم يتشكل بعد وانت طفل دونك ماكش قادر على يقول لك انا نحب نولي مثلا بيلوت ولا صغير ولا نولي مثلا طبيب ولا انا الاسئله هذيك ما كانتش مطروحه عندي فوقتاش بدا طرح السؤال هذاك في فتره المراهقه وفتره البكالوريا وقتها بزاد كانت كل شيء كان بالصدفه انا كنت مشروع مطرب زهير كنت فنان كنت نغني في العوادات من سطح لسطح ومن صاله لصاله راه
1: والله
0: قسما بالله نغني مع المطربين وتدخل الاذاعه الوطنيه وتلقى اسمي في قائمه المطربين التونسيين لحني احمد عيسى وكتب لي نور الدين بن يمينه معناتها ما كنت مطرب
1: بعيد عن الاعلام
0: بعيد على الاعلام وحتى خذيت بكالوريا مشيت عملت ماتريس كومبيني اجازه مزدوجه عربيه وايطاليه ايماجين وعملت اختصاص ترجمه وقريت 3 سنوات قصيت ومن بعد مشيت عملت صحافه
1: اي
0: مشيت عملت صحافه هكيكه ما عندي حتى خطر بتتر اخواتي كل صحفيين فمشيت قلت مره نجرب نعمل صحافه دخلت المعهد الصحافه
1: غرام والا
0: اي لا
1: ولا هروبا من شيء ما
0: رزق صحافي ومنزل صحافي ولطفي صحافي تفهم فيا فيلزمني نكون صحافي بالفطره مشيت قريت صحافه تفاجات اللي قريته في معهد الصحافة وعلوم الأخبار لا يمت للعمل الصحفي بأدنى تفصيل معناتها ولا حتى بأدنى تقارب ما فماش خاصة أنا وقتها نخدم في الراديو وفي التلفزة
1: اون باراليل
0: نخدم في الإذاعة الوطنية مذيع ناقل مذيع كنت نزل ميكرو ونخرج محطات خارجية كانت عندنا كهرباء فيها اونتين كبير تعمل البث الزرقاء ديك الفولفو فهمت دونك ومن بعد مشيت للترجمة لقيت حسين بين اللي نقرا فيه وبين الواقع العملي ما فما حتى فرق.
1: فاخترت ما تكملش.
0: ما اخترت ما نكملش قرايه سما عملت باس ترويزيام الحق ما كملتش مازال وقتها. شنو عملت تلفزه قدمت في قناه 21 عيطوا
1: من حظك جات وقتها قناه 21
0: جات قناه 21 بديت من التلفزه من 94 ل 2026 32 سنه عمري كامل عديته في التلفزه.
1: كنتم من انك باش تكون من انجح الاعلاميين التوانسه؟
0: لا يقولوا لي الكلام هذا سي عبد الحفيظ الهرجام الله يذكره بالخير كان يقول لي الكلام هذا سي صادق بوبان كان يقول لي سي لطفي بن نصر هذوما المراجع نتاعي سي روفي عيش يقولوا لي
1: روفي عيش
0: وانا مانيش مصدق. وقتاش نصدق؟ كي نخرج للشارع في زمن البارابول مو زمن الانترنت كي نخرج للشارع على لافايات تفهم فيها في لعبات تخزر لك فلان اللي تعدى في التلفزه
1: هذاك نتاع التلفزه
0: هذاك كانت كان كي
1: تسمع تويت وانت تدخل بلاصه وعليه وعليه
0: الكل يحرفوك معناتها حاجه وقتها بديت نفيق انه هالعمل هذا معناتها يخليك عرضه لانه الناس تعرفك بس فقط. اما العمل الصحفي ولا العمل التلفزيوني ما عنده حتى علاقه بالشهره راه ما عنديش مشاهير في تونس.
1: كيفاش عنده حتى علاقه بالشهره؟
0: لا ما عنده حتى لا يعني العمل الصحفي الخمسه اسئله الصحفيه اللي خريناهم في مع الصحافه ولا الاخبار كيفاش تعمل ريبورتاج كيفاش تعمل ايميسيون كيفاش تحرر خبر كيفاش تحرر نشره اخبار ما عنده حتى علاقه. وقت اللي تخرج للشارع في الشارع هذاك اللي تعدى في التلفزه بس وتقف غادي في حين انه العمل الصحفي عمل جبار في خدمه كيما انت تحضر الايميسيون تاعك هو معناتها.
1: أول شهرية خذيتها مش نقول لك قديش مش عملت بها إيش عملت بها
0: أي سيدي أول شهرية خذيتها عام 1992 نخدم مذيع في التلفزة الوطنية في الإذاعة الوطنية شد عندك 92 شريت 900 دينار 900 دينار مليون يعني
1: عام 92 تاخذ مليون 900 دينار
0: في الراديو ها نقول لك علاش لاني نعمل المحطات الخارجيه المحطه الخارجيه ب 60 دينار
1: كي
0: نعمل 10 600 نعمل 15 900 تفهم فيها ونخدم اسيستون نجيب الكاساتات ونجيب لي بوند مانيتيك ونحضر الاغاني ونحضر الاذان ونحضر كذا ونحضر الكونديكتور وكل شيء فهمت
1: فكانت اول شهريه
0: 900 دينار
1: 900 دينار
0: اول حاجه فما الكتروميناجي في شارع فلسطين ايش مشيت خذيت شين ستيريو هاك اكبر ما تفكر الماركه نتاعها كان وود كان وود
1: ما عادش توا
0: فيها الدولبي ان ار وقتها واش خذيت؟ خذيت سي دي على 25 دينار تسمع فيا؟ خذيت المجموعه الكامله نتاع ام كلثوم كانت في كوفري وخذيت نتاع بيتهوفن وجوزيف هايدن وجوزيف هايدن وموزار سيديات
1: معناتها
0: مش كاساتات
1: اي سيديات
0: الكتر سيدي
1: شين ستوديو معناتها
0: كنت مغروم بالموسيقى الكلاسيكيه ومغروم
1: نورمالمون تكريها في الوقت هذاك
0: هذيك اول شهريه
1: اول شهريه وصرفتها في الشيء هذا
0: صرفتها في هذاك بعد
1: اصعب مرحله عشتها قبل الشهره
0: قبل الشهره ليه ما عنديش حاجه صعيبه ما
1: أنا كانتش فما مرحله صعيبه مرحله
0: في ما كانش عندي انا كان شعري طويل كنت نلبس لونات كانوا يعيطوا لي لبيبه
1: لبيب
0: لبيبه فما صور متحركه في التسعينات واخر الثمانينات من بين 87 و91 كوميك اسمه لبيب لبيبه هذه سيت اون شيميست لبيبه في الكوميك تعمل تجارب كيميائيه
1: بيه
0: تفهم فيا وكان شعرها طويل وتلبس مرايات كيفي انا
1: فكان
0: اثرت فيا على الاخر نرفزتني على الاخر لا لان يعني فيها برشا تنمر
1: فيها مش برشا تنمر
0: خش عندك في الاستوديو يخليك تحكي انت
1: حصيلي
0: لاني كنت شعري طويل وكنت عندي مرايات حكايه وكنت شد الكلاسور عندي ما نحكي مع حد شوف من السنه اولى ثانوي حتىش للسنه سابعه ما نخالط حتى واحد
1: تيميد ولا
0: ما نحكي مع حتى واحد ما عنديش اصدقاء من الدار للقرايه القرايه للدار
1: طبعك هكاك فما عقده نفسيه فما شيء ما
0: عقده نفسيه
1: اي خاطر عبد ما عندوش اصحاب بالكل وما يحكي مع حد
0: ما يخليونيش نلعب معهم ماتشات الكوره تسمع فيا ولاد الحومه ولاد الحومه نحس روحي انا مختلف عليهم ماناش كيف كيف تسمع فيا وكنت مختلف تماما معناتها الى حدود السنه السابعه خديت البكالوريا وقتها تبدلت كي دخلت المعترك الخدمه بديت نخدم في الراديو وقتها نجحت سنه اولى وقتها في العربيه وايطاليه وقتها بديت نكتشف ونعرف شو فما وشو فما شنو سينو
1: والفتره دي شخصيتك قبل الشهره وقبل البرامج لا علاقه بالمحاور اللي في برامج اجتماعيه وفنانين والخطوه الاولى
0: ما حد ما عنديش صحاب
1: لا اله الا الله اكتشاف هذا
0: هاي كانوا يقولوا لي معقد هاي يقولوا لي معقد وما يحكيوش معايا حتى اللي في
1: الكلاس. النجاح في نهاية الأمر موهبة وإلا حظ وإلا تضحية
0: النجاح موهبة حظ
1: أو تضحية
0: موهبة عندك ولا ما عندك
1: برشا مواهب ما نشحوش
0: أي برشا مواهب ما نشحوش لأنه ما وتهش الحظ
1: لأنه الموهبة وحدها
0: لا ما وتهش الحظ وما ضحاوش
1: وإن سألتم الله فسألوه البخت
0: وما ضحاوش
1: آه
0: الحق نتاع ربي
1: تضحية نتاع خدمة ليل ونهار وقت اللي الناس تخرج تسهر انت تلقاك في الإذاعة تحضر في كاساتاتك وبرامجك
0: يهديك من 1992 إلى حدود 2003 أنا موجود في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية من ماضي تاثا نتاع العشيه للخمسه نتاع الصباح يوميا ايام الاحد والاعياد والوحده
1: في الوقت اللي في عمرك هذاك من المفروض
0: أنا
1: تكون
0: المراهقه نتاعي انا خرجت من التلفزه عمري 30 سنه 30 اكتشفت اللي فما مطاعم واللي فما حياة أخرى واللي فما أماكن في تونس
1: يسهروا فيها في الليل
0: شكون
1: الشخص اللي أمن على شابي وقت اللي لم يراهن عليك احدا فما شخص امن بيك
0: لا مش واحد
1: اكثر شخص دز معاك عاونك
0: محمد روفي عيش عبد الحفيظ الهرقام صادق بوعبان ولطفي بن نصر هذوما ثلاثه اشخاص لا انسى فضلهم عليا هذوما كلهم مديرين في التلفزيون ضربوا عليا بالبنيه الحق ولقيتها مفروشه بالورود ما عشتش تكمبين كانوا يمنوا بيا وكانوا يحطوني في عمري 26 سنه يعطيوني سامدي سوار بعد نجيب الخطاب وبعد حاتم بن عماره تسمع فيا
1: وعد السكسي الكبير نتاع سامدي سوار
0: كل اسبوع عام 2000 و2001 و2002 وحدي
1: كان تحدي كبير
0: كنت روحي في سامدي سوار كنت نخدم في قناه 21 نمشي للوطنيه وبعد طردوني عاد من الوطنيه
1: انت خرجت مطرود
0: طردوني مال شنو
1: هاتوا نرجعوا لها ما دونك هذوما الاشخاص اللي امنوا بيك
0: اي
1: الاعلام التونسي اليوم
0: اي
1: في عهد التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي افضل ام اسوا مما كان عليه
0: افضل او اسوا ما انا المقاربه هذه لا ما ما ما معناتها الاعلام شوف تعدد القنوات هو اللي لخبط المساله الكل كنت فما زوج قنوات ولا ثلاثه اسمع حنا بال تعدد القنوات وكثرة القنوات هو اللي شتت المشهد وهو اللي أضر بقطاع الإعلام البصري ككل حتى الإذاعة زادة
1: كيفاش
0: تونس فيها 12 مليون لا يمكن أن تستوعب أكثر من 20 تلفزيون ما هوش معقول راهو خطأ منهجي كبير وقع أعطي رخص للتلفز أعطي رخص والصحفي يخلص أقل من 1000 دينار في الشهر كيفاش في الإذاعات كيف 24 إذاعة
1: كل حومة فيها إذاعة
0: طيب في إنجلترا مثلا ثم 800 وسيلة إعلام بين جرائد وبين إذاعات وبين تلفزة لكن إنجلترا تشوف الانفراستركتور متاع وسائل الإعلام متاعهم مخيف والله يا وما فماش أزمة في القطاع البصري ولا في القطاع الإذاعي ما فماش كان في تونس احنا عندنا الحكايه هذه انا نعتقد انه الاعلام شوف فما دي جينيراسيون في الاعلام كل 10 سنوات فما جيل نتاع منشطين نتاع تقنيين نتاع تلفزيت تفهم
1: نتاع تكنولوجيا بيدها تطلع
0: هذا جيل اللي تو احنا فيه جيل يختلف على جيل السنوات 30 ولا التسعينات ولا الثمانينات.
1: يعني لا تجوز المقارنة؟
0: لا تجوز المقارنة، ما تنجمش تقارن.
1: ولكن برنوستالجي فما برشا ناس يقولوا يا حسرة على الإعلام، يا حسرة على نجيب الخطاب، يا حسرة على حاتم بن عمارة، يا حسرة على هيلا الركبي.
0: حنين إلى الزمن الجميل
1: هك سميته الزمن الجميل. إذن هذا الزمن لم يعد جميلا.
0: لم يعد جميلا لأنه يغزر، لأنه هذيك شوف التلفزيون ولا مختصر في سمارت فون يعني.
1: وفي لقطات
0: راهو في لقطات، شكون ينجم يتفرج لك في برنامج يدوم مدته ساعتين؟
1: حد ما عاد عنده ساعبال يقعد يحط
0: لك. وعلى وسائل الاعلام التلفزه والاذاعة انها تستثمر في هذا،
1: في السمارت فون.
0: في السمارت فون قبل التلفزه كانت هي التلفزه ونقعدوا في صاله نتفرجوا فيها الكل.
1: صحيح،
0: طلع كل واحد وتلفزته، ما عادش نقعدوا باش نتفرجوا فيها. صغار الكرون ولا هيك،
1: كل واحد شد الكرون في يد،
0: يتجمع هذا فيه الانترنت وليزابليكاسيون
1: اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام والتيك توك
0: تطور تكنولوجي لا مفر منه. انا نتفكر عام 2002 اول ما خرج السمارت فون اسمه سيمي سيسون نوكيا قبل، اول حاجه شفتها نلقى كليب فيديو في التليفون يا زهير عام 2001 2002. تعرفش معناتها ولا اللي كان يتعدى في التلفزة في مزيكا وفي روتانا وفي كذا، ولا يتعدى في تليفون قد هكا سيمي سيسون في كليب متصور في كليب رغم علامة. قلت ثم ثورة باش تقع في المجال البصري اللي ماهوش باش يفهمها راهو باش يتأخر 40 سنة بتيت. وفي الأخير
1: وقد حصل
0: بعد 26 سنة ها هو اللي مسيطر على مجال الأعلام. هذه هي التكنولوجيا.
1: الشاشة والتلفزيون ظلمت على الشابي والا بالعكس؟
0: لا لا لا لا لا بالعكس، انا توا انا عايش ثلاث اجيال تلفزيه، جيل التسعينات، جيل سنوات 2000، وجيل 2010 2020. وهنا مكملين معناتها. لا لا ما يظلمك حد، ما عندك موهبتك ولا كي تتعدى في التصويره تعجب الناس كي ما تنجم ما تعجبش الناس. ما تقدم في محتوى وتحاول انك تقدم محتوى مش بشرط هي يعجبك ولا يعجب الناس الكل، هذه مهنتي. يا اخي انت مهنتك شنو؟
1: ايوه لكن مهنتك انك محتوى. تبحث على انك تكون رقم موجود أنك يحسب له حساب. أنك تكون انت اليوم رقم، معناتها ما نتصورش انه جاب من بعد بالصدفه.
0: لا عندي
1: فما استراتيجيه، فما خدمه، فما
0: طبعا هي سنوات. انا قلت لك من 94 في التلفزه الى 2026. يعني ما كنتش نلعب في البيس ولا في الزربوط، نخدم في التلفزه.
1: تطورت عليه؟
0: اي تطورت بيان سور. انا تفرز التصويره الاولى نتاع الكاستينغ اللي عملتها انا نضحك على روحي، ما كنتش نجم نقول اربع كلمات مع بعضهم، تفهم فيا؟ وحاولت نقرا صحافه باش نتطور، لقيت انه الموهبه غلبت الاكاديمي، فكملت في البراتيك معناتها في
1: التطوير. اكثر اشاعه تتقال على الشاب يضحكوا، واكثر اشاعه تتقال على الشاب تزعجوا.
0: اكثر اشاعه تتقال علي انا تزعجني اني انا مغرور، والا هكا ما يسمى بالغرور، والشخص هذاك لا مغرور وكذا وكذا.
1: هذه تزعجك ولا تضحك؟
0: تزعجني، خاطر انا بالعكس انا عفوي.
1: واللي يضحكك؟
0: اللي يضحكني انه اشاعه تضحكني
1: تتقال عليك كي يشدك الضحك تقول
0: انا هكا اخبار الوفاة اللي كل يوم
1: ضحكك؟
0: اي ضحكني بين سير. ما انت ما الهدف من انك تخوف عائلة ولا تخوف ولد الشخص هذاك ولا بنته ولا عائلته؟ معناتها حاجة تضحك، معناتها مش يعمل شوية جماد 50 ولا 60 ولا يعرف صفحته ولا تي خزعبلات فارغة.
1: بشنو ضحيت من أجل العمل؟
0: ضحيت بفترة شبابي كل.
1: ضحيت بالحب؟
0: لا لا لا، ما عنده حتى علاقة مع الحب، ما عنده حتى علاقة بالتلفزيون وبالمجال الإعلامي. نفصل كومبو كاريما، ولو اللي التجارب اللي عشتهم كل ما ننكرش أنه تزوجوا بيا وإلا حبوني على خاطر أنا نتعدى في التلفزة، فهمت؟ ما ننكرش هذا موجود،
1: تجارب الكل
0: والغالبية تقريبا. شيخي وجه معروف يا زهير،
1: مش كيما وجه مش معروف في نهاية
0: وجه مش معروف، فتكون محبب لدى الناس، مقرب، تعجب العباد تاتي ما نقولوا هذايا
1: المعجبات كثيرات في الاخر انت تختار
0: شكون
1: انت تقرر هذه او هذه
0: مش مشكل هذايا يعني معناتها صار هذايا فهمت فعادي بالنسبه لي انا عادي عادي اسمع عيشتنا احنا عيشه صعيبه راه عيشه منشط تلفزي والله صحافه
1: ما يفهم واش اللي
0: جاي يا زهير انت طبيعتك انا ناكد لك ما مرتك الله يصبرها في طبيعتك باش تحملك وانا مرتي كيف كيف الله يصبرها راه عندنا طبيعه شبيك انا راني نضرب لك في التليفون انا ما نشدش كتاب نقرا راني ما نشدش كتاب كتاب نقراه الكتروني
1: في السمارت فون كيما الناس كل اليوم
0: لا فما ناس يقول لك نحب نقرا كتاب لازم نضرب لك اربع سوايع اربع سوايع مش نتفرج في الفيديو
1: وانت تقرا
0: يا ولدي نقرا في اختصاص بالله العظيم لا عمرك تتصوروا اني نقرا ونتبع بار ديتاي دونك عشتنا صعيبة وطبيعتنا صعيبة
1: هنا لعبوا لعبة سهلة فيسع فيسع ومن غير ما تخمم نعطيك اختيارات واختار الشهرة أم الراحة النفسية
0: الراحة النفسية
1: المال أم الحب
0: الحب
1: خممت شوية لنا
0: ليلة ما صورت شيء أصمم بالله
1: النجاح
0: الفلوس اللي خديتهم كلت متعت بيهم في الصفر
1: كيفاش
0: الفلوس اللي صورتهم التلفزة على مدار 33 سنة سافرت بهم
1: هذا متعة
0: متعة
1: متعة السفر
0: لا عندي دار بالبيسين لا عندي سيارة
1: ولكن متعة اخترت متعة أخرى متعة شفت الدنيا متعة شفت متعة البلدان شفت الثقافة شفت الحضارات الأخرى خلطت عباد أخرى
0: ندخل مسرح أوبرا أفضل لي من لامبورغيني
1: النجاح من السعادة
0: صعيب باش تفرق
1: احيانا النجاح يحرمك السعاده
0: لا السعاده سعاده ما عادش عيني لا في نجاح ولا في حد شيء
1: الصداقه ام القرابه
0: لا الصداقة ما عندها حتى معنى بالنسبه لي انا واكبر اخطائي اني صحبه ناس ما تستاهلش
1: يعني بين قريبك وصديقك تختار قريبك
0: أه؟
1: بين قريبك وصديقك
0: لا حتى الزوز لا لا, لا.
1: كيفاش
0: لا نختار لا قريبي ولا صديقي لا
1: هذه نحبك تكون فيها 100% صريح التلفزة أم الإذاعة؟
0: لا التلفزة، التلفزة عندها بريق آخر.
1: رغم أنك نجحت برشا في الإذاعة.
0: ليه جربت في الإذاعة، عملت تجارب تشوف وين ننجح في حاجة نقصها.
1: عملت برنامج عقب الليل ما يسمع حتى حد الإذاعة الكل تسمعوا. ما يسمعوش وقتها يسمعوا من غدوة.
0: في طنبك نجاح وقفته، عندي ما نقول لك في طنبك نجاح وقفته. هذه مش تدبر في طالعة أخرى.
1: التسامح أو الانتقام؟
0: ساعات والله ساعات نقول نتسامح لا التسامح تسامح ما هيش جوي الانتقام مانيش ما عنديش القدرة على الانتقام لا ما عنديش ما عنديش ولو فم برشا ناس يستحقوا الانتقام
1: لا تنتقم
0: لا انتقم
1: تخليها لا
0: الزمن كفيل
1: هو الزمن كفيل بالانتقام
0: هو اللي الزمن في الاخر
1: قول حسبي الله ونعم الوكيل
0: لا
1: وتفرج
0: قول حسبي الله ونعم الوكيل
1: وانت تفرجت في برشا ناس عليه
0: شنو تفرجت في برشا ناس يا ودي قسم بالله العظيم نبدا نضحك عليهم
1: اما ما نشوفلكش ستاتويات نتاع حس سعادة الانتقام حتى من الزمن
0: ليه
1: عمري ما ريتك تقول هاو ربي يخلص
0: لا ساعات يهبشوني هكا كذا نهبط كيك ستاتيو
1: اي المده الاخرى شفتك عندك
0: متحيلين
1: والمتحيلين وكذا
0: متحيلين واللي عندهم الفلوس هي اساس الدنيا الكل وانه ياكلك في عرقك ولا ياكلك في عرفت في مجهودك يا زهير وانا ما تعني لي حتى شيء الفلوس
1: ندخلوا المحور الاعترافات وان شاء الله لاول مره تعترف ما هو اكبر خطا ارتكبه في حياته على الشابي اكبر غلطه
0: الصداقه كنت نؤمن مرة بالصداقه ونعطي ما عندي
1: صداقه خطا
0: عندي زوج صحاب انا زوج ثلاثه ما
1: معروف أكثر. عليك صديق الجميع
0: لا صديق الجميع خاطر نقعد مع الناس الكل ونحترم الناس الكل اما الصداقه المقربه اللي ظهرت لي وجه اخر للانسان وجه اخبث منه ما فهمت
1: تغدرت
0: ما فهمت صديق لا
1: شو القرار اللي خذيته وندمت عليه
0: القرار اللي خذيته وندمت عليه
1: فمش قرار خذيته وندمت عليه
0: جات فرص للعمل للبرا الحق ندمت عليهم والله
1: ندمت انك رتيتهم
0: نكر في صوابعي مش رتيتهم نكر في صوابعي يجيك عرض من ام بي سي عام 2001 و2002 تفرط فيه
1: في الام بي سي وعليش رفضتهم وقتها
0: مش رفضتهم وقت عيطوا لي من كانال 21 قعيطوا لي قناه 7 مشيت نخدم في قناه 7
1: وخليت الام بي سي
0: خليت الام بي سي هذه كونتراتوي حاضر ومصحح ومشيت راني مشيت
1: اي
0: مشيت واللي انتدبتني تعرف شكون نشوى الرويني نشوى الرويني كانت مديره البرمجه
1: نشوى طبعا
0: من 2000 ل 2005 راتني في مهرجان القاهرة لذاعة التلفزيون سنة 99 مساعد صفية وقتها كلمتني وقعدنا في الانترتيان ومشيت وقبلتها وكل شيء.
1: شنو الفرق لو كان مشيت؟
0: اه
1: شنو كان ينجم يكون الفرق؟
0: راني عملت فلوس
1: راك صرفتهم كيف كيف وانت ماشي جاي على تونس خاطر ما تقعدش على تونس.
0: راني عملت فلوس والله شكرها الفلوس.
1: فما شخص تتمنى الاعتذار له على الهواء اليوم لانك ظلمته او مسيته من غير ما تقصد حتى عن حسن نيه؟
0: برشا ناس الحق برشا ما نحبش نسمي برشا ناس غلط في حقهم الحق.
1: اكثر شخص اليوم تحب تعتذر له على الهواء نجم يكون من العائله نجم يكون من الفنانين نجم يكون من الاعلاميين؟
0: لا خير ما تسميش فما برشا الحق انا بشر راني نغلط في تقييمي ونغلط فما برشا نحب نعتذر
1: تعتذر منهم
0: اي نعتذر منهم على خاطر على خاطر نجم
1: هزيت تليفون واعتذرت لهم والا
0: لا اعتذرت لهم لا كاشخاص لا اعتذرت لهم هذاك علاش ما نحبش
1: لا لكن نجم تكون ظلمت ناس على التلفزيون قدام الناس فتعتذر قدام الناس ايضا
0: اي فيهم
1: مش انت تضرني قدام الناس وما نعتذر لك كان بيني وبينك في التليفون
0: اعتذرت قدام الناس
1: في برامجك
0: في برامج وفما عندي اعتذارات هم جايين لايام الجاي.
1: تعرضت للخيانه؟
0: خيانه شنو؟
1: خيانه صديق خيانه حبيبه
0: وشكون ما تعرضش للخيانه؟ من صديق جست من صديق ولا حتى من حبيب ولا من قريب شكون ما تعرضش؟ اي تعرض طبعا اي موجود وعادي في بالك نغتاظ الزمن كفيل بأنه يسدد له ما يستحق من مآسي من مصايب من من من مصائب الدهر ونوائب الدهر.
1: شكون أنقذك من أصعب مرحلة في حياتك؟ ممكن كنت فيها اون ديبريسيون كنت فيها في حالة إحباط خممت أنك تنعزل وتبتعد؟
0: نفسي أنا بيجي
1: وحدك
0: أنا. اي طبعا أنا وعندي بعض
1: الأصدقاء روحك.
0: عوي وعندي بعض الأصدقاء المقربين زي مقربين وعددهم قليل قليل جدا تسمع فيها قليل جدا احسب انت قداش عندك صحاب تلقى 10-15
1: لا من با
0: تلقى عندي زوزة
1: انا بيدي لما عود امن برشا
0: لا ما فماش صداقة يكذب عليه
1: صداقة حقيقية
0: لا صحاب حقيقيين لا باستثناء واحد ولا زوز ما فماش.
1: كان نعطيك دقيقة توا من زمان تقول فيها حقيقة عمرك ما قلتها للشعب التونسي حقيقة. عن مسيرتك الإعلامية عن تهديد تعرضت له عن خيبة أمل عشتها عن تضحية كبيرة عمرك ما قلتها
0: وأنا في التلفزيون أريد برشا ناس الظلم في مسيرتهم الفنية أريد في التلفزيون بيعانوا شريان
1: بيعانوا شريان تاع
0: كل شيء
1: تاع معلومة تاع حقيقة
0: كل شيء ما لا تتصوره في ذهنك
1: بمعنى زيد فسر لنا
0: يا ولدي ما معنى أنك تبيع حاجة وتحاول تشريها من غير تفصيل ما نحبش ندخل في التدقيقات معناتها ولا علاقة له بالإعلام هذا ما عنده حتى علاقة بالإعلام ريت فنانين كيفاش ينجموا يدمروا فنان
1: أوف
0: أي حطموه ايه في قاعدة
1: يحطوا اليد على اليد
0: يقعدوا هكا هذا ما
1: هذا يلزموا يتفسخ
0: هذا فسخوا من الساحة جملة هذا حطموا من الساحة جملة هذا نسي في نسي الجمهور فيه طلع فيه الإشاعة الفلانية أعمل فيه كذا وكذا
1: ويتشري ويتباع الأخبار
0: طبعا هذا على مدار سنوات مش تهورا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: والله قسما بالله فما ناس تحطم مستقبلها.
1: فما سر يخبيه على شابي غيره إلى الأبد؟
0: ليه ما أخزر
1: أنا نحس في على شاب جديد متغير
0: طبعًا.
1: ما السر الذي غيرك؟ فما حاجة هو رو فما برشا حاجات ما فما نكتة ديما هي اللي تغير كل شيء. أنا نلوج عن نكتة هيك
0: شوف كتاب ده سعيد في حياتك تسمع فيها أنا مانيش زير نساء زهير وانت تعرفني وأنا مانيش مزواج رو انا مانيش مزواج
1: هذا مش مزواج خويا فما ناس باش يسمعونا يقول لك مش مزواج واخو اربعه
0: مانيش مزواج لاني ما عمري ما نعمل صاحبه اللي نتعرف عليها انا خو
1: ايوه
0: دونك مانيش مزواج بار ديفو تفهم فيا؟ فمعناتها بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا وقت اللي نبدأ فرحان وسعيد في داري ومع زوجتي ومع ولدي ومع بنتي زادة ومع ولدي زادة، فهمت؟ فالحمد لله معناتها لباس لباس لباس.
1: مريت بلحظة حسيت فيها أنه كل شيء انتهى؟
0: لا لا لا
1: أبدا
0: أبدا. شو
1: حتى في أصعب لحظات؟
0: شوف، إياك أنك تفكر في يوم من الأيام بفكرة العدم، أنا كنت شايف شوفة وأنا مش انتهي. لو كان الناس يقول لحنا طوى نخموا أنا وقتش مش نموتوا ولا وقتش مش نفهموا مش تمرار العيشة، مش نعيشه بالطريقة هذه. ما فما حتى الشيء يخليك معناتها تهتز ولا ترتج ولا حاجة تزلزلك وانتي وتنهزم، كان تنهزم تنتهي ينتهي كل شيء.
1: فماشي حلم من أحلامك دفنته إلى الأبد وعمرك ما حكيت عليه لحد؟
0: حلمة
1: ودفنته
0: برشا أحلام
1: برشا. مثلا حلم دفنته وما حكيتش عليه؟
0: والله يتصدق هيتصدق. تعرف من يدي في الحياة شنو هو؟ وراك ما تبداش تقول شوية هذي بسيط. أنا أمنيتي في الحياة أرض فلاحية فيها هكتار، فيها 10 معزات وفيها حصان وعشر عليلش وخمستاشن دجاجة، تسمع فيها
1: بالحساب
0: أي خمستاشن دجاجة وكوخ هكا، كوخ يبنى مش كوخ معناتها كذا، تفهم فيها
1: فيرمة
0: أي فيرمة، وأنا في رغد من العيش. ما نحبش نسمع لحس كرعب ولا ضوضاء ولا التلفزة ولا الشهرة ولا كذا.
1: حلم هذا دفنته عليه؟
0: ما حققتوش.
1: ما زال الوقت
0: بطعوا الحق لتو ما تحقق،
1: خرجوا انبش عليه.
0: كبرنا زهير، كبرنا وقتش نحققوا أحلامنا يا أخي.
1: شو خسرت بسبب الشهرة على الشاب؟ ماذا خسرت بسبب الشهرة؟
0: لا والله
1: وماذا جنيت من الشهرة؟
0: جنيت منها الكثير من
1: ما خسرت شيء؟
0: خسرت
1: ما خسرتش انك ما تنجمش تقعد وين ما جاء؟
0: كنت لقمة سائغة في في في أفواه الناس. هذه الحاجة الخايبة من الشهرة، قالي واحد يتكلم عليك، أي واحد يقول عليك. أما الشهرة بالعكس استفدت منها في برشا حاجات صغير، برشا حاجات برشا حاجات.
1: شهرة باهية وخايبة، لأنه الشهرة فيها المحبين الحقيقيين فيها المنافقين لأنك مشهور.
0: ليه المنافقين؟
1: وغدوة كان تبرد الشهرة برشا تليفونات تدفع.
0: من الزمل الجميل اللي كان وقت اللي في أخبار الجمهورية نجيب لخويلدي عنده فقر الدم تاعه ولا بلا مجاملة، كي يكتب أرتيكل على منصة تلفزي يهز ويحطه شهر كامل. مش باش نتحير أنا اليوم بتدوينه في فيسبوك وإلا بكذا باش تهزني من معنوياتي ولا كذا. أنا نمن بالدمادم، نمن بالناس المستويات اللي بالحق، نمن بالنقد الصحيح. ما نمنش باللي سبوب اللي يعملوا مش مشكلتي. تاعي نعجبك ما نعجبكش، تحب تقول فيا كلام تسبني ولا تعمل اللي تحب ما يقلقنيش.
1: اليوم كي تخدم من أجل رسالة معينة، وما هي وإلا هاني نخدم؟
0: طبعا من أجل هدف معين. اولا مهنه، العمل الصحفي مهنه مش تعيش منها.
1: طيب
0: تفهم فيا؟ اثنين، الرساله مضمونه في انك اللي درسته في معهد الصحافه ولا اللي تعلمته في التلفزيون فما رساله طبعا. اخي مذيع الاخبار باش يقدم اخبار باش يعطي كذا، المذيع في البرامج الاجتماعيه عندها هدف، كان عندي هدف في البرامج الاجتماعيه وكنت من مؤسس البرامج الاجتماعيه في تونس.
1: طبعا
0: المسامح كريم وعندي ما نقول لك. فهمت؟ دونك في هدف، هدف انك تقدم للناس ماده. انا لها هدفي من عندي ما نقول لك شنو. الناس كل ماشي الحكايه تقول فضايح والناس تسب في بعضها. ليه؟ هاكا وقف عندي ما نقول لك شنو اللي قاعد يحدث في المجتمع هذا؟ ما حدث في عندي ما نقول لك على مدار سنوات.
1: كان جدلا واسعا يعني. الجدل هذاك عاونك والا
0: الجدل هذاك ايه؟
1: سواء المسامح كريم ولا عندي ما نقول لك، كان فما برشا جدل على الشابي.
0: جدل شوف باعتباري صحفي مارس
1: ضمت التوانسه بواقع كان متخبي.
0: ما جمد حتى شيء من عندي. التوانسه تصدموا في رواحهم وقت اللي يحلوا اللي شافوا قدام المرايه، شافوا وقعهم.
1: انت نشرت الصابون
0: يا ولدي؟ مش انا نشرت الصابون، جبتهم بالسيف الناس. انا يا زهير
1: حليت الباب قلت لهم اجوا انشروا صابونكم.
0: لا ما قلت لهم مش يجاو جاو وحدهم يهديك يا سهيل جاو وحدهم وكل يوم يجيوني بالمئات مش انشروا صابونكم هو الظاهر نشر صابون لكن الأعمق منه ظواهر اجتماعية موجودة
1: كان تريتمو قوي
0: تي وقت تتفكر وقتها في قضية في قضية الاغتصاب قانون راهو تبدل راهو تبدل القانون في جرة ميسيون تعاقبت فيها هنا ب200 مليون
1: صحيح نتذكر مليح
0: أخي أنا دفعت ثمن زادة والبعض يقول لك المتاجرة بيبس الناس وكذا برا شوف
1: عندك على سمع. الناس اللي تقول أنت تاجرت بأحزان الناس وبمصائب الناس
0: المدرسة الأمريكية المدرسة التلفزية الأمريكية بدأوا البرامج الاجتماعية والبرنامج الاجتماعي في تاريخ في العالم بدأ في التلفزة الأمريكية ذا كوين هذا سنة 1965 و70 هم المؤسسين لهذا تي احنا نتعلموا منهم يا ولدي تي نسرقوا في البرامج من عندهم تفهم فيه
1: لا وحليت العينين على برشا مشاكل الاجتماعية كان مسكوت عنها
0: قال لك لا هذا تحكي على زين المحارم الفضايح ودرشنو تحكي على العنف الزوجي درشنو
1: شو اللي برا نسبة المشاهدة العالية لنوعية البرامج هذيك رغم انه الكل يرفضها زعما
0: تحكس لنا تحكس واقع اجتماعي يعني كان عندي خلاف كبير مع لايكا في الموضوع هذا لايكا عندها مشكلة مع الحوار التونسي تسمع فيها تحب تعاقبه تفهم فيها تحب تعاقبه القناة هذيك وعندها مشكلة معها
1: اختارتك
0: جيت أنا في الوسط هذا كل ما في الأمر
1: علاش خليتهم البرامج هذو وانسحبت منهم نهائيا
0: لا انسحبت منهم لأنه استوفيوا أغراضهم لا استوفيوا أغراضهم بالنسبة لي أنا استوفيوا
1: أنت انسحبت فيتهم بك النجاح
0: أي أما خير وإلا صديقي
1: عادة تنسحب كي تحس أنه فما إمكانية لا مواصلة
0: أما خير ولا ننزل في المستوى صديقي ويبدأوا لكا يتفبرك وتبدأ مسرحية قدام الناس
1: حسيت أنها ماشية في ثنية هيك
0: يجيوا متفاهمين الزوز يجيوا متفاهمين وفقنا بهم قداش من مرة بام في بعض الحلقات مش أنا وقتها قررت كذا
1: يزي متعب أكل سبونتانيتي وتلقائية
0: تعب يا
1: سويد تعبوا برشا
0: تعبوا ويتواصلوا من غدوة وبعد غدوة والشهر الجاي وعام الجاي تو عندي ما نقول لك تو
1: اليوم كي تخدم على استراتيجية متاع سنوات القدام عليه وإلا تخدم بالموسم إلى موسم
0: لا ما فماش استراتيجيه لانه الوضع ضبابي شويه في مستوى التلفزيات والاذاعات دونك من موسم الى موسم اما نخمم في حاجه مختلفه عن السائد حاجه
1: مازال بكري ما نقولوش عليها
0: اي مازال بكري ما نقولش عليها حاجه خاطر كي نفكر باش نعمل حاجه انا كي نخدم ميسيون مثلا في الراديو راني يا نخلي التونس الكل يسمع يا ما نخدمش انا مانيش ولد الراديو خدمت قبل في الراديو
1: صحيح
0: جات تجربه في موزايك اثارها كنت متوقعها ونتائجها كنت متوقعها والتوانسه اللي يسبوا في برنامج سرك في بير لعلمك خذينا الدرع الذهبي وقتها موزايك من اليوتيوب مئات ملايين المشاهدات عندك الاستاتستيك وتعرف كملت عوايم قصيتي يزيك هاو
1: علاش
0: نجحك هاو يزي نعاود العام الثاني نعرفه باش
1: مش باش يواصل في نفس نسبة النجاح
0: لا لا لا لا انا تو قاعد نعمل ترتيحه في التلفزه
1: رحيلك من قناة الحوار التونسي الى قناة تونسنا كان مفاجأة الصدمة
0: لا كان للتاسعة
1: كان للتاسعة ثم من التاسعة كارتاج بلوس
0: بعد
1: الرحيل من قناة الحوار التونسي في حد ذاته كان صدمة
0: ليش صدمة؟
1: لأنه الحوار التونسي التلفزة الأولى تقريبا في نسبة المشاهدة وقتها وقت اللي خرجت انت نحكي
0: بيان سور اي احنا ما خرجتش انا وحدي خرجنا العديد من المنصتين انا وسمير ونوفل ورتاني كوكب كامل خرجت كوكب
1: كان باختيار والا
0: كل واحد وظروف
1: ما كشفتش اسرار
0: لا
1: ما كشفتش اسرار واللي اثار الاسرار هذه
0: تحفظوا شديد
1: والجدل هو وقت اللي استدعاك هذه زعيم من كثر وشدة حنينك شدك لبكا في البلاتو
0: عيني انا نشم في ريحه استديو اش تحكي عمر جزء من عمري
1: هذا تم 10
0: ايش 10 وصحبه واخويه بيناتنا
1: علاش تتحفظ ما تقالش والا
0: لا
1: تحفظ مجالس امانات
0: ولا مجالس امانات ولا شيء لا نتحفظ تحفظ يا زهير اتحفظ تماما
1: اسباب طردك من التلفزه الوطنيه
0: ها
1: انت قلت طردوني
0: اسباب طردي باش نحكي لك اول مره نحكيها انا عندي سامدي سوار كان وقتها المدير العام باش نذكر الاسماء سي عبد الرؤوف الباسطي انا كان عندي فقره اسمها موعد مع صاحبه الجلال.
1: باه
0: موعد مع صاحبه الجلال، نجي رئيس تحرير نتاع مؤسسه ونعمل معها انترفيو.
1: باه
0: انا وقتها ما نفهمش في السياسه وفي المعارضه وقت بن علي، ما نعرفش الصحفيين
1: شكون
0: من اليسار وشكون من اليمين وشكون من الرسم، ما نعرفش فهمت. اخترت اسمه لطفي الحاج، الحاج يخدم في جريده الموقف وبحذانا بحذا التلفزه. يا خويا مشيت عملت له انترفيو، ما نعرفوش، ما نعرفش اللي انت مين شنو هو ولا ما في بالي بشيء. مش تعمل انا فصل الانترفيو وطلبوني توا تخرج من غادي وتشمع الكاميرا وتروح. مشيت عيط لي وقتها مسؤول وبخني شديد التوبيخ.
1: ايه
0: تسمع فيا وهددني بالطرد، متفكر وقتها مسؤوله ما نذكرش على اسمه. في وقفوا لي البرنامج وقتها نتاع ولطفي حاج يعرف هذا، وقفوا لي البرنامج وقتها وتوقف ومن بعد طردوني. اي طردوني
1: كاريرون معناتها بقرار تعسفي عادي
0: إدارة التلفزيون مش أنا بركة
1: وحطوا لك
0: كاملة
1: الكيب الكل اللي مشيت معاك
0: لا لا لا فما مجموعة من المنشطين اطردوا زادة
1: لأسباب أخرى،
0: لأسباب أخرى كل واحد والسبب. أنا هذا السبب متاعي عفيف الغربي، مريم بن حسين، كوكبة كاملة من المنشطين وقتها كانت فما روح
1: انت دونك تجديد. قرار سياسي
0: ما نعرفش، لا ما نعرفش لتوا، ما نعرفش، ما نعرفش شكون. نحكي وراه عام 2001 2002، 2001 و2002 فهمت.
1: كيفاش ترى الإعلام بعد 10 سنوات من الآن اليوم؟
0: لا عندي أمل، عندي أمل لأنه كل شيء باش يتغير، عندي أمل
1: بمعنى باش يتحسن
0: لأنه تعرف ما هو لا كونجونكتور ايكونوميك. شوف الإعلام علاش تغير وعلاش المستوى في بعض الأحيان طاح شوية؟ لأنه الأزمة الاقتصادية بعد الكوفيد هي اللي خلات الإعلام بالنسبة لي أنا راهو هذا راني يخزر لي أنا تفكيري بقدر ما هو بسيط يا زهير بقدر راني ما نمشيش لبعيد برشا. انا شوي كومسا تقييمي للوضع اللي فيه الاعلام لقضيه حريات ولا حريه تعبير ولا شيء لا.
1: اين انت
0: يا ولدي؟ انا اين انت؟ انا دوري كاعلامي انا نحكي على روحي باش نرفه على الناس باش نخلي العباد مرتاحه باش انت كي تروح 6 نتاع العشيه تتفرج في حاجه تتفرج. هذا دوري، اللي عنده دورك رموره وصار تخصه. بالنسبة لي أنا الإعلام ما يتحسن إلا ما هالأزمة الاقتصادية هذه تمشي على روحها وتتفرد الأمور. في برنامجك عندك دي سبونسور،
1: أزمة أزمة مادية،
0: أزمة مادية طبعا تعاني فيه كل وسائل الإعلام في العالم العربي. راهو يا زهير مش في تونس برك، لا لا لا لا لا لا لا في الخليج،
1: ولكن العالم هز بعضه كمان الا في تونس تحط بالتاثيرات الكبيره.
0: يودي الا في تونس ما فماش جريده ورقيه يشريها مواطن. اعطيني الجرايد وينهم؟
1: ما عادش
0: في باريس تلقى الصحافه الورقيه صحيح. في لندن نلقى جريده العرب الدوليه
1: ونلقى حتى في الدول العربيه. في لبنان ما نصورش ازمه اقتصاديه اقوى من لبنان، معناتها الاذاعات والتلفاز والدنيا محروبه وديكورات وصناعه اعلاميه كبيره جدا.
0: كان عندنا احنا خويا هالتليفون هذا باش يقضي علينا.
1: اش تحب يتقال على علي الشابي بعد 20 سنة؟
0: بعد عشرين سنة شو نقول؟
1: شو الأثر اللي تحب تخليه؟
0: أثر موثق، لا دوكيومونتاسيون، أرشيف التلفزي موجود.
1: اجبدوا الأرشيف تقول أنت؟
0: الأرشيف اجبده قدامك
1: من الخطوة الأولى إلى
0: 94. أنا عمري يمكن 15,000 ساعة تبثر، 15 مليار تقريبا، ما نقولكش 12,000 15,000. وكان عندك فما ما فما تو في فرنسا فما لي انا، في تونس عندنا مركز سامعي بصري، فيه اكثر من هذا كصحفي انك تكون مؤرشف معناتها وموجود على لي بوبين وعلى ديسك دور، موجود الاثار نتاعك في خدمتك. هو هذيك هي هذيك هو بيلوت دوليني مثلا عمره كامل ما يربح بعد 20 سنه ياخذ ريتريت، يقول كنت بيلوت ديليني. أثرك شنو؟ عنده صورة مسكين ولا فيديو
1: ألبوم.
0: أنا عندي 15,000 ساعة من البث موجودة.
1: اجبدوا الأرشيف وأكتفي بذلك.
0: بالباهي فيه وبالخير.
1: حلم واعد روحك تكمل تحقه.
0: برنامج اسمه حقق أحلامك.
1: حقق أحلامك،
0: إيش هي حلمك نحققه لك؟ تصوره في بيتك.
1: برنامج اسمه
0: حقق أحلامك. لتو ما لقيت له مستشار ولا واحد ولا واحد.
1: أزمة أزمة استشارة.
0: مش مستشارين
1: يتكلف برشا ولا
0: يا ولدي شنو هي حلمك أنت تو شنو هي حلمك؟ يا دي قول لي إيش تحلم أنت؟ باش تحلم أنت؟
1: تحب تحقق الحلم هذاك.
0: أنت باش تحلم يا زو؟
1: أنا تو في اللحظة هذه حلم شخصي.
0: شخصي
1: أنا وأمي نمشوا للحج ولا العمرة.
0: دي سهلة هذه نفضها لك حتى تو. ما عنديش مشكلة.
1: هاي يا خويا تو نمشوا.
0: مش مشكلة يا ما أحلام صعيبة أنا.
1: أحلام صعيبة.
0: يا ولدي راهو اسمع ببساطة شنو هي تحلم؟ السؤال الصحفي هو بماذا تحلم أنت؟ راك تنجم تقول لي نحب نعمل كذا وكذا وكذا
1: نعمل الفيرما اللي تحكي عليها انت بكري
0: يا مثلا نعمل كذا فهمت سي
1: بوسيبل. كنت تحب تعمل برنامج تحقق به احلام الناس
0: ونحقق حلمي انا في يعني حققت لهم احلام
1: وين ان شاء الله اخويا. كان خليك فصفص مع علي الشبي. علي الشبي الانسان ياخذ الميكرو ويوجه رساله الى علي الشبي الاعلامي
0: ناحيه الطيبه الزايده والنيه. بالحق انا عبد نيه برشا وطيب برشا ونعدي برشا وناس تستخف بيا في بعض الاحيان. اي اي يستخيل ليه يقول لك بالول هذاك يستخيل يستخيل سوا بعيدين الناس كل قد قد تي بالول فكاتي نرمال علي لا نتاعنا نرمال وكذا اقسم بالله العظيم نهار
1: تدور
0: عليهم شنو وافقت تو وليت نضرب البونيه على المواقف هذه. شنو انت نضرب البونيه اياك انك تستبلهني وإياك أنك تتعدى حدودك معايا وإياك أنك تتصور روحك هدرة كبيرة معي.
1: آخر سؤال الوقت الجري آخر سؤال ومن غير ما تخمم
0: فات ساعة
1: هاي تفرج العشرة توا قبل كلمة الختام كان حياة علي الشبي حتى اللحظة نعملوها في غنية إيش تقول؟
0: نقول عايشين سنين أحلام.
1: غني غني نسمع.
0: نقول عايشين سنين أحلام دايبين وصوتي عاد عايشين سنين أحلام دايبين
1: فأحلى
0: كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام.
1: كلمة الختام حبيبي
0: مرسي بوكو على الاستضافة تستاهل أن واحد يجي من تونس باش يتفرهد في ساعة. أنا راني نجم
1: قلت حاجات ما قلتهمش
0: نجم نجيك من بنقردان ونقطع 800 كيلومتر باش نخرج متفرهد هذيك كيفي في الحياة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: خويا دائما صداقتنا وشكرا ليك. شكرا سامي دويري على الإخراج. أجمل تحياتي زهير الجيست وتسويت الأخبار مع هجر النويلي ونتقابلوا غدوة في خاطرة جديدة. صباح الخير.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها هذا المساء بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حديثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفق بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. والهيئة تؤكد أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الطعام، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع تثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ويشار مستمعين إلى أن حادثة التسمم أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. من أخبار الشأن التربوي، يجتاز بداية من يوم غد الأربعاء أكثر من 5000 مترشحان الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية المهدية، من بينهم 4 مترشحين بالسجن المدني بالمهدية و17 مترشحان من أصحاب الوضعية الخاصة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض لمراسلنا بالجهة سامي الهانية.
2: بالنسبة للبكالوريا عندنا 5081 مترشح لامتحان اجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله. بعض الأمور الاستثنائية التي تخص امتحان البكالوريا السنة، عندنا 4 مترشحين سيجتازون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمهدية، ثم عندنا 17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أساسا كل وضعية وعندها خصوصيتها، من توفير تلميذ كاتب، من توفير قاعة خاصة، وتقريب يشتركوا في إضافة ثلث الوقت، وموجودين في كل المراكز وفي كل الشعب.
1: أيضا من أخبار الشأن التربوية، المندوب الجهوي للتربية بجندوب فوزي الرحالي يؤكد في تصريح لمراسلنا رفيق العيادي أن 14 مترشحا لامتحان البكالوريا يتمتعون بإجراءات استثنائية كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط وتلميذ كاتب، إلى جانب وجود مترشح بالسجن المدني ببلاريجيا.
3: بالنسبة للتلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، يقدر عددهم ب 5871، يتوزعون على عدد 21 مركز اختبار كتابي يتمثل في معاهد، التوزع بطبيعته على 9 معتمديات من ولاية جندوبة. إلى جانب ذلك هناك مركز إصلاح امتحان البكالوريا بالمدرسة الإعدادية بجندوبة، وهناك مركز إيداع بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات. من بين المترشحين 14 حالة من التلاميذين، من أبناء التلاميذ، يتمتعون ومتعتهم الإدارة العام للامتحانات بإجراءات استثنائية راوحت بين إضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط وتمكينهم من تلميذ كاتب نظرا لوضعهم الصحي. إلى جانب ذلك لدينا مترشح بالسجن المدني بجندوبة، التجربة، وكذلك بالتنسيق مع إدارة الإصلاح والسجون ومع السلطات الأمنية سنؤمن جميع المراكز الاختبارات الكتابية، وسنؤمن كذلك عملية توزيع الامتحانات وجلب تحرير التلاميذ من مراكز الامتحانات إلى مركز التجميع بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات، الذي هو أيضا يخضع للمتابعة والحماية الأمنية.
1: دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريد طور عالمك جوهرة سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد الهزيمة ضد النمسا وديا البارح في فيينا، المنتخب مازال موجود في فيينا بعد إلغاء رحلة المنتخب الوطني البلجيكي اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل. تقرر أنه البعثة تقضي الليلة متاحة في النمسا، غدوة صباح انطلاقا من نص النهار غير دارجين تشد الرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها والإطار الفني.

0: كريس بوميل في انتظار الإعلان الرسمي. الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة خذ تجارب عديدة كم لاعب في البرتغال، إسبانيا، هولندا، سويسرا، بلجيكا كمدرب، درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والدرجة الثانية البرتغالية. المستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد رسميا مع حارس مرمى جندوب الرياضي محمد أمين بريك لمدة زوز مواسم. المدرب السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة عماد جبالة كان ضيفنا اليوم في بلانيت سبور مع جمال، هذا شنو قال على التخلي عن خدماته قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
1: رئيس النادي قال شأن داخلي باش نضم صوتي الصوت ونقول هو شأن داخلي، لكن نضيف إضافة صغيرة صغيرة لكن مهمة برشا. سي جمال، أنا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطر عنده هو جرأة باش يحكي، تو يحكي هو سيلش.
2: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
1: نتشرف به جدا جدا، وكنت عود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر ما نجمش. المقدمه عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل لك شلحه مسوسه باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعي، مستحيل مستحيل.
0: أولمبيك أسفي المغربي أعلن رسميا عن نهاية علاقته التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بالتراضي بعد الهزيمة البارح ضد المغرب الفاسي 2-2. الفريق في المركز الأخر عنده 15 نقطة. الخطوي اللي كان تعاقد مع الفريق المغربي في شهر فيفري الماضي وصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي هوند قائمة إعادة البناء برئاسة كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة المبرمجة نهار 6 جوان الجاري. عقدت اليوم ندوة صحفية نسمو نائب رئيس القائمة عبد القادر بودريكا شنو قال على البرنامج الانتخابي خلال تدخله مع جمال في بلانيت سبور.
3: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة، مع الاستراتيجيات القديمة، مع طرق العمل، مع عدم التحديث، مع نقص الرقمنة. هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحبه، واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد، ورجعوا كرة اليد إلى أهل كرة اليد، إلى ترى إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه متاعنا والتركيز متاعنا الأساسي في الفترة دي. عنا ثقة في الجمعيات، عنا ثقة في البرنامج متاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس دو بريس نجم تقارنوا البرامج هذا والبرامج هذا، نجم تقارنوا التدخلات متاعنا والتدخلات متاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار صحيح، ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات نتاعنا.
0: في الباسكت المنتخب الوطني بقيادة المدرب عادل التلاتلي دخل اليوم في تربص في مدينة الحمامات 6 ملعبية من النادي الافريقي، عمر عبيدة، أشرف الجنوني، أسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي وهيثم سعادة. كيف الاتحاد الرياضي المونستيري 6 ملعبية، بلال الجزيري، أحمد العدامي، وصف المثنيني، بشير بن يحيى، مختار غيازة، فراس الأحياني. من شباب القيروانية 4 ملعبية، يوسف اللظيف، محمد المنفذ، بالحسن الشيحي، أمان الله الحمي. من اتحاد الأنصار ياسين التومي، ومن ملعب النابلي محمد عزيز المغربي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فيم. لتكم زينة نيس الكل في الأمان.
4: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور، جهرة فيم،
5: جهرة فيم. لكم استمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: بعد حتى النص الليل. أمين الميلادي سامي ذويري ما نش وحدنا غزغوز سمعتو الصباح في كابوتشينو في بلاستي بعد دونك يبا وين مش نلقاها
1: في بلاست غزغوز
0: بلاست غزغوز. أهلا وسهلا يبا مرحبا بيك معنا في سهرة الليلة.
1: أهلا وسهلا أمين, مرحبا بسامي, مرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا. أكيد اللي باش يسمعوا برشا موزيكا, برشا ريتم, برشا جديد, برشا أخبار هكا وأمبيونس تتواصل معاهم حتى نص الليل. دونك تحية الغازي اللي عوضني صباح في كابوتشينو, تحية ليلى اللي أنا باش نعوضه توا, والحياة تستمر والحياة جميلة
0: تتواصل.
1: مش
0: عنا برشا موزيكا, عنا الجديد الشرقي الغربي وحتى التونسي. الانطلاقة باش تكون بعد شوية مع شيرين لجمي, حودة, عنا زادة كاربت مان. أما توت سويت الانطلاقة مع هيثم سعيد.

حاجة واتضايق كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق كل ما اجي اتدلع فجأة الدنيا تولع طب ليه كل ما اجي

0: 10:30 دقيقة الموسيقى مازالت متواصلة. كنا مع لندن بيت في Better Love. مرحبا بالجميع حتى النص الليل. طبعا موسيقتنا حاضرة ومازلت متواصلة. بعد شوية الأخبار الفنية ونرجعوا لها. Let Me Be زادة تستناوها قبلها زادة محمد حمائي اللي خرج جديد ألبوم اللي حاضر بيه للأسفل. المفاجأة أنه هو عمل عنده وشيرين كنا اكتشفناه مع بعضنا وين بعد شوية زادة باش نسمعوا زادة شيرين عبد الوهاب في طبعا عنا نوردو
1: عنا نوردو بيان سور اللي قاعد يقدم وقاعد يعمل هكا في خدمة جميلة جدا ويشرف في توينسا اللي يكونوا في ديديو نحكيه عليه. عمل جديد كان جمعه مع رحمة الحقيقة اللي زاد عندها متابعينها عندها صوت جميل كيف وقت اللي يكون فما ديو ما بين زوز من الفنانين اللي كل واحد عنده جمهور يختلف على الآخر دونك أكيد هذا باش يعطي أكله من ناحية نسب المشاهدة من ناحية زادة الببليك اللي باش يلامسوا نوردو كيف زادة رحمة دونك نحكيه عليه الديو. كما قلنا الغنية اللي أكيد تلقوها في البليست نتاعنا على جوهرة فام سر وجعنا هو عمل غنائي رسمي لفيلم إذا ما اللي تصدر بطولته أحمد داود إلى جانب سلمى أبو ضيف. الأغنية اللي تلقاوها على اليوتيوب تلقاوها زادة على منصات الاستماع في مصر ووطن العربي وتحمل توقيع كل من أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق على مستوى الكلمات ويتكفل أحمد زعيم بالألحان وجلال حمداوي بالتوزيع. جاء إطلاق الأغنية ذي تزامنا مع احتفالية العرض الخاص للفيلم بحضور الأبطال نتاعو وصناع العمل كما كنت نذكر. وتأكد رحمة محسن من خلال سر وجعنا انتقالها اللافت من اللون الشعبي إلى مساحة غنائية أكثر عمق وين تحمل كلمات الأغنية شحنة وجدانية عالية تعكس تحولات الزمن وتسرع إيقاع الحياة من خلال مقاطع مؤثرة. دونك أكيد أنتم استمتعتوا بالغنية برشا فيكم علقوا على ديو استحسنوا ديو فما اللي كيف زاد قال مش واو لكن كما قلنا هذه ما خلى الغنية تلقى تفاعل واسع إيجابي كان أو سلبي ولكن إجمالا الغنية جميلة جدا وحقت منذ صدورها يعني نسب مشاهدة عالية وكانت الترند على اليوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي معي. دونك نوردو اللي يكون حاضر معنا في البليست نتاعنا شنو باش نسمعوا
0: عبر سبيل باش نسمعوا تو سويت سمعناها البارح نذكر اغنيه نوردو ورحمه الجديده ما اليوم خليكم مع اغنيه زاده ناجحه ونوردو اليوم من الاصوات المطلوبه في العالم العربي مش كان في تونس هذه عبر سبيل في بلوني.

المول أراني مغلوب أو دار زمان وعليا مدلوب تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجبال شفت وحياتك من غير عنو

0: زعما تنور مع نادر غيرات. مرحبا من جديد. رايج على الاخبار موجز ال11 بنت الموسيقى والتسلطين والطرب هيبه من بعد شويه شنو اقتراحات؟
1: والله يشوف الطرب بون نجم نقولوا ام كلثوم
0: عن كل شيء ان شاء الله.
1: ام كلثوم مثلا ما نعرفش شنو نختار ادم كوكتيل الادم طربي يعمل 66 كيف شنو رايك سامي؟
0: ادم شيكون حاضر في مهرجان الحمامات على ما يبدو فما اخبار نكت شيء هذا بدينا نفهموا في معالم
1: الأسماء
0: المهرجانات بشوية بشوية مع قروب موسم المهرجانات الصيفية. إدم الأسماء مش تكون حاضرة مرة أخرى بعد ما كان حاضر عم ناول
1: وبيان سور نحكيو حتى على المعلقات الرسمية على المهرجانات. مجد بن زرت بدي هكا خلينا نكتشفوا يمكن
0: التيزينغ يعني
1: التيزينغ أي الأسبي جينيرال وغرافيك وفيزويل متاع البوستير متاعو. نحكيو كما قلنا على انطلاق المهرجانات إن شاء الله قريبا وكيف كيف الأسماء إن شاء الله بشكون حاضرة أما إحنا يكونوا حاضرين في البليست متاعنا
0: بعد شوية. آدم إن شاء الله في بنت الموسيقى في ساعتنا الثانية في الاقتراحات الطربية وإن شاء الله تنال أعجابكم بطبيعة الحال. كما قلنا الأخبار درجة آخر ترجع بعدنا هجر النوالي كايلي مينوغ تو سويت.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عدد المترشحين لامتحان البكالوريا في ولاية سوسة هذه السنة يفوق 10,000 مترشح، يتوزعون بين 8,442 بالمعاهد العمومية مقابل 1,085 مترشح في المعاهد الخاصة و 489 مترشحا بصفة فردية، ليبلغ العدد الجملي للمترشحين 10,016 مترشحا، أي بزيادة حوالي 2,000 مترشح، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بودراع لجوهر اف ام. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة عالمية رائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. وقد تمحور اللقاء حول دراسة سبل تطوير وتوسيع المشاريع المستقبلية للشركة، مستندة إلى النتائج الإيجابية والنجاحات التي يحققها فرع الشركة في تونس حاليا، حيث يضم الفرع الأول المخصص لصناعة أغطية مقاعد السيارات حوالي 800 موطن شغل، في حين يركز الفرع الثاني على نظم المعلومات والرقمنة والتجديد التكنولوجي بتشغيل قرابة 250 مهندسا وتقنيا تونسيا، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الاقتصاد. أمضت الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا، تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. وتعنى الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية وهي منظمة تونسية غير حكومية، تعنى بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة في تونس وأفريقيا، ودعم التأقلم مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث، وأيضا الإدارة المستدامة لموارد الطبيعية وتعزيز الحوكمة، إلى جانب التركيز على بناء القدرات والتعاون العلمي والتقني والابتكار والرصد البيئي ودعم اتخاذ القرارات والسياسات العامة. دوليا، يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والأردن وأندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحته. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 11:24 دقيقة على موجات الدنيا وفيها رجعنا لكم في ساعتنا الثانية موسيقى ريتم وأخبار فنية. أما ريتم الموسيقى هو اللي رافقكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا في الدار ولا زادة شادين ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع. شو رأيكم بريتم يعمل 66 كيف التفاصيل تو تسويتا
1: بنت الموسيقى. بنت الموسيقى عنا زوز اقتراحات ليلة واحدة منهم ديجا حكيت لكم على هيبة قبل الأحداش وقبل الموعد مع الأخبار. بعد شوية عن الموعد مع فايزة أحمد اللي تغنينا يما الأمر على الباب. ما قبلها شكون هيبة؟
0: شكون غير والصوت الجميل الصوت الدومة. اللي جاي ميلا جاي هكا الكارتاج خلى الجمهور الكل يتفاعل معاه. الدومة باش يكون في مهرجان الحمامات ويمكن تدى مهرجانات أخرى. أما يكون في البليست متاعنا تتسويت على موجات الدنيا وما فيها جهرة في معه

0: هذا برونو مارس مع نوصل لآخر معدنا في سهرية ليلة بلونوي توصل الخيرة بتبيع بعد شوية الأخبار مع هجر نوالي. شكرا هيبة نورتنا في سهرية الليلة.
1: شكرا ليك أمين أعطيك الصحة. شكرا زيدا لسامي ذويهري لهجورة اللي بشعطيكم كما قلنا الأخبار متابعاتنا وكل ما تستنوا ديما على موقعنا jorfm.net على لي سيبور متاعنا على ديجيتال بيان سور نحكيو انستغرام تيك توك وكيف كيف زيدا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سينو تلقاو ديما الموسيقى تلقاو الريتم نجمو نقولو ريتم صيفي دونك برشا ناس توا مازالو هكا بروجرام القهوة مازالو برشا ناس ماشيين يعملوا في القهيمة فما برشا ناس يعملوا مارش بدينا بالأجواء الصيفية اللي أكيد تحييناتها والوضع الجوي والبيانات والبلاغات ديما تلقاها محينة كما قلنا على لي سوبور نتاعنا. دونك أمين غدوة يعود النصاب مع غازي خليلة
0: إن شاء الله وأنت كالعادة في كابوتشينو أبارتير من 10 تاع الصباح.
1: شكرا ليك يعطيكم الصحة ليلتكم زينة تشاو تشاو باي باي.
0: Bye.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 162 ألف تلميذ يجتازون البكالوريا بداية من اليوم. هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل المخبرية لحادثة التسمم الغذائي بالمكنسية. وصدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث تنطلق اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000، حيث يتقدم 162,435 تلميذا وتلميذة لاجتياز الامتحان الذي يتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، وفقا ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحاً، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26,685 مترشحاً، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162,435 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث مقابله 38% من الذكور، تقريبا 100,900 مترشح مقابل 61,535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريا، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع حيث باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية، بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا.
1: أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق والسبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ويشار مستمعينا إلى أنه تم يوم 28 من مايو الفار تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وطنيا أيضا أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية الأمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطهر بحيري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجن لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن أيضا مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وأيضا السجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها في إطار متابعة الوضعين النقبي والعام، من المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم، حيث سينظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم غد الخميس بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. دوليا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاق مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب البلاد. وقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي في الحرس الثوري الإيراني يحذر من احتمال توسع المواجهة الإقليمية إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، معتبرا أن استمرار العمليات

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام. نبدا معكم من تواصل جديده تواصل حتى الماضي ساعتين، تتواصل مع مختلف فقراتنا ومتابعتنا ومع اختياراتنا الموسيقيه، وايضا مع تفاعلاتكم وحكاياتكم اللي توصلنا عبر الموزع الصوتي على 73 24 3000، والا على 29 100، واهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. وتوان خليكم مع الموسيقى ونرجو نوصل معكم موعد سهريه تليله من ليبرونتين.

0: الساعتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهدائتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85-990. اما تواكل عادة نتعرفوا على قصة واحدة من الاغاني الشهيرة واغنية الليلة هي اغنية طاعة ننسى اللي ابدع في غنائها الكبير ملحم بركات وابدع ايضا في كتابتها الشاعر نزار فرانسيس. اغنية من اسرع الاغاني اللي تكتبت وتلحنت حسب ما حكى الشاعر نزار فرانسيس.
2: هي اغنية للموسيقار الراحل ملحم بركات يلي هي تعا ننسى. هاي الأغنية كمان أنا بعتبرها لأنه كانت أول مرة بتعامل مع المرحوم الأستاذ ملحم وكنت مبسوط كتير بإني عم بشتغل معه. واللي ميز هيدي الأغنية إنه هاي الأغنية انكتبت وتلحنت وخلصت بأقل من تلت ساعة.
3: تلت ساعة؟
2: أنا
3: شو
2: هيدي شغلة ما حدا بيعرفها.
3: أغنية هالقد يعني حفرت لليوم.
2: كتبت وقت المقطع الأول منها كان عم بيلحن الأستاذ ملحن. صار ينطرني تخلص له تاني كوبلي قد ما كان كمان هو عايشة ولحنها بسرعة.
3: مين اختار الموضوع؟
2: اللي هي تعا ننسى كلمة هي انعملت صراحة هيك تعا ننسى. فكرة إنه ننسى المشكل والبغض والخلاف.
3: ايه.
2: وكان في زعل مش زعل خلينا نقول كان في قطيعة
3: بين
2: ملحم بركات وسيمو أسمر كمان الله يرحمه.
3: يعني انكتبت لسيمو أسمر؟
2: انكتبت بمناسبة الصلحة والعودة لبعض.
1: ورغم سرعة كتابتها وتلحينها فإنه إبداع فرانسيس وبركات خليها من أحلى الأغاني العربية. غنية نسموها ونستمتعوا بها ونرجو نوصل معكم صارية الليلة في ليبرونتين.

0: antenne.
1: إذا أنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام، نسلموا برشا لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يتبعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي متونسين بينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا أيضا على معتز اللي يسلم على حسام ونعمان وكل العائلة في سيدي بوعلي، أي من يهدي غنيات الليلة، الميسة وأركان وبيا في خزامة، لبنى تسلم علينا وعلى كل اللي يعرفوها في سهلول، وأنتم ما كان عندكم إهداء وإلى رسالة للغالي عليكم على ذمتكم ديما لسماس على 85 900 و90.